مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. هذا اللقاء الإذاعي المباشر لينطلق معكم الآن. لكم أجمل تحيات نجلة عطية في إخراج فقراتي وأنغام سهرتنا. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لسهرة صدى الأوتار في عددها الجديد، والتي نتحدث فيها اليوم عن مجموعة من أعلام الموسيقى ومن حكايات الموسيقى.

هذه الموجة ولكل من يتابع إذاعة المنستير في مختلف الأوقات واللحظات. بعد شوية كما عودناكم نغم الأول باش يكون بصوت جورج وصوف، ثم نتحدث الليلة عن أمير الطرب العربي كما يلقب الفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر يتحدث عن جانب من حياته، أيضا قصة حياة هاني شاكر موجزة، وخاصة اللحظات الأخيرة من حياة هذا الفنان الذي غادرنا في 3 مايو لهذه السنة. اخترت لكم أيضا من أنغام هاني شاكر مجموعة من الأغاني القريبة إلى قلبي، إن شاء الله تكون قريبة من قلوبكم وإن شاء الله تعجبكم. أيضا باش نسمعوا كده برضو يا أمر، اللي هي من أشهر أغاني هذا الفنان في بداياته، أيضا أغنية من الأغاني الرومانسية والقريبة إلى القلوب، أغنية نسيانك صعب. وإن تبقى بعد الوقت نستمع أيضا لهاني شاكر أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي. في فقرة الموسيقى الكلاسيكية العالمية اليوم باش نسمعوا سيمفونية حلوة برشا الحقيقة، متعة، عنوانها كسارة البندق. أكيد كيف نقول كسارة البندق مخاخهم باش تمشي مباشرة لتشايكوفسكي، هذا الموسيقي الروسي العالمي واللي خدم موسيقى عديد من الأفلام الشرقية خاصة. بعد أخبار 9 في تار الفقرة التي نتحدث فيها عن نوابغ الموسيقى العالمية من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث على أندريا بوتشيلي. هذا الفنان الجميل، هذا الفنان الممتع رغم أنه كفيف. جفنه علم الغزل، غنية من الغنيات المشهورة والمعروفة برشا في فيلم الوردة البيضاء لمحمد عبد الوهاب واللي غنوهم بعده برشا، أبرزهم الفنان السوري صفوان بهلوان. أغنية جفنه علم الغزل قصتها كيفاش دخلت للفيلم وفين إطار وفين حيثيات تخدمت الغنية هذه. نجم الأغنية الشعبية التونسية هشام سلام باش نختم به سهرتنا من خلال غنيتين، غنية اللي ضربت ما عندهاش برشا قل من عام ولا عام ونص من خرجت إيرولي، وغنية من الغنيات الحلوة اللي بدأ بها هشام سلام. ينجوم الليل إن شاء الله الوقت يسمح لنا ونعديه مختلف هذه الأنغام اللي نقترحوها عليكم الليلة في سهرة سدى الأوتار. جورج وصوف كما العادة في بداية السهرة.

0: بالحزن لا بعدك ولا أبدك يا روحي
1: يا أمان
0: روحك.

0: بعد جورج وسوف هني شاكر. هني شاكر الفنان اللي غادرنا في 320-26 واللي تولد في 21 ديسمبر من عام 1952، يعتبر من أشهر المطربين والملقب بأمير الطرب العربي. هني شاكر اللي ظهر في فترة كانت فيها الأغنية العربية في قمتها، خاصة الأغنية المصرية. الفترة اللي طلع فيها كان فيها عبد الحليم، كان فيها أم كلثوم، كان فيها محمد عبد الوهاب، كان فيها فريد أطرش. تقريبا كانت سماء الأغنية العربية مزدانة بكل النجوم، نجوم الموسيقى. كيف انفلت هذا المطرب الشاب أنذاك ليفرض ذاته الموسيقية في ظرف كما قلت تعج فيها الأغنية المصرية والعربية بالنجوم من مختلف ألوان الموسيقى؟ أول ظهور لهني شاكر كان عام 1972 عندما قدم أغنية من ألحان محمد المشي. هني شاكر لحنوا له عدد كبير من الملحنين الكبار كما صلاح الشرنوبي، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل، خالد البكري وغيرهم. ومن أشهر الأغاني اللي قدمها هني شاكر في بداياته كده برضو يا أمر، اللي إن شاء الله باش نسمعوها شوية آخر. ونذكركم اللي هني شاكر كان نقيب المهن الموسيقية في مصر على دورتين، دورة 2015 ودورة 2019. عنصر أول يتحدث عن اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة قبل رحيل هني شاكر.
1: ولد المطرب هني شاكر في 21 ديسمبر سنة 1952 في القاهرة، وظهر شغفه بالموسيقى والغناء في السن مبكرة. تعلم العزف على العود ودرس في معهد الكونسرفتوار، وشارك كطفل في كورال أغنية بالأحضان مع عبد الحليم حافظ. وفي السينما ظهر في فيلم سيد درويش سنة 1966، وكان قايم بدور سيد درويش في صغره. اكتشف الموسيقار محمد الموجي سنة 1972 وغنى ليه أغنية حلوة يا دنيا، وتعتبر أغنية كده برضو يا قمر من أبرز أغانيه اللي عرفته بالجمهور. بعد كده شارك هاني شاكر في عدد محدود من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم هذا أحبه وهذا أريده سنة 1975 مع نورة، وفيلم عايشين للحب سنة 1974 مع نيلي، بالإضافة لفيلم عندما يغني الحب سنة 1973 مع عادل إمام. ينتمي الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي إلى عائلة فنية عريقة، ولديه صلات قرابة مباشرة مع عدد من نجوم الفن المصري البارزين، أبرزهم الفنانة الراحلة أمال زايد، وهي خالة الفنان هاني شاكر شقيقة والدته، والفنانة الراحلة جمالات زايد هي أيضا خالة الفنان هاني شاكر، والفنانة الراحلة معالي زايد هي بنت خالته، أما السيناريست محسن زايد فهو ابن خالته. وتزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها دينا وشريف. أما بنت دينا فتوفت عام 2011 وكان عمرها حوالي 27 سنة، عانت من مرض السرطان لعدة سنوات وسافرت للعلاج في فرنسا. تزوجت وأنجبت توأما هما مجدي ومليكة، كانت علاقتها بوالدها مقربة جدا منه، ولحن لها أغنية صعب جدا خلال فترة علاجها. وصفها الفنان هاني شاكر بأن هي كانت نور عينيه وأعظم ابتلاء في حياته، وكان دايما بيأكد ان جرح فراقها ما بيتداويش ابدا، وان هي لا تزال تعيش بينه وبين اسرته من خلال توأمها، واشار ان هو بيبكيها دائما وبيشتاق اليها دائما. تولى الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية المصرية لفترة امتدت نحو 7 سنوات من 2015 ل 2022، عرفت بقراراتها الحازمة والجدلية لضبط المشهد الموسيقى، ابرزها صدامه مع مطرب المهرجانات ومنع الغناء بفلاشة وزيادة موارد النقابة. لكن في النهاية أعلن شاكر استقالته من منصب النقيب، موضحا أنه هو واجها حربا عالمية وتعب من الضغوط، وأشار إلى أنه هو لم يقحم نجله في شؤون النقابة أبدا. أما بالنسبة لتفاصيل مرض الفنان هاني شاكر فهو عانى من نزيف حاد في القولون، وأشارت التقارير أنه هو خضع لجراحة طارئة لاستئصال جزء من القولون للسيطرة على الأزمة، لكن بعد العملية توقفت الكلى عن الاستجابة بشكل طبيعي، وتم الاستعداد لجلسات غسيل كلوي مؤقتة، بينما أثر النزيف على كهربة القلب. شهدت الأيام الأخيرة فقدانا مفاجئا للوعي وتدهورا في الحركة والنطق مما أبقاه في العناية المركزة، واتقال كمان إن حصل توقف لعضلة القلب لمدة 6 دقائق، وده اللي أثر على الأكسجين في الجسم وده اللي خلاه يفقد النطق ويفقد الكلام، وأدى كمان إلى فشل تنفسي وده اللي خلاه يوضع على جهاز التنفس خلال الفترة اللي فاتت. وتضاربت التقارير حول السبب المباشر، حيث أشارت بعضها إلى داء الرتوج بينما ذكرت أخرى إصابته بالسرطان. ووصل جثمان اليوم تحت إجراءات مشددة ومنع المصورين من التصوير، بالإضافة كمان إن الجنازة هتكون خارجة من الكومباوند اللي هو عايش فيه في بالم هيلز في 6 أكتوبر،

وعليك وشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليك وشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وشتني.

0: ماذا تقول لهاني شاكر بصدق شيء لم نسمعه من قبل؟
1: أقول له أنا بحترمك جدا، بحترم تاريخك الفني، بحترم صفاتك الحلوة اللي الناس كتير بتقول وبتتكلم عليها، وده كان سبب كبير إن الحمد لله أنت حاسس بحب الناس ليك قد إيه في كل مكان بتروحه. أنت ساعات بتبقى يعني بتزهق من المتابعة، بتزهق من المثابرة، لكن في النهاية بترجع تاني للخط السليم، بترجع تاني للتواجد، عشان أنت بتحب أنك تبقى متواجد وتبقى دايما ناجح. مريت بمشاكل كتير ومريت بصعاب كتير، وربنا ما يحكم على حد أبدا يا ربي إنه يعني يفقد ضناه ويفقد أغلى ما عنده، لكن الحمد لله قدرت أنا ونهلة وشريف نعدي هذه المحنة، ورضيت بقدر ربنا وقدره وصبرت، وإن الله مع الصابرين زي ما بيقولوا. الحمد لله أن أنت قدرت تعدي هذه المحنة الكبيرة، وربنا يبارك لي في الشريف وفي نهلة وفي مجدي ومليكة ودينا ونوران مراته، عيلتي الصغيرة اللي بحبها وبحترمها وبعمل لها كل حساب، وبتمنى من كل قلبي يا رب إنه لو سمعيني دلوقتي أنا عندي استعداد أعمل أي حاجة في الدنيا عشان أساعدكم وأخليكم أسعد الناس.
0: أنا وعدت أن لا أتحدث بأي أمر شخصي، يعني
1: أنت جرتني بالسؤال،
0: أنا ما قلتش حاجة، أنت اللي قلت لوحدك.
1: ماشي
0: يعني أنا طبعا أنت جايب 27 من 36، ماشي الحال، معقول يعني، معقول.
1: أنت بتعدلي
0: ما أنا بعدلك طبعا، إحنا عندنا فريق برا عم بيعدولك. قبل ما نختم الحلقة سؤال بس على السريع، ما أنا حطيت تشكيلة، من هو حارس المرمى في حياتك؟
1: نهلة.
0: المدافع من؟
1: شريف.
0: الوسط مين؟
1: لازم اسم.
0: طبعا.
1: الوسط مش عارف والله، يعني
0: اللي يصنع لك الدنيا ويصنع اللعب واللي يمشي الحركات ويبصيلك ونهلة
1: يعني لا يعني الناس اللي بشتغل معهم. أوكي. مش لازم اسم.
0: الهجوم بتاعك مين؟
1: هتصدقني لما اقول لك شريف ونهلة برضه. هم خط الدفاع الاول وهم يعني الحريصين جدا على انه يعني ما وصلوا ليش اي حاجه وحشه ويردوا دايما عني.
0: الله يخليكم لبعض.
1: يخليك يا حبيبي.
0: لك معنى دقيقتين، يعني اقل من دقيقتين، تهدي شيء لنهلة على الهواء من قلبك.
1: قدم عمري طول هفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، قدم عمري طول هفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، فينك من بدري بحبك انا يا منايا، يا عمري بحبك انا، مستني اشوفك.

0: انت حبيبي فينك من بدري هل بتحس انه هالمقابله اضفت لك شيء؟
1: اكيد بجد هقول لك حاجه من قلبي. انت سالتني اسئله انا ما فكرتش فيها في حياتي قبل كده, وده الجديد بالنسبه لي, وخلتني يعني افتح قلبي ليك ولكل مشاهدينا اللي موجودين. انا مش حاسس ان انا قاعد في انترفيو, انا حاسس ان انا وانت قاعدين
0: في قعده
1: صفا وحب وود بيننا وبين الملايين اللي بتشوفنا النهارده. دي حقيقه, فخلتني افتح لهم قلبي كمان زي ما فتحت لك قلبي.
0: بالنهايه انت شخصيه عامه, قد ما حاولنا نخلي الامور الشخصيه بعيده, لكن بالنهايه الناس كمان بتحب, وحقيقه الله يخلي لك حب الناس لك, لانه محبه الناس رزق.
1: بالضبط بالضبط,
0: هذا رزق من رب العالمين.
1: الحمد لله,
0: وانت راجل مرزوق, والله يا رب يعطيك على قد نواياك.
1: ربنا يخليك
0: وما يحدث من محن في الحياه هي امتحان للانسان.
1: الحمد لله يا حبيبي.
0: يعني يمكن الامور اللي بتعركنا بها الحياه بتعجننا عجن لنطلع بالنهايه كما
1: حقيقه.
0: نعم,
1: كل تجربه قاسيه زي دي اكيد بتخرج منها بفايدة.
0: صح,
1: تمام.
0: وقد ما قلت لك أني شاكر لقدومك وتشريفك, قلت لك أنت الكلام صعب لأنه عندك مشكلة أنه يفيك حقك.
1: يا حبيبي ربنا يخليك لي,
0: شاكرك جدا, وإن شاء الله بتمنى لك الصحة والعافية وتضلك. أصلا أنت رح تبقى لأنه أنت معنا في تاريخنا, في وجداننا, في حياتنا.
1: لي يا رب.
0: وخبرك آخر شيء ما كنت نحب لك إياه, أحد أصدقائنا بسبب أغنية تزوج من أغاني.
1: والله نعم. يا حبيبي
0: نعم, شكرا لك.
1: مرسي يا حبيبي, ربنا يخليك يا مصطفى. مرسي يا حبيبي أوي.

0: البرمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

موجة. وقبل ما نواصل في آخر نغم الهني شيكر نذكركم اللي غدوة ذكرى 49 لانبعاث هذا الصرح الإعلامي الكبير إذاعة المنسير. غدوة يصادف 3 أوت، إن شاء الله عام آخر باش نحتفلوا بنصف قرن على انبعاث هذا الصرح الإعلامي، وإن شاء الله غدوة من 5 إلى 7 باش نكون معاكم في فضاء إذاعي مباشر غدوة مثل الصيفي، لأنه الحصة باش تكون خاصة بالذكرى هذه الذكرى 49 ومجموعة من الاستضافات لبعض أعلام هذه الإذاعة وحديث عن الإذاعة العصرية ومقارنة بين السمعية والبصرية. موقع الإذاعة في ظل هذا التغول التكنولوجي. نرجع لهني شاكر. هني شاكر الغنية اللي كنا نسمع فيها نسيانك صعب أكيد، ونحن نحكي على الإعلام تفكرني بواحد من جهابذة الإعلام في تونس الراحل نجيب الخطاب. أغنية ترددت به برشا لأنه في آخر زيارة أو آخر حصة كانت لهني شاكر مع نجيب الخطاب قدم الأغنية هذه، ومن وقتها حازت على إعجاب كبير سواء في تونس أو خارج تونس. الحقيقة أغنية ارتبطت بهذه الشخصية العالمية الكبيرة على الأقل بالنسبة لي. أغنية أخرى من الأغنيات الحلوة لهني شاكر باش نسمعوا جانب منها لأنه الوقت ما يسمحش كما يجب، باش نسمعوا أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي.

من هني شاكر باش ننتقل للحديث عن واحد من أبرز الفنانين العالميين الروسي تشايكوفسكي.

تشايكوفسكي هذا الفنان الروسي والموسيقي الروسي اللي تولد في 7 ماي من عام 1840 وتوفي في 6 من نوفمبر من عام 1893. هو ملحن وموسيقي روسي ويعد من أبطال تطور الموسيقى الروسية الحديثة، وهو مؤلف المقطوعات الثلاث الشهيرة والمعروفة في كل العالم اللي هي بحيرة البجع، كسارة المندق، والجمال النائم. على الرغم من نضج تشايكوفسكي الموسيقي المبكر، إلا أنه ما كانش من الموسيقيين اللي تدربوا على الموسيقى وفهموا الموسيقى جيدا إلا وقت وصل عمره 25 سنة بعد إنشاء المدرسة الموسيقية بسان بيترسبرغ. تشايكوفسكي كما قلت يعد من أبرز الموسيقيين الروس اللي نالوا شهرة عالمية، فقد كان متمكنا من تنسيق الفرقة الموسيقية بمقدرة فذة، أيضا كان متمكنا من مزج الأصوات الآلات الموسيقية المختلفة، الشيء اللي يخليه يتحاور مع الآلات ومع الأنغام بشكل بديهي جدا، وهذا ما نلقاوش عند الموسيقيين الكل، فقط عند المبدعين والموهوبين موهوبين بالموسيقى السيمفونية. تشايكوفسكي العديد يؤكد أن الموسيقى اللي خدم عليها هي أساسا الموسيقى الحزينة، وهذا يظهر في مقطوعاته الموسيقية وأيضا في السيمفونيات اللي قدمها. كسارة البندق سيمفونية لتشايكوفسكي فيها 10 دقائق، لكن فقط باش نسمع منها 5 دقائق أو أقل شوية.

0: نتهي غنية كونتي بارتيرو للفنان والموسيقي الإيطالي العظيم أندريا بوتشيلي. أندريا بوتشيلي اللي حاز على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية، هو من مواليد 22 سبتمبر من عام 1958، يعتبر من أبرز المغنين الأوبراليين في إيطاليا. هو كاتب ومنتج وأيضا مؤدي لمختلف أنواع الغناء، خاصة الغناء الأوبرالي. أصيب بالعمى من ظفرين لما كان عمره 12 عام في حادثة كان يلعب مع أترابه في مقابلة في كرة القدم، فأصيب في عينه، ومنذ ذلك الحين أصبح كفيفا. ولكن رغم ذلك بوتشيلي قدم للموسيقى العالمية نماذج جميلة جدا.
1: حتى في أكثر الموسيقى جمالا، هناك بعض الصمت، وهنا نعرف جمال الصمت. هذا هو مبدأ الحياة الذي آمن به المغني الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي، والذي بفضله استطاع الخروج من صمت الظلام الذي عاشه به منذ طفولته، فبات واحدا من أشهر مغنين عصره برغم إصابته بالعمى. المبدع الإيطالي الذي أحيا حفل العلا في السعودية وأشعل الأجواء بموسيقاه الكلاسيكية في إكسبو دبي، يعتبر الغناء وسيلته للتحرر من إعاقته ودواءه من أي أوجاع تلحق به. العالمي أندريا بوتشيلي. ولد أندريا أنجل بوتشيلي في بلدة لاجاتيكو إيطاليا في 22 من شهر سبتمبر من عام 1958، ليصبح الطفل الثاني لوالده ألساندرو بوتشيلي ووالدته آدي بوتشيلي. ومنذ طفولته بدأ أندريا يتعلق بحب الموسيقى، فتعلم العزف على الناي والبيانو والساكسفون. إلا أنه في 12 من عمره أصيب بإصابة بالغة في عينيه خلال لعبة كرة القدم، وبسبب أنه ولد ضعيف البصر بالأساس فقد بصره وصار كفيفا. وبالرغم من إعاقته في سن مبكر، إلا أنها لم تمنعه من استكمال هوايته بممارسة الموسيقى والغناء. وفي عام 70 وهو في 22 من العمر، تقدم في أول مسابقة غنائية في مسيرته، وبها أصقل موهبته، ومع هذا وافق على الالتحاق بكلية القانون ليحقق حلم والديه بأن يصبح محامي. في تلك الأثناء لم يتخلى أندريا عن حلمه، فعمل في الملاهي الليلية والبارات كي يكتسب المزيد من الخبرة في العزف على البيانو. في عام 92 كان على موعد مع القدر بعدما سجل شريطا تجريبي لترنيمة ميزيرية لازوكشيرو فورناسباري، حيث وصلت إلى يد مغني الأوبرا الإيطالي لوتشانو بافاروتي، فأعجب بأدائه وشجعه بأن وافق على أن يغنيها سويا، فبدأ نجم أندريا يلمع في كافة أنحاء أوروبا. بعدها بعامان شارك في مسابقة احتفال سانزيمو، وأصدر ألبومه الأول بعنوان تيمير كاليمو دالي سيرا، والذي حقق مبيعات قياسية في أوروبا. ثم قدم ديو مع النجمة سارة برايتمان، نال صيتا واسعا في وقت لاحق. ثم تبع ذلك النجاح بألبوم سوغنو، والذي حجز به مكانا ضمن أشهر وأنجح مغنين جيله على الصعيد العالمي. ذلك الألبوم ضم ثنائيته مع سيلين ديون بعنوان ذا بريير، ثم تلاه في عام 2001 بألبوم سيالي دي تاسكانا، ثم ألبوم أموري في عام 2006. في تلك الفترة حصل أندريا على العديد من الترشيحات والجوائز العالمية، مثل ترشيحه جائزة غرامي لأفضل فنان صاعد عام 99، وأفضل ديو عن أغنية ذا بريير. وعلى مدار أعوام وأعوام أبدع أندريا بعشرات الألبومات والأغاني الكلاسيكية الفردية التي أحيت الذوق الكلاسيكي من جديد، ومنها ألبوم فياجيو أتليانو سنة 95، وألبوم إيريا سنة 98، وهو ألبوم أوبرالي أظهر الإمكانيات الأوبرالية الفذة للفنان الإيطالي، وصولا للفترة ما بعد 2005، حيث التجديد الذي تبناه أندريا في ألبومات مثل Under the Desert Sky و Encanto و My Christmas. وفي عام 2013 أصدر ألبوم باسيوني للتعاون مع جينيفر لوبيز ونيلي فورتادو، ونفس الأمر تكرر في ألبومات مانو ليسكات الذي أصدره في عام 2014 وتعاون فيه مع أنا ماريا مارتينيز وبلايسيدو دومينيغو. في العام 2015 أصدر ألبومه الخامس عشر بعنوان سينما، وفي نفس العام غنى أغنية The Lord's Prayer أمام باب الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس في فيلادلفيا أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا غنى في العام التالي في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كان نجم حفل موسيقى في مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية عام 2019، وكرر زيارته لأراضي الخليج العربي بمشاركته في حفل افتتاح مهرجان إكسبو دبي 2020 الذي أقيم منذ أسابيع قليلة في الإمارات العربية المتحدة. وأخيرا في عام 2020 أصدر بوتشيلي ألبوم بليف ليكن آخر ألبوماته التي ألهمت ملايين المعجبين في شتى أنحاء العالم. على الصعيد الشخصي، فلم تشهد حياة نجم الغناء الإيطالي الكثير من التقلبات، فكانت هادئة كلاسيكية تماما كموسيقاه، فلم يتزوج سوى مرتين. الأولى كانت في عام 1992 من إنريكا سيزاني التي أنجبت له طفلان هما أموس وماتيو، إلى أن انفصلا في عام 2002. في نفس العام تقابل بفيرونيكا بيرتي وارتبطا بعد علاقة غرامية طويلة، إلا أنهما لم ينجبا سوى في عام 2012 حيث رزقا بطفلتهما الأولى فيرجينيا ليتم زواجهما في مارس من عام 2014 في حفل زفاف كان فيه بوتشيلي في 55 من عمره، في حين كانت فيروتيكا في 30 من عمرها. اليوم يكون بوتشيلي أمضى أكثر من 30 عاما حافلة بعشرات الأعمال الفنية الناجحة جعلته يجني ثروة وصلت إلى 45 مليون دولار ويحصد عشرات الجوائز العالمية، منها جائزة البيلبورد 2014 ونيشان التكريم من الجمهورية الإيطالية بجانب أكثر من 13 جائزة موسيقية عالمية.

جفنه علم الغزل، الغنية من الغنيات المشهورة برشا والمعروفة واللي غناها محمد عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضة، وأيضا بعده تشهرت بصوت الفنان صفوان بهلوان. الأغنية قصتها بدأت في فترة الثلاثينيات وقت كان محمد عبد الوهاب يصور في فيلم الوردة البيضة، لكن قبل هذا اللقاء بينه وبين صاحب الكلمات اللي هو بشارة الخوري، بشارة الخوري الشاعر المعروف باسم الأخطل الصغير. لقاء الأول كان بيناتهم في بيروت حيث كان الرئيس السوري حاضر آنذاك، فتم تقديم الأخطل الصغير أي بشارة الخوري لمحمد عبد الوهاب، وقالوا له راهو عنده أغنية حلوة برشا يحبك تلحنها وتغنيها. بالوقت ما عودوش تقابلوا وما وصلتش الغناية لمحمد عبد الوهاب، اللي بعد مدة انطلق باتجاه برلين للقيام بعملية المونتاج وأيضا لتسجيل أغاني فيلم الوردة البيضة من خلال تعامله مع شركة كبيرة برشا في الفترة ذيك اللي هي شركة بيضافون. كيمشى هز معاه مجموعة من الأغاني عددها 6 باش تظهر في الفيلم متاعه فيلم الوردة البيضة، لكن لما كان بسدد تسجيل الأغاني في برلين يوصلوا له زوز أغنيات بعثهم له الشاعر بشارة الخوري الأخطل الصغير اللي هما الهوى والشباب وأيضا أغنية جفنه علم الغزل. عجبوه الغنيتين أو كلام الغنيتين محمد عبد الوهاب فحب يدمجهم في الفيلم، وخاصة غنية جفنه علم الغزل. بالنسبة لغنية الهوى والشباب خدمها على ستيل تقليدي، ستيل المعروف الشرقي، لكن في الفترة هذيك كانت موسيقى الرومبا ضربة برشا في أوروبا بشكل كبير جدا، فقاعد يخمم في طريقة يلحن بها أغنية جفنه، فجاء لباله أنه علاش ما يخدمهاش على موسيقى الرومبا. لكن في الوقت هذاك هو مشي يصب في الأغاني ما ثماش فرقة موسيقية وما ينجمش يخدمها كما يجب، فتحايل نقولوا نحن أو خدم مخه شوية مع المخرج متاع الفيلم، وتم تسجيل الأغنية باستعمال يعني حيل، لأنه الآلة اللي يعزف عليها، لأنه نعرفه محمد عبد الوهاب ديما بالعود نتاعه، فالرومبا ما تتطلبش وقت عود، تتطلب آلة خاصة، فالصوت متاع الآلة هذه كان طاغي على صوت محمد عبد الوهاب، فحكي مع المخرج وحكي مع التقني متاع الصوت ولقاوا فكرة أنهم باش يطيحوا الصوت متاع الآلة ثماش ما يظهر الصوت متاع محمد عبد الوهاب في غنية جفنه علم الغزل، اللي أصر أنها تتحط في الفيلم رغم أنه المخرج والمنتج والناس اللي معاه قالوا يستحيل، لأنه عملية المونتاج بريسك تمت، ثم أنه ما ثماش فرقة باش تغني معاه وهكذا دواليك. لكن الإصرار متاع محمد عبد الوهاب في النهاية أعطى الأكل متاعه وتسجلت الغناية هذه على موسيقى الرومبا وظهرت في الفيلم.

إذن هكذا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية سهرة السادة الأوتار في عددها الجديد. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والاهتمام وأيضا على الاقتراحات. سهرة الليلة اللي كان نجومها الراحل هاني شاكر، الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، أيضا تشايكوفسكي، والفنان اللي باش نختم به سهرة الليلة باش يكون الفنان الشعبي التونسي هشام سلام في غنيتين، غناية الأولى اللي طلعت به أو طلعته، والغنية الثانية اللي ما عندهاش برشا من اللي خدمها واللي ضربت برشا برشا والناس كل تسمعها والناس كل يتغنيها أيضا. قبل ذلك لكم أجمل تحيات نجلة عطية اللي رفقتنا في إخراج مختلف أنغام سهرة الليلة. مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطبع.

الإخوة المستمعون، أيها الإخوة الأعزاء، نلتقي حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا ومرحبا بكم.

0: قال لي: قد لا نلتقي غدا إلا في قصيدة تمسح غبار السفر عن وجه الطريق. المساء يلتهم دقائقك المشغولة عني بالرحيل عني، كأنما قدري أن أتهيأ للرحيل معك حين أجمع كل الوقت لك في سلة وحدة بين جدران ينخرها الصمت وزائر أتململ في فتح الباب له. كيف لا أتمثل للقصيدة حين تنصرفين عنها خشية إغراق السفر في هلامات شاعر تقرأه الأخريات بشبق أخضر ولقاء مشبوه؟ ولما أحرر الآن هذه الرسالة التي تأتينها مجهدة من مجرد التفكير في تصفيف حقائب السمر؟ ليس لنا يا صديقتي غير قصائد تبقت من هذا العمر المرهق، فالفجر سيحملني إلى جهة لا ألتقي بك فيها، وطريق قد لا تكونين معي فيه حين يكون عليك أن تنامي بعيدا عن قصائد الشعراء. المدينة أنت، ولا حصار فيها إلا بريق عينيك يحبسني في غرفة واحدة وزمن واحد وذاكرة واحدة.
1: اتركيني على مفرق الدرب، ظلي يعاتبني حين تبكينا، قافيتي دمعها مهدر، قافيتي دمها مهدر، وحنيني بكاء حين أطلب أن ترحلي. لا أفكر إلا بقلبك كيف تقلب بين المواجع، حين استقام له الرشد جئت إليه بنار وماء. معدم يا صديقة قلبي، شراعي تمزق، تمزقه الريح، قلبي تمرغ بالحزن، أغنيتي رثة وانكساري عداء. معدم كيف تعطينه ضوء قلبك، كيف تخصينه بالمواء.

النار والشوق الثاني راح امشي عليه.

0: قلت لكل امرأة قاسمتني رغيف القصيدة إن في أضلعي قلبا في مهب اللهفة يحزن كثيرا، فقط ليقول إن أفران الروح لا تحترق حين تقدم الخبز لجياع ينتظرون أمام باب المتجر بلا نقود ولا شفقة، يتسوقونها من نظرات المارة وأحذية الراكضين وراء المساءات الخائفة. قلب لا يعرف من الغناء إلا صوت العصافير في السدرة المحاذية للمقبرة حين تستأثر بظلها مخافة أن تغادرها خوفا وطمعا.
1: غيابه توقف الذكرى على حدي، وقف ضدي يمد بقسوته حبل الأصيل اللي في باب الليل ضلوعي، ترك جوعي أنادي من ورا صوتي وفي دموعي مرار الملح، أنادي من ورا صوتي أبيك الحين، أبي ألمسك في عيوني وما يحرق جفوني ملح، وبي ألقاك وسط الليل ساعة صبح تقولي لي عن اللي قبل ما أحبك يشوفونك، عن اللي بعد ما أحبك يخافونك، وعن حزبين جماعة حرف تكرهني يصافونك، جماعة صدق ترحمني يجافونك، أبيك الحين قبل ما تسافر السكين في صدري وفي شعري بقايا فان. يقال إني جمعت الليل على خدود العذارى خال، وغنيت القمر موال، وإن اللي تبي ترسم ملامحها قصيدة بول الدفتر، تبي تسهر وتنسجني عليها شال. أبيك الحين أبي يدي نسيت إن القلم فيها، وإن الطين ذاك اللي تروى بالمطر مرة، رسمنا فوق روبه قلب وكلمة حب، وأول حرف من اسمي وآخر حرف من اسمي نسى وجهك ولكنه حفظ رسمي. أبيك الحين وانا موج البحر مدي، بديته بول شجونك، بديتك صوت نسى في دفتر حضورك حروف الموت، وعاشف جنة عيونك. أبيك الحين مسافة بين ما كنتي قبل عهدي، مسافة ما كتبتك حرف ظلت نقطته يدي. أبيك الحين حنين سنين عذاب اثنين، ما ابغى توقف الذكرى على حدي.

0: سأرحل إلى مدينة لم تمنح الورود فرصة الخروج من سور بيتي، لم تشع أن النوارس عششت في شرفة غرفتي التي تطل على البحر. سأرحل إلى صدر يدرك أنني قلب طفل لا يحتاج أكثر من رغوة غضب واحتجاج تنتهي برشفتها. أقف أمام إشارة المرور بألوانها الثلاثة تستقبل جفوني الشمس. أتذكر أن الأنفاس جميعها تجتمع لتشترك في صناعة الهواء. الشمس ترهق جفني فأتساءل ببراءة، أتساءل ببراءة وسكون، لماذا يرسمه الأطفال دائما في كراستهم المدرسية صفراء تطل من خلف جبل؟ أهو الغد الذي لا يأمنون بوائقه، أم الأمس الذي حدثهم عنه قوم كذبوا عليهم حين قالوا لهم في وجه القمر تسكن سدرة حبلى بالعصافير، وحينما لم يجدوها في الشمس آثروا أن يرسموها خلف جبل أصم. يا الله، نسيت كل شيء الآن، فكل ما هو هنا يتجاوز البوح والاستفهام ولا يعلق أشياءه في علامته تلك التي تشبه علاقة أثرية في مدخل منزل حداثي.
1: تهاوت ظلالي، تهاوت ظلالي مضى أولي بالذين تبوأت تصديقهم، فانتظرت غبار الحكايات في شارعي. شظاياك يا قلب ليست بكفي، بريء أنا من جراحك، لا ذنب لي، هذه أدمعي. تزورك ليلكة ثم تمضي لتفرغ أنفاسها في إناء قديم، فتسألها كيف، كيف لو لم تكوني معي. النساء خطايا، النساء، النساء خطايا، النساء القصائد أو وشوشات الزوايا، النساء، النساء البكاء، النساء البكاء الذي اقتلعته عيوني فأنبته الحزن في أضلعي. بريء أنا، بريء أنا من جراحك.
0: قل إنني لا أحبك، قل إنني قاتل، قل إنني موجع، لا تقل إنما الرمل يرقص للريح أو للذئاب، فإني توحلت في مضجعي.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف، لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع حزني لا لا لا لا

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل

قال أولو كنا كارهين قد

وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما

حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون

السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم

أفأمنوا مكر الله

أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع

تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.

حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.

قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: كنا مع وصلة من السلمية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

دعاء الكروان. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ثبت لنا يقيننا وارزقنا حلالا يكفينا. اللهم أبعد عنا كل شيء يؤذينا ولا تحوجنا لطبيب يداوينا. اللهم سخر لنا القلوب واحفظنا من الكروب وأسعدنا ما تعاقب الشروق والغروب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. يا رب في هذا الصباح امنحنا أكاليلا من الراحة والهدوء، وانثر السعادة على أبواب قلوبنا، وطوقنا بالأمان والسكينة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا ما نتمنى من حيث لا نحتسب. يا رب وكلناك أمرنا واستودعناك همنا، فبشرنا بما يفتح مداخل الرضا والسعادة في قلوبنا. اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء، ولا تشمت بنا الأعداء يا واسع المغفرة والرجاء. اللهم يا من بيده تدبير الأمور، يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبعيدا.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم أيها الأخوات والإخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: مستمعينا الكرام، قلنا بالأمس إن الدولة الأموية شغلت في التاريخ الإسلامي 91 سنة، من سنة 41 إلى 132 للهجرة، وامتدت حدودها من حدود الصين شرقا إلى الأندلس غربا، ومن بحر قزوين شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. وعمل خلفاؤها في جد ومثابرة وحسن سياسة على نشر الإسلام في تلك الرقعة الكبيرة، ونمت الحضارة الإسلامية ونهضت في عهدهم، وهذه الأعمال تشهد للأمويين بدورهم البارز في التاريخ الإسلامي، وتخفف كثيرا من النقد الذي وجه إليهم.
0: ومما يزيد المرء إعجابا وتقديرا لإنجازهم أنهم قاموا بتلك الأعمال الجليلة وهم يصارعون أعداء أشداء من تيارات وأحزاب سياسية ودينية لم يتركوا فرصة للثورة عليهم إلا انتهزوها. من تلك الأحزاب من تذرع بالدين يحارب به ويتهم بني أمية بالخروج على الدين وقواعده وأنهم مغتصبون للسلطة. وهناك شخصيات أعلنت التمرد والثورة على بني أمية لأهداف شخصية ولتحقيق طموحات ذاتية والوصول إلى الحكم بأي ثمن، مثل المختار أبي عبيد الثقفي وعبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث ويزيد ابن المهلب.

0: الخوارج. كان الخوارج من أنصار علي بن أبي طالب، وشهدوا معه معركتي الجمل وصفين، ثم انشقوا عليه لما قبل التحكيم بينه وبين معاوية، فسموا الخوارج لخروجهم على إمامهم، ولما بالغوا وتطرفوا في عدائهم له وعاثوا في الأرض فسادا، اضطر إلى مقاتلتهم في معركة النهروان. ثم عاد بنو أمية ودخلوا في صراع طويل معهم، وكانوا في مبدأ أمرهم فرقة واحدة يدور خلافهم مع بقية الأمة حول الخلافة ومن أحق بها، ومجمل أمرهم أن الخلافة حق لمن يصلح لها من المسلمين، وتتوافر فيه شروطها من العلم والأمانة والشجاعة، وليس من الضروري أن يكون عربيا فضلا عن أن يكون قرشيا. ولو أنهم حصروا خلافهم مع غيرهم في جدل وحوار نظري يقوم على مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل لما كان في الأمر شيء، ولكن الخطر كل الخطر جاء من لجوئهم إلى العنف واستخدام السيف في فرض آرائهم.
1: وقد بدأ مع علي بن أبي طالب مما جعل خصومهم يواجهون القوة بالقوة، وتكبدت الأمة الإسلامية عشرات الآلاف من الضحايا من أبنائها نتيجة هذه الخصومة العنيفة، وظل الخوارج فرقة واحدة تتبنى أفكارا ومبادئ واحدة حتى وفاة يزيد بن معاوية سنة 64 هجرية. ثم بدأ الشقاق والخلاف يدب بينهم هم أنفسهم، فانقسموا فرقا وأحزابا حتى وصل عددهم إلى 30 فرقة. ثم تطور تفكيرهم بمرور الزمن كمثل مباحثهم في مرتكب الكبيرة، هل مؤمن أو كافر، وغير ذلك من القضايا. وأشهر فرق الخوارج التي نصبت الدولة الأموية العداء وشنت عليها الحرب هي الأزارقة.

لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويبيحون دماء مخالفيهم في الرأي. أما الفرقة الثانية فهي فرقة النجدات.

النجدات ينسبون إلى نجدة بن عامر، وهم أقل تطرفا من الأزارقة لأنهم لا يقولون بكفر مرتكب الكبائر. أما البيهزية وهي الفرقة الثالثة من فرق الخوارج، فهم ينسبون إلى زعيمهم بيهز، وهم أقل تطرفا من الأزارقة، ويرون أن مخالفيهم في الرأي منافقون، تجري عليهم أحكام المنافقين، لكنهم يجيزون حوارهم والتزاوج معهم وميراثهم. أما الصفرية فهم أتباع زياد ابن الأصفر، وهم كذلك أقل تطرفا من الأزارقة ومعتدلون في أفكارهم.

0: أما الفرق الإسلامية فهم الشيعة، وهي كلمة تعني الأهل والأتباع والأنصار، كما في قوله تعالى في سورة القصص في معرض حديثه عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة بعضهم لبعض، غير أن هذه الكلمة أصبحت علما على أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته من بعده.
1: وقد نشأ التشيع بسيطا في أول الأمر، ثم تطور بمضي الزمن وأصبح مذهبا دينيا وسياسيا، كما كان أتباعه فرقة واحدة، شأنهم في ذلك شأن الخوارج، ثم لم يلبثوا أن تفرعوا إلى فرق مثل الإمامية الاثنى عشرية والزيدية والإسماعيلية.

0: ويرى الشيعة أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى الأمة، بل هي ركن من أركان الإسلام لا يجوز إغفاله ولا تفويض الأمة فيه، وأن الإمامة لا بد أن يكون معصوما من الكبائر والصغائر، وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وعين علي بن أبي طالب، وقد تعددت ثوراتهم المسلحة ضد الدولة الأموية طلبا للخلافة. القافلة.
1: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
0: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
1: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
0: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
1: القافلة
0: مع المخرج خليفة العريفي.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال جل من قائل في سورة الرعد: والذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل. صدق الله العظيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، بل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته.
1: دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. أحسن الاستماع، أحسن الاستماع. روائع القطوف. طابت لحظاتكم بكل خير، ودامت أعماركم في ميادين البر، تصنعون المعروف وتتحلون بالمكارم، وتنجزون أعمالكم ومهامكم بدافعية عالية، وتستقبلون كل جميل بأذن واعية، تستمعون القول فتتبعون أحسنه، لتواصلوا درب عطائكم في ربوع الوطن المعطاء. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخلاق المؤمن حسن الحديث إذا حدث، وحسن الاستماع إذا حدث، وحسن البشر إذا لقي، ووفاء الوعد إذا وعد. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وإذا طربت إلى المدام شربت من أخلاقه وسكرت من آدابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. لماذا حسن الاستماع؟ لأن الله تعالى وهبنا نعمة السمع لنستمتع بها ونستفيد وننتفع في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ولأن في الاستماع تعزيزا وتنمية لتفكيرك، وبناء لمهارة النقد والتحليل، وبحسن استماعك تعزز عملية الاتصال والتواصل الفعال مع الآخرين، وبها تنمو الحصيلة العلمية واللغوية. فالاستماع من أهم وسائل التعليم، وبه يرتقي الإنسان ويطور شخصيته. كيف تحسن الاستماع؟ تحسن الاستماع من خلال استشعار أهمية موضوع الكلام، وبالإقبال بالوجه نحو المتحدث، وباستخدام حاسة البصر للمساعدة في الاستماع، وعدم الاشتغال عن المتحدث بالنظر في الهاتف أو متابعة التلفاز مثلا، وبطلب التكرار عند تشتت الذهن أو الغفلة، وبإعطاء الفرصة الكاملة للمتحدث ليعبر، وعدم مقاطعته حتى ينتهي من عرض فكرته، وبتجنب إطلاق الأحكام على الحديث قبل انتهائه، وبتدوين بعض النقاط لتعين على تركيز السمع، خصوصا عند التعلم أو النقاش الهادف لأمر ذي بال، وبالصبر والحلم والسكون أثناء حديث الآخرين، وبحسن التفاعل مع حديثهم، وتجنب الحركة المشتتة وغير الضرورية، وبتطبيق هذا النهج مع الأسرة وفي إطار العمل ومع الأصدقاء وفي كل مكان.

0: فهيا بنا إلى التحلي بمكارم الأخلاق ورائع الصفات، ولنكن من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لينالوا رحمة الله تعالى، فيتركون جميل الأثر في ربوع وطنهم الجميل. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباء إذاعة المنستير، سعداء أن نلتقي بكم مجددا في نور الصباح. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله صباحكم ومتعكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم أغمرنا بنعيم الإيمان، وارزقنا صباح المستغفرين والشاكرين وقلوب الذاكرين. سبحان من تنفس الصبح بأمره، فاللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. ربي لك الحمد حتى ترضى، أنت الذي تضع الصعاب وتمد بالقوة، تخلق التعثر وتهب القدرة على النهوض، تعطي لحكمة وتأخذ لحكمة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين.

أيها المتابع الكريم لنور هذا الصباح، إنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئها، فكن تقيا نقيا ذكيا قبل أن تكون غنيا وذكيا في ما لا تستطيع. تسقط الأشياء جميعها عنك إن سقطت أخلاقك وإن سقطت إنسانيتك.

0: نور الصباح. نور الصباح نافذة يوم جديد، تشرع للأمل، لاستقبال الحياة بكل تفاؤل وحب، لأن الحياة جميلة لمن يراها جميلة.
1: أيها الأحبة الكرام، أخلاءنا في نور هذا الصباح، كم جميل أن نلتقي بكم من جديد مع خالص تحيات الحبيب مرموش في هذه الرحلة المتجددة مع نور الكلمات والنغمات. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.

قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أعدل الحزد بدأ بصاحبه فقتله. وقد كان التاريخ خير شاهد على وقوع أغلب من حسد في أعظم الخطايا، وكانت نظرته لما في أيدي الناس سر حسرته على الذي بين يديه، وأغلق باختياره أبواب السعادة المتاحة أمام نفسه. فإبليس كان يعيش وسط الملائكة، لكن أصبح مصيره الطرد من رحمة الله لأنه حسد آدم عليه السلام. وقابيل حرم نفسه من قصة حب جميلة مع المرأة الصالحة لأن عينيه كانت على جمال نصيب أخيه، وانتهت حياته قاتلا قاطعا للرحم. أيها المستمع الكريم، الطموح سر نجاح الإنسان، وهو الدافع الذي يحركه لتحقيق حلمه، وهو أيضا سر الفشل، فهو كالحصان الجامح يتلجم بزمام الرضا بالمكتوب والقدر. والطموح نعمة عظيمة حقا، عليك أن تراقبه جيدا حتى لا يتحول هذا الطموح إلى شيء مؤذ لك، لأنه جاوز الحد، وما جاوز الحد ينقلب إلى الضد.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: في هذه الدنيا طلب رفع المصيبة عنا والتوسل إلى الله أن يخفف عنا أرزاءها حتى نواجهها بما أوتينا من صبر وإيمان وطول بال أفضل بكثير من الفرار منها إلى القدر الذي يرفعها عنا ذات يوم ويدفعها ويكشفها لنا، وليس في ذلك ما ينازع حق الله فينا. وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجوعه عن زيارة العراق ذات يوم زمن تفشي الوباء به، فقال: وجدت نفسي أفر من قدر الله إلى قدر الله.

0: مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة، أحبة إذاعة المنستير. في كثير من الأحيان نحكم على الإنسان المثقف من خلال المظهر دون التثبت في الجوهر، بينما الدليل الحقيقي على ثقافة الإنسان وتميزه يتمثل في كلامه وأفعاله وسلوكه معا. هذا السلوك اليومي الذي يجعلنا قادرين على فهم حقيقته والحكم عليه، وليس في عدد الكتب التي قرأها أو شهاداته المدرسية أو كتاباته أو مكانته بين أصدقائه ومحبيه كما يعتقد البعض. فجميع هذه المعايير التي تحدد ثقافة الإنسان لا بد أن تتجسد أيضا في الأقوال والأفعال والسلوك السوي بشكل تلقائي، وإلا ستكون كل المظاهر خداعة وكل هذه التصرفات الفردية شكلية ولا معنى لها.
1: ألو؟ ألو؟ كحلو؟

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: رفاق درب الفرح والسرور المنير عبر أثير إذاعة المنستير، هذا أنا لحبيب مرموش، أواصل معكم رحلة نور هذا الصباح إلى حدود السادسة صباحا. صديقي الكريم، لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع، فإن الخير فيها دخيل، وعاشر نفسا جاعت بعد شبع، فإن الخير فيها أصيل. وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر، ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر. سيأتيك الذي ترجوه يوما، فلا تعجل عليه وإن تأخر، ولا تجزع وقل قل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر. سيلطف بالقلوب ويحتويها، ويجبر في الحنايا ما تكسر.

أيها السائر في نور هذا الصباح، قد يمنع الله عنك سوء الأقدار على هيئة عطب في السيارة أو تأخر في استيقاظك من نومك هذا الصباح، أو مرض في جسمك، أو ضيف مفاجئ يمنعك من الخروج، أو عدم القبول في وظيفة منتظرة، أو غيرها من الأسباب الكثيرة والعسيرة. فقل دائما الحمد لله على كل حال ومآل، وتذكر فقط لو فتح الله لنا باب الغيب لسجدنا متضرعين شكرا على أمور حجبها الله عنا رأفة ومحبة ورحمة بنا. فالحمد لله دائما وأبدا.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: كنت يا أماه أرحل أنجما، وإذا ثغرك فيها ابتسما، فتشوقت إلى قبلاته، إنها كانت لجرحي بلسما. وكذا عينك فيها سطعت، فأنارت من فؤادي ظلما، ففؤادي بشعاع عالق خافق ما بين أرض وسماء. كنت وحدي ساهرا في روضة، وإذا فيها نسيم تمتما، فتذكرت غناء مطربا فوق مهدي وأحاديث الحما. ذلك الصوت الذي عللني مثل شعري وشعور سجما. وله بين ضلوعي نغمة أصبحت بين شفاهي نغما. ليت لي في البعد تقبيل يد يجلب السعد ويشفي الألم. إن صرف الدهر لا يسمح لي، فأنا أشكو على ماء الظما. فاقبلي من ولد أحببته رسم قلب فوقه الدمع هما. واذكريه إن تصلي في الدجى، فله قلب يحب الأنجما.

دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن، وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي.

0: في المدن.
1: مستمعينا الأعزاء، نرجو أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة في هذا الصباح المبارك. يحكى أنه كان هناك ابن أراد أن يتخلص من أمه العجوز المريضة لكثرة حاجاتها، فحملها على كتفه وذهب بها إلى أحد الجبال ليتركها تموت هناك ويرتاح من أعبائها الكثيرة. وفي طريقه مر وسط الغابات الكثيفة والأشجار المتشعبة الكثيرة في طرق متسعة، وكانت أمه وهي على كتفه تقطع أغصان الأشجار وأوراقها وترميها على جانبي الطريق. ترك الابن أمه هناك فوق الجبل وهم بالعودة بمفرده، لكنه وقف حائرا أي طريق يسلك، فقد أدرك أنه ضل السبيل. فنادته أمه، نادته في لطف وحنان، وقالت له: يا بني الحبيب، خوفا عليك من أن تضل طريقك عند عودتك إلى البيت، كنت أطرح الأغصان والأوراق على اليمين والشمال لتتبع آثارها عند عودتك وتصل بالسلامة إلى حيث تريد. كن بخير يا ولدي وتوكل على الله فلن تضيع. وهنا ترقرقت دموع الندم في عيني الابن وراجع نفسه وحمل أمه معه إلى البيت مكرما إياها. فحينما كان هو يفكر في موتها والتخلص منها، كانت هي تفكر في سلامته وعودته إلى بيته دون أن يضيع.

بهذا النغم العذبي وهذه الكلمات الأصيلة ينتهي إبحارنا معكم على ضفاف نور هذا الصباح. نرجو أن نلتقيكم في فسحة أخرى من حدائق الحلم وألوان الكلام. أعد لكم هذه الحصة وقدمها حبيب مرموش، أخرجتها الزميلة سامية مطاوع. طاب يومكم بكل الخير والرضا والبركة، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 26 و2027 و2000، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبيّن الوزير على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار تغيرت وأصبح خيارا أوليا وليس خيارا احتياطيا بالنسبة لهم. في إطار الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية، خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72%، من بينها 106 حافلات خاصة بالنقل المدرسي والجامعي. وأكد مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل ناجح الجلاصي أن الشركة ستتسلم 100 حافلة جديدة في الفترة الممتدة بين أواخر شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر مقبل لتعزيز أسطولها الحالية. وفي السياق ذاته، تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمهدية تنفيذ تدخلاتها بمحيط المؤسسات التربوية بهدف تعزيز شروط السلامة المرورية وتأمين تنقل التلاميذ والإطار التربوي ومستعمل الطريق في أفضل الظروف. وشملت هذه التدخلات بالخصوص دهن ممرات المترجلين أمام المؤسسات التربوية المفتوحة على الطرقات، وذلك بعدد من معتمدية ولاية المهدية، خاصة مدينة المهدية أو معتمدية المهدية وبومرداس والجم والشابة. قالت النائب بالبرلمان عن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بسمة الهمامي أن النواب بصدد إعداد مجلة تتضمن مختلف نصوص الدولة التونسية، فضلا عن تجارب دول أخرى ناجحة في مجال الرياض ومحاضن الأطفال، مؤكدة أنها ستكون مجلة شاملة وليس قانونا. وشددت النائب الهمامي على أنه من الضروري أن يكون هناك نص تشريعي واضح ينظم القطاع ويوحد المضمون في كامل تراب الجمهورية. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في بلدة نتا ومخيم شعفات شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت قوة الاحتلال مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية وكثفت عملياتها الحربية في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط 27 قتيلا بينهم أطفال خلال 3 أيام الأخيرة. نهاية الموجز بعد قليل. محمد بيار ولطفي المكي ورافقانكم في بشائر صباح يوم الثلاثاء، فابقوا في الاستماع.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة
4: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره وذكرك الغافلون.

يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، يا منقذ الغرقى ويا حنان، يا منجي الهلكى ويا منان.

وقد مددنا ربنا الأكف ومنك ربنا رجونا اللطف فالطف بنا فيما به قضيت ورضنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغالبة واقصر أذى الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يصم حبلهم ويصمد ظهرا واعكس مرادهم وخيب سعدهم واهزم جيوشهم وافسد رأيهم

6:08 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8/2026. كما العادة رفقكم من توا حتى للتسعة، صبحية جديدة ونهار جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. بعد شوية كما العادة ناخذ فكرة على حول طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى، وهذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. البداية كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

26 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم موعدنا حتى للتسعة وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم 3/8/2026 باش يتميز بظهور سحب تكون قليلة بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للريح باش تكون اليوم من القطاع الشمالي ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة من المنتظر أنه باش تشهد استقرار تقريبا كما النهارين اللي تعدوا، وباش تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. في ساعتنا الثانية تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى في بشائر الصباح.

0: جمال بن بلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: When I wake up in the morning.
4: Here we go.
2: من 6 الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
3: Let's go.
2: بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح
6: عناوين قارة
2: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
6: وفي المواضيع والمسائل
2: اللي تهمكم وتشغلكم.
6: وهذه
2: أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
7: 6:37 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، نواصل مع فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
8: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
10: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
11: I have a dream.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
7: في نهار كيما اليوم 8 سبتمبر سنة 1937 سوريا تستضيف مؤتمر عربي لمناقشة قضية فلسطين في ظل تزايد الهجرة اليهودية إليها برعاية المملكة المتحدة اللي كانت حصلت على حق الانتداب على فلسطين. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 1941 بداية الحصار النازي لمدينة لينينغراد السوفيتية، وكان هذا في الحرب العالمية الثانية. 1943 إيطاليا تعلن استسلامها بدون قيد أو شرط أيضا في الحرب العالمية الثانية، وكيف كيف 1944 قصف مدينة لندن بصاروخ V2 لأول مرة في الحرب هذه. أيضا في نهار كيما اليوم 8 سبتمبر 1945 وصول القوات الأمريكية لتحديد الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، وكان هذا في بداية الحرب الباردة. وفي 8 سبتمبر 1949 الزعيم الحبيب بورقيبة يعود إلى تونس بعد غياب 4 سنوات ونصف كان قضاها في مصر. في نهار كيما اليوم 1974 الرئيس الأمريكي جيرالد فورد يصدر عفو بحق الرئيس السابق ريشارد نيكسون بشأن فضيحة الووتر جيت. أيضا في نهار كيما اليوم 8 سبتمبر سنة 1980 الرئيسان الليبي معمر القذافي والسوري حافظ الأسد يبدأان في طرابلس مباحثات للوحدة بين البلدين. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصلوا معهم للستة واربعين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى، نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: فيا يونان، نوصل معها للستة وخمسة واربعين دقيقة، نواصل مع فقراتنا وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانيت. إيران، تحذير إيراني من الممر الأمريكي في هرمز، وإسرائيل تصعد هجماتها جنوبي لبنان. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، اليمن، الحكومة تحسم قرارها لتحرير صنعاء وتطلق عملية في البيضاء. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية أيضا اللي تكتب في الشأن اليمني، هجمات للحوثيين تسفر عن إصابة 73 شخص في السعودية، والتحالف بقيادة الرياض يتعهد بالرد. أيضا من العناوين الأخرى في نفس الموقع، روسيا تستأنف ضرباتها على كييف بعد هدنة دامت 3 أيام، 13 قتيل بغارات إسرائيلية جنوب لبنان، وميشيل عون يطالب واشنطن بالتحرك العاجل. الطاقة الذرية، سوريا في عهد الأسد كانت على وشك استكمال بناء مفاعل نووي، وإيران تهدد بضرب منشآت الطاقة بالخليج، والحوثيون يتهمون السعودية بقصف اليمن. نمشي إلى موقع البي بي سي اللي تكتب اليوم، معارك اليمن تقترب من باب المندب، والتصعيد يمتد إلى منشآت أرامكو. الاتفاق النووي السعودي الأمريكي، تخصيب مشروط ولا إلزام بالاتفاقيات الأبراهيمية، ومقتل 13 شخص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وتصعيد يهدد وقف إطلاق النار. نمشي إلى موقع سكاي نيوز بالأرقام، تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، و73 مصاب في هجمات حوثية على 4 مدن سعودية. وأيضا سكاي نيوز اليوم تكتب، مواقف إسرائيلية غاضبة حيال الخطوة البريطانية المرتقبة، وزيلينسكي يتطلع لمفاوضات سلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي نجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة وثمانية واربعين دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الثلاث، 8 سبتمبر 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا الثنية للخدمة. نتمنى لكم نهار مبروك، إن شاء الله ما فيه كان إلا خير. بعد تقريبا 11 دقيقة من توا موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: إذا علم نسي تبع الموجة تبع الموجة. في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: تمام 7 صباحا على موجتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف أن الوكالة تشرع انطلاقا من شهر فيفري 27/2000 في اعتماد اختصاص جديد لأول مرة في مجال ميكانيك السيارات الهجينة، وسيكون ذلك بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين من ولاية المنستير. أشار رئيس ومدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف إلى أن مختلف المؤشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بجهة سهلون من ولاية سوسة، وتم حجز حوالي 500 جرام من مادة الكوكايين وصفيحتين من مادة القنب الهندي. بحسب مصدر أمني تم الاحتفاظ بعدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة في انتظار استكمال الأبحاث المتعلقة بالقضية. قالت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون إن 47% فقط من الأطفال في سن ما قبل المدرسة يخضعون إلى التأطير برياض الأطفال القانونية والمعتمدة مقابل 53% غير مؤطرين ويتم إيداعهم في فضاءات عشوائية وفق تعبيرها. ودعت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون السلطات المعنية إلى ضرورة التدخل وتأمين التربية ما قبل المدرسية. قالت سلوى الذوادي كهية مدير إنتاج اللحوم بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إن الوزارة تعتزم في خطوة أولى توريد شحنات من بيضة التفقيس بهدف تعديل الإنتاج خلال نوفمبر وديسمبر القادمين والحد من النقص المحتمل في الإنتاج خلال الأشهر القادمة. وتوقعت الوزارة أن يشهد السوق خلال سبتمبر شيئا أو نوعا من الضغط في التزويد باللحوم البيضاء على أن يعود نسق التزويد إلى وضعه العادي في شهر أكتوبر. تم رسميا إطلاق منصة طاقة بلوس، وهي أول منصة إعلامية مغاربية اتصالية وبحثية متخصصة في اقتصاد الطاقة بهدف توفير مصدر موثوق للمعلومات والتحليل والبحث والحوار حول قضايا الطاقة وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية والتنموية. وستواكب المنصة مختلف تطورات قطاع الطاقة بما في ذلك الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، فضلا عن الاستثمارات والسياسات الطاقية في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مازالت البركة.
1: نجات بوزيق زرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري طعمة بيضة ونصبغوها لها كيفنا نحن نصبغوها، ما نشريوهاش الملونة، نحن ناخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلف أقل معناتها نلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نحقد موحدنا نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبعة ثانية هنا أكيك.
2: كيفاش الأجواء وقت اللي كل المرأة تكمل الزربية متاعها؟
1: تبدأ فرحانة، ما أنا تبى نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع الأول ولا بالثاني، كان بالطبع الأول نبدأ فرحانين الخاطر مش تجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع وبعد نهزوها للربعة الدلال يدلل عليها وناخذوا فليسات ونروح ونقضي وعد قضياتنا هذا ولات عنا الفلوس نشري وهذا ونقضي
2: والربع مازال موجود التوى؟
1: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما توى في تشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم توى الدليل يدل في الربع.

0: المغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي جانا، نحب نغني لكم غنية بالانجلي. In my family, in my family, lots of love for you and for me. Mom and dad, sister and brother, grandpa and grandpa, not like any other, aunt and uncle and cousins too. My family helps me, my family helps you. In my family, lots of love for you and for me.
2: الغنية تقول معناها in my family، معناها عائلتي عائلتي. Lots of love for you and for me، معناها أنا أحبك هكا، أنا أحبك كثيرا. Mom and dad معناها أبي وأمي. Sister and brother معناها أخي وأختي. الغنية ذي تعلمتها في المدرسة. Grandpa and grandpa معناها جدي وجدتي. My family helps you, my family helps me. My family helps you معناها عائلتي تساعدك. My family helps me معناها عائلتي تساعدني. إن ما تتعاود هي بعدها أكها. تعلمتها من عند مس السنديانة من الكتاب. أنا نحب الانجلي، نعرف نقول برشا كلمات بالانجلي، مثلا كيما hello، hi، برشا برشا. توا goodbye بالانجلي حتى هي.

عمرو دياب نوصلوا معاه للسبعة وثلاثة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الثلاث 8 سبتمبر 2026. كما العادة نرافقكم في بشائر الصباح حتى التسعة وننسوكم في هالصبحية جديدة ونهار جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. واصل شراء بقيمة 100 دينار للربح كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. تلقاو السؤال وتجاوبوا كما العادة في الكومنتيرات وباش تدخلوا عملية القرعة وأيضا تحاولوا تربحوا الوصل الشراء هذا بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. شو مزالي استنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة تستنى أيضا عناوين نشرة الأخبار معلومة تهمك الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:24 دقيقة نواصلوا مع الغنيات. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي وبسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة. كيفاش نجمو نخممو فيه وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول، تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرقتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، وني هو مش يكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما ثمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي، اختصاص جراحة مسالك البولية.
0: دقيقة صحة.
2: إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير. الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: 7:30 صباحا هنا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم إعانة من النشرة القادمة. أكثر من 250 من مربي الدواجن في المهدية يطالبون السلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين للسنة الجديدة، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. لأول مرة في تونس إطلاق دفتر متابعة صحي خاص بالأطفال حاملي متلازمة داونة. 73 مصابا في هجمات حوثية على مدن سعودية، والسعودية تعلن تضرر منشآت نفطية ومرافق حيوية. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم في نشرة مفصلة في تمام الساعة 8 بعد لحظات. آخر أخبار الرياضة تأتيكم على هذه الفتنة. إلى اللقاء.

0: أحمد خدمين من أحوال التقص أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة أجندة. معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بار وصغر.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: إذاعة المنستير
2: إنفيذة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7 إذاعة
1: المنستير
0: 104.7
2: معلومة تهمك
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: كيفاش يتم دفع الأداءات والمعاليم الديوانية على أقساط لتوريد سيارة؟ الأشخاص اللي أقاموا 6 شهور على الأقل في الخارج للعمل أو الدراسة أو لإجراء تربص ينجموا يوردوا سيارة ودفع الأداء والمعاليم الديوانية تحت نظام الأقساط. المعني بالأمر ينتفع بإعفاء مؤقت من الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على سيارة لمدة عامين ابتداء من تاريخ التوريد. بعد انقضاء فترة الإعفاء المؤقت يتولى المعني بالأمر كل 6 شهور خلاص القسط باحتساب مبلغ الأداءات والمعاليم الديوانية. وفما شروط أساسية أهمها إثبات إقامة بالخارج لمدة 6 شهور على الأقل، وعدم تجاوز سن السيارة عند دخولها لتونس 3 سنوات بالنسبة للسيارة السياحية. أهم الخطوات اللي يلزم اتباعها: مطلب انتفاع بنظام الدفع بالأقساط على مطبوعة معدل الغرض تسحب من مكتب الديوانة، بطاقة تعريف وطنية ونسخة من قرار الإلحاق أو شهادة التربص أو المهمة والدراسة، نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة وفاتورة شراء بالنسبة للسيارات الجديدة اللي ما يفوتش عمرها 6 شهور، رخصة توريد إذا كانت مدة الإقامة بالخارج أقل من عام، جواز سفر والذهاب إلى المكتب الجهوي للديوانة الأقرب إلى محل السكنة.
2: معلومة تهمك
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح المحبة والصحة والعافية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشراتنا الرياضية لليوم في فقرة سبور أنفو من إذاعة المنستير. البداية تكون مع أخبار الميركاتو وجديد انتقالات اللاعبين. أعلن البارح فريق الاتحاد الليبي من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك عن صفقة انتداب لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري مهدي القانوني بعقد لمدة 3 مواسم. قيمة الصفقة في حدود 300,000 دولار مع تنازل اللاعب حسب بعض المصادر وخاصة الصحف الليبية على بعض المتخلدات المالية اللي كانت لفائته لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. كما قلنا قيمة الصفقة في 300,000 دولار، حوالي 1 مليار من مليمتنا، وسيتقاضى في موسمه الأول مهدي القانوني قرابة 400,000 دولار. الاتحاد الليبي اللي واصل تحت

نواصل مع أخبار الميركاتو. المرة هذه ما هيش بين النوادي أما بين المنتخبات. حسب مصادر إعلامية ألمانية فإنه اللاعب التونسي لؤي بن فرحات واللي ينشط في نادي فريبورغ الألماني قرر اختيار تمثيل المنتخب الألماني لكرة القدم، وبأنه سيكون ضمن الأسماء اللي باش يختارها الناخب الألماني يورغن كلوب ضمن قائمة المانشافت في التوقف الدولي القادم. أذكركم أنه لؤي بن فرحات كان حضر مع المنتخب خلال تربص كندا قبل كأس العالم، وبعدها رفض قبل ساعات دعوة المنتخب الوطني للمشاركة في المونديال. في أخبار رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وقبل 9 أيام انطلاق البطولة في موسمها الجديد، يوم الخميس سينعقد اجتماع بين المكتب الجامعي والأندية الممنوعة من الانتداب واللي عددها يفوق 20 نادي من أجل النظر في مطلب النوادي في تأجيل تنفيذ عقوبة المنع من الانتداب. الحقيقة ملف معقد للغاية، خاصة أنه الجامعة التونسية لكرة القدم ملزمة بتطبيق القانون الصادر والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والبطولة انطلق في موعد هذا مؤكد، لكن الفرق اللي عليها قرار منع من الانتداب ملزمة انها تشارك في البطولة باللاعبين المسجلين اللي عندهم منذ الموسم الفارط. موضوع سيبقى للمتابعة. بالنسبة لأهم نتائج مقابلات البارح في البطولات الأوروبية، في إطار الجولة الثالثة للليغا الإسبانية، خيتافي وسيلتا فيغو تعادلوا هدف لهدف. في إيطاليا ضمن الجولة الثالثة للسيريا، كالياري كان فاز على ليتشي هدف مقابل 0. بالنسبة لأهم المواعيد الكروية لليلة، الحدث الأبرز عودة المسابقة الأهم في كرة القدم، انطلاق النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا، وأبرز مقابلات الجولة الأولى في 6 غرفة. كلوب بروج البلجيكي يستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي. في 8 بوروسيا دورتموند ضد فريق فياريال الإسباني. بورتو البرتغالي يواجه مانشستر سيتي. نادي ليل الفرنسي ضد ريال بيتيس الإسباني. وقمة مواجهات الليلة على ملعب سانتياغو برنابيو، ريال مدريد يستضيف نادي إنتر ميلانو الإيطالي. إنتر 28 عام لم يفز على الريال، ممكن اليوم تكون فرصة سانحة لإنتر الانتصار على الريال في أول جولات دوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد. هذه كانت مجموعة الأخبار الرياضية في موعدها الأول اليوم. أكثر أخبار نجم تكبوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونسي سبورتس. أجمل تحية توصلكم لطفي المكي في الإخراج التقني. بعد شوية رجعكم زميل محمد بيار وبقية فقرات بشائر الصباح. إن شاء الله نهاركم زين. بسلامة.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير محمد وصباح الخير كاس مسابعين ذات منسيب.
0: مرحبا بك شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون وفكرة أيضا على ليامات الجاية.
1: بالنسبة اليوم يكون طقس قليل السحب بينما العشية تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار. ماهيش بكم كميات كبيرة إن شاء الله تكون كميات ضعيفة فمتوسطة. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة. والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة اليوم في استقرار نسبي وين تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 35 و 39 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستين سجلوا 34 درجة كحرارة قصوى، سوسة 35 والمهدية 33 درجة، بالنسبة للقيروان 39 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة كيف كيف زاد سحب قليل الصباح وتتكاتف العشية بالمناطق الغربية وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار والرياح تتحول من القطاع الجنوبي وبالتالي غدوة الارتفاع في درجات الحرارة وتتراوح عامة بين 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 39 درجة كحرارة قصوى. بينما نهار الخميس باش نكونوا معنيين بمنخفض الضغط الجوي، منخفض علوي للضغط الجوي يكون محمل بالهواء البارد وين ننتقلوا من وضعية جوية حارة نسبيا ومستقرة إلى وضعية جوية مضطربة وتكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط برد مع انخفاض في درجة الحرارة تشمل خاصة مناطق الشمال ومحليا الوسط. الانخفاض في درجات الحرارة يشمل خاصة مناطق الشمال، بقية المناطق تكون في استقرار. يشمل نهار الجمعة، نهار الجمعة مازالت وضعية جوية مازالت ملائمة لنزول الأمطار بمناطق الشمال ومحليا الوسط والجنوب والانخفاض في درجات الحرارة بيشمل البلاد الكل. إن شاء الله هذا بشائر لموسم الفلاحي واعد وإن شاء الله تكون أمطار الخير على البلاد
0: إن شاء الله. شكرا لك سيسليم، تحياتنا ليك. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8/2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نشرة الأخبار بعد تقريبا 8 دقائق من توا نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة. ما تنساوش أنه على ذمتكم وصل شراء بقيمة 100 دينار للربح، تنجموا تدخلوا عملية القرعة إذا كان جاوبوا على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. مازال عندكم تقريبا سوعة من زمان للمشاركة وقبل ما نقوموا بعملية القرعة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام 8 صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: أكثر من 250 من مربي الدواجن في المهدية يطالبون السلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين للسنة الجديدة، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. لأول مرة في تونس إطلاق دفتر متابعة صحي خاص بالأطفال حاملي متلازمة داون. إلى تفاصيل النشرة، أمضى أكثر من 250 من مربي الدواجن في ولاية المهدية على عريضة يطالبون فيها السلطة الجهوية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن بعد نفوق أكثر من 1220 ألف طيرة، أي ما يعادل 40% من الدواجن بولاية المهدية جراء موجة الحر الأخيرة التي شهدتها الولاية وانقطاعات التيار الكهربائي والماء. صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية وأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
2: جاتنا عريضة من مربي الدواجن بالمهدية، ربي يعوض عليهم خسائر كبيرة برشا، معناها الفلاحة مربي الدواجن ربي إن شاء الله يعوض عليهم وإن شاء الله الدولة تسمع صوتهم وتشوف حل معناها كيفاش تعوض لهم. العريضة تضم أزيد من 250 فلاح في ولاية المهدية، الأغلبية نتاعهم كلهم معناها صرحوا كلهم قالوا خسائر نتاعنا معناها ما بين 30% و40% من الإنتاج كيف في رمشة عين، بما يقدر من 150 ألف إلى 200 ألف طير من الدجاج. الوقاع معناها الموت بتاعهم بسبب معناها موجة الحر وبسبب معناها قصان الضوء وقصان المي. احنا كانت حاجة وللفلاح والصيد البحري متجندين بكل صراحة معناها للمنظورين بتاعنا المربي الدواجن، لانه هم المنظورين بتاعنا، رجبين الى السيد وزير الفلاحة والصيد وزير التجارة باش ينظروا بنظرة معناها الاعتبار للقطاع بتاعنا في ولاية المهدية، ونحاولوا مع بعضنا كاتحاد وكولاية وكمندوبية وكوزارات مسؤول عن الأمور هذه نحاولوا كيفاش نلموا أجراح البحال الفلاح متاعنا وإن شاء الله ربي يوفقنا.
0: في إطار الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية، خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72%، من بينها 106 حافلات خاصة بالنقل المدرسي والجامعي. وأكد مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل نجح جلاصي في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن الشركة ستتسلم 100 حافلة جديدة في الفترة الممتدة بين أواخر شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر المقبل لتعزيز أسطولها الحالية.
3: أسطول الشركة تاول الحافل متوفر إن شاء الله جاهز لاستغلال 229 حافلة بجاهزية إن شاء الله في حدود 72%. بالنسبة للأسطول المخصص حصريا للنقل المدرسي والجامعي 106 حافلات لولاية نابل. بالنسبة إن شاء الله الاشتراكات المتوقعة السنة هذه إن شاء الله في حدود 36 ألف مشترك. شرعت الشركة في عملية صيانة شامل الحافلات شملت 26 حافلة في إصلاح الطولة متاعها، ثم مراجعة محركات ومراجعة علب سرعة، إن شاء الله يكونوا جاهزين للعودة المدرسية. إن شاء الله الشركة ما عندها اقتناءات جديدة قائمة بها وزارة النقل باش يكون نصيب الشركة في حدود إن شاء الله 100 حافلة جديدة، بدأوا يدخلوا إن شاء الله من ابتداء آخر نوفمبر ديسمبر. هي حافلات مختلطة فيها المدرسي وفيها التجاري، نقلة نوعية باش تكون الشركة إن شاء الله ترجع الشركة في وضعيتها العادية.
0: أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبين الوزير أمس على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار تغيرت وأصبح خيارا أوليا وليس احتياطيا بالنسبة لهم.
4: فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني، تغيرت الحقيقة، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. ثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات ليه، اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي تحدي للناس، كل اليوم تم إدراجها في البرامج التكوينية، وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
0: دعت المختصة في تقييم المخاطر البيولوجية والكيميائية بوكالة تقييم المخاطر بوزارة الصحة الدكتورة إيمان الفطناسي إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية واقتنائها من المسالك المراقبة، وحذرت من المواد الكيميائية الموجودة في بعض الأدوات المدرسية والتي قد تعرض صحة الطفل للخطر.
5: بالله ننتبه للصغيرات من المواد الكيميائية اللي في وسط الأدوات المدرسية في حد ذاتها، ونحاول زيدا نشريه من المسالك المراقبة. الأدوات المدرسية نشريوها ديما وإحنا متحمسين وما ننتبهوش لبرشة حاجات نجم تكون مضرة بالصحة، خاصة منها الحاجات اللي فيها برشة ألوان، فيها برشة ريحة، حاجات تشبه للمواد الغذائية. لك الصغيرات عندهم تندانس إنهم يحطوها في فمهم، علوك هي كلها مليئة بالمواد الكيميائية اللي هي مضرة بصحة الصغيرات. كما نعرفوا المواد الكيميائية راهو تعرض لها ينجم يكون أعراضه ماهوش في وقتها، على خاطر ماهوش مرض، هو حاجة تقعد في الجسم تتركز في الجسم وبعد تتحول إلى مواد سامة عن طريق الحساسية. ثم أمراض توصل حتى للكبد، راهو المواد الكيميائية راهي تتكونسنتر في الكبد، وحتى أمراض عصبية. هذه الكل بعد أعوام من كثر التعرض للمواد الكيميائية بمختلف أنواعها وبمختلف مصادرها.
0: وبالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، حذر قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره أمس من النقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. واعتبر الاتحاد أن هذه الوضعية أدت إلى ارتفاع الضغوط المهنية على العاملين في قطاع التربية، منتقدا في الوقت ذاته ما وصفه بالتراجع عن عدد من الحقوق والمكتسبات والاتفاقيات. وطالب الاتحاد بعودة التفاوض وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية ومعالجة الوضعيات المهنية والصحية والاجتماعية للعاملين. أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 أو ما يعرف بمتلازمة داون لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية أنه وقع توزيع دفتر متابعة الأطفال حاملي هذه المتلازمة على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية سواء في القطاعين العمومي أو الخاص بكامل تراب الجمهورية. وأشارت في بلاغ نشرته أمس إلى أن الولي يتسلم الدفتر عند التشخيص، وهو مطالب بإحضاره مع الطفل في كل زيارة طبية بغض النظر عن تخصص الطبيب. ومن المبرمج أن تنظم إدارة الرعاية الصحية الأساسية اليوم دورة تكوينية عن بعد لفائدة أطباء الخط الأول للتعريف بأهداف الدفتر وكيفية استخدامه. في الأنباء العربية والدولية، أصيب 73 شخصا من المدنيين بينهم نساء وأطفال في هجمات حوثية على 4 مدن جنوبية السعودية وفق بيان رسمي سعودي صباح اليوم. وصرح مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بتعرض منشآت ومرافق تابعة لقطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية للمملكة لاستهداف صباح اليوم، مما تسبب في اندلاع حرائق في عدة مواقع وتعليق مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وفي جنوب لبنان يسود هدوء حذر بعد يوم دام حصد أمس حوالي 15 ضحية وعشرة الجرحى بغارات صهيونية عنيفة على قرى قضاء النبطية، لترتفع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 قتيلة و69 جريح وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. أكثر من 250 من مربي الدواجن في المهدية يطالبون السلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين للسنة الجديدة، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي. بشار الصباح متواصلة مع محمد بيار، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير، اقرأ لتعيش أكثر.
8: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
7: اقرأ.
8: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
9: لتعيش أكثر،
8: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
7: اقرأ لتعيش أكثر.
8: اقرأ لتعيش أكثر مع يائنا ربح عبد اللاوي من التاسعة إلى العاشرة.
7: اقرأ لتعيش أكثر.

0: 18 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8/2026. كما العادة نبدأها بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة نرحب بمدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح النور للمستمعين الكرام.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. الحوتة اللي مش نحكيه عليها اليوم هي القطط.
2: اللي مش حكيه على القطط، الحيوان هذي ممكن كي نسمعوا الاسم نتاعو المتداول يخافوا منه برشا عباد. دونك نقولوا قرش صغير، اليوم دخلنا في حكاية قرش صغير. ولكن محمد البارح سألتني أنت، قلت لي كلب بحر ولا قطار، التسمية الشعبية تختلف. هو أنا أحب نوضح، كلب البحر اسمه العلمي ميستيليوس،
0: مش كيف كيف على...
2: مش كيف كيف اليوم باش نحكيه على السكيلو فينيوس كانيكولا، اللي هو لابتيت غوسيت بالفرنسية. واسمه نعيطوله في تونس الكاتارالي ولا القطاط. وحتى البارح سألت البحارة بعد ما قلت انت كلب بحر ولا لا، حبيت نزيد نتأكد من المعلومة، فهمتني؟ قالوا لي يقولوا زي عليه مدفولة، اما الاسم المتداول الكاتارالي ولا القطاط. بالفرنسية لابتيت غوسيت، عشان نبداو واضحين، دونك الاسم نتاع لابتيت غوسيت هو القطاط. كلب البحر اللي هو بالفرنسية يقولوا شيان دماغ زادة، فهمتني؟ حتى بالانجليزي يقولوا دوك فيش. واليوم اللي احنا باش نحكيو عليه عيطولو زادة كات فيش بالانجليزية. دونك احنا عندنا كلب البحر اللي هو كلب البحر، والاخر قطوط البحر باش نحكيو عليه اليوم، فهمتني؟ واول مفاجأة اللي انا قلت علاش يخافوا منه، دونك هو قرش، قرش صغير، قرش صغرون، قرش مسالم
0: من العائلة نتاع القرش.
2: من العائلة القروشة، ما هو صغير ما مسير مع الاخر، ما عندوش حكاية القروش يعني هالحكاية متاع القرش اللي نشوفوه في الأفلام متاع
0: هو حتى في الكبر صغير، يظل
2: صغير وما يفوتش ميتو. بس دونك لهنا شكله طويل ورقيق، ولونه عادة يكون رملي ولا بني فاتح، وعليه برشا بقع غامقة، وعندها زوز عنف ظهرية سمكة متاعنا هذي، وتنجم توصل تقريبا متر طول. اما الحجم اللي نلقاوه عاده هو محمد 60 سنتي. وثم حاجه باش نقول لك عليها، باش نفرقوا بين اللي قلنا عليه كلب بحر والا اليوم لا بتيت غوسيت ولا كاتارالي. هي الزعفه اللي ديما راوها في الافلام، كيف يشوفوا يشوفوها هذيك الغوم تاع الغوكان، الزعفه الظهريه هذيك، هذه ما عندوش. دونك الميزه نتاعو هذيك، دونك احنا كي نراو الزعفه الظهريه هذيك نعرفوا اللي هو كلب بحر صغير، مش كيف ما القروش اللي نحكيوا عليهم اللي يخوفوا، فهمتني؟ وكي تشوف عينيه الكاتارالي تلقاهم شويه يشبهوا العيون القطط، فهمتني؟ من هنا جات التسميه باللونجلي نسميوه الكات شارك. وفين يعيش هذايا توا نحكيوا عليه لابتيت غوسيت ولا الكاتارالي ولا القرش الصغرون نتاعنا هذايا؟ تاع قبل ما يعيش محمد بن حكينا على سمكه توصل عمرها 16 سنه، اليوم كيف كيف هذايا يعيش بين 12 15 سنة.
0: كيف كيف معناتها؟
2: القروش الاخرين الكبار يعوصوا حتى 40 سنة. دونك عملت شوية هكا ابحاث، نلقاه يوصل حتى 40 سنة. الاخر اللي نحكي الاخر اللي نحكيوا عليه محمد البرمجو قبل ما توفى، البرمجة الصيفية نتاع ولد بحر، ان شاء الله اذا نكملوا به الحلقات نتاعنا. والكاتارالي من الحيوانات اللي تحب القاع، يعني مش سمكة تقعد تعوم في وسط البحر طول الوقت، تلقاها فوق الرمل وحالة قريب للقاع. علاش؟ تلوج على الماكلة نتاعها كل عادة، لانستان نتاعها يخليها تبدا تلوج على الماكلة نتاعها. وفي البحر الأبيض المتوسط موجود، وبينهم السواحل التونسية، وتنجم تتواجد من أعماق صغيرة حتى شيء أعماق 400 متر. دونك هو يبدا يلوج على الماكلة نتاعو من الفوق، بدا يعمل في جرد للماء حتى يلقى ماكلته. وشو يحب ياكل أكثر حاجة محمد؟ يموت على السوبيا. نعرف نعملها جلبينة ولا ليه، ويموت عليها السوبيا هذيا نتاعنا، فهمتني؟ والكاتارالي كيف بقية القروش؟ دونك أنا كي نقول للقروش عندي حاجة، اللي هما عندهم الهيكل الداخلي نتاعهم غضروفي، ماهوش عظمي. دونك احنا من أول ما بدينا من آخر جوان، دونك 29 جوان حتى اليوم، ديما نحكيو على الأسماك العظمية. اليوم دخلنا في الأسماك الغضروفية. وش معناها غضروف؟ باش نسهل للمستمعين، الغضروف كيما المادة تلقاها في الخشم محمد ولا في الأذن عند الإنسان، يعني مش عظمة صلبة. وهذايا ريت الأسماك الغضروفية، احنا قلت البارح محمد يظهرلي ولا في حلقة حكينا على لافيسي ناتاتوار، وحكينا على المثانة الهوائية اللي تخلي الأسماك العظمية تطفو فوق الماء. هذوما الأسماك الغضروفية، بما أنه الغضروف نتاعهم أقل وزن اوكي خليهم يطفون فوق الماء حيقول لها. والحاجه الثانيه عندهم الكبد نتاعهم يكون مزيت شويه دهني شويه دونك والزيت الدنسيتي نتاعو اقل ديما الزيت فوق الماء ما يطفوش دونك علاش ينجم يطفو جراس للكبده نتاعو اللي هي مزيته شويه وجراس للهيكل الغبروكي نتاعو اللي هو اقل وزن يصير من الهيكل العظمي هيك علاش ما يتحطش المثانه الهوائيه الانواع نتاع القروش هذوما اللي حكيوا عليهم وتوا جلدها فهمتني فما حاجه ركزوا معايا مستمعين
0: في علاقه بالسؤال
2: في علاقه بالسؤال الجلد محمد تعدي يدك على جلد القرش اللي هو القرش الصغير نتاعنا اللي بتيت غوفيه بالاتجاه المعاكس تلقى خشين شويه علاش تصورش محمد اللي لقينا فيه هذايا تراكيب صغار برشا اسمهم بالفرنسيه دونتيكول ديرميك يعني أسنان جلدية والأسنان هذوما زاد عندهم نفس التركيبة متاع السنين اللي في الفم يعني تصوروا أنت هذية لابتيت غوسيت والكاتارالي عندها أسنان في فمها وكي نشوف أسنان في فمها تلقاها برشا صفوف محمد يدلك اللي هو مفترس برشا صفوف حتى تنجم تحسهم طالب واحد فهمتني برشا سنين هكا وعندهم القروش هذوما خاصية به على الاخر
0: اي ما سنين مش كيما سنين القرش الاخر القرش الحق
2: لا لا لا هما اصغر نحكيو على فم اصغر سنين اصغر ويبداو برشا صفوف فهمتني وعندهم خاصية انهم يتجدوا كي ضيع سنة يعاود يطلعها من الجلد يعملها ريجينيراسيون فهمتني وعندها بخلاف هذوما قلت لك التراكيب بتشبه الاسنان على الجلد نتاعها وشنو دورهم هذوما محمد الاسنان الجلديه باش نقول ما همش مجرد زينه هما عندهم دور باش يخليو ساعه في حمايه الجلد يحميو الجلد نتاع الكاتارالي وتساعدو زاده في حركه في الحركه نتاعو في الماء يخليه ينجم يعوم تحسين الحركه نتاعو في وسط الماء الحيوان هذايا والحكاية زادة بتاع الجلد هذا عند تاريخ قديم محمد الجلد هذا كانوا يستعملوه بعد ما يعالجوه ويسقلوه يدخل هو عملوا به حتى دي سالون شفت أنا بدي حتصور دي سالون مزيانين بالجلد متاع الكاتارالي فهمتني أما توا ردوا بالنا يعني ردوا بالنا على المخزون ورد معاك يستعملوها كيكا دونك نردوا بالنا قلنا حكاية في التاريخ هذا شفت تصور عاملين دي سالون حتى سيكار حاجات بالجلد متاع الكاتارالي أما نجي حاجة أخرى زادة تثير الفضول محمد عند الكاتارالي العظام كيف تبيضوا لحن ديمك يبيضوا العظام يكون العظام عادي هذه الأنثى تبيض العظام نتاعها مغلف بكبسولة نسميهم لكبسول أوفيجير والكبسولة هذه كما جلدة صغيرة هكا مغلفة هي بنية قوية معبية بالألياف الكولاجين ثم باش تحمي العظمة علاش محمد تقعد برشا العظمة هذه راهو حتى لين يخرج منها الحيوان نتاعنا والمفاجاه الاثنين ما يخرج حيوان تخرج ما تخرجش يرقات كما قبل يخرج حيوان صغير يشبه للبتيت غوفيت في العاده الاسماك الاخرين يخرجوا يرقات صغار واليرقات هذوك ما يشبهوش للحيوان البالغ فهمتني يقعد مده باش يولي كما هذوما بالنسبه للكاتارالي يخرج الحيوان الصغير محلي شبه لامه فهمتني دونك الكبسوله هذه مش مجرد جلده عاديه هي بنيه قويه اساسها الياف الكولاجين ومصممه قلت باش تحمي العظمه وهي في البحرش عندها خيوط في اطرافها هذه الكبسوله تتعلق بالنباتات البحريه بالطحالب بالاسفنج بالسبونج بوب محمد وحاجات اخرى ثابته في القاع يعني صغير يبدا حياته محمي داخل كيس طبيعي وبعد مده طويله يخرج للبحر وفتره الحضانه تنجم تكون طويله من 5 حتى 11 شهر حسب درجه حراره الماء والظروف اللي هو عايش فيها الكاتارالي وزادة عندها دور مهم السمكة هذه في النظام البيئي خاطرها هي نتسميه بديئة طوى احنا موها على السلسة الغذائية ده احنا بدينا نوصل الفوق بدينا قاعدين نوصل الفوق يعني تتغذى على كائنات تعيش في القاع وقدر تحب برشا السوبيا ومتعتبرش هذه من كبار المفترسات انا بدينا نوصل الفوق متاع السلسة الغذائية متاعنا نعتبروها مفترس متوسط وعندها دور مهم في تنظيم دونك شبكة الغذاء في القاع والكاتارالي تتاكل ولا لا محمد؟
0: ما تتاكل
2: إلنا دونك تتاكل وفي بعض المناطق نجم تكون مصدر البروتيين نلقاوها نلقاو فيها 15 جرام بروتيين في كل 100 جرام لحم مع الأوميجا 3 والمعادن الأخرى وهي كأي سمك مفترس استهلاكي لازم يكون في إطار مراقبة واضح. على خاطر الأسماك هذوما راهم ساعات يحكيوا عليهم يقولوا فيلني غابل وهذين بالإنقراء، ولكن البارح شفت نلقاهم مصنفين هذوما أقل إثارة للقلق، نحكيوا على لافيت غوسيت. أما لكروند غوسيت محمد راهي معناها داخلة في خانة مصنفة مهزة شوية اللي هي استلاغيس، ما هيش لافيت غوسيت.
0: واضح واضح. الوقت سائل، الوقت وفير.
2: ما عادش نقول لك هي تتشد زادة في الشباك الصيد العربي، وفما دراسة عملت دونك شديناهم في ساحل بنزرت في الصيف، يعني الهدف مش نتاع الخرجة مش الأسماك هذوما، يتشدوا في الوادي ويتباعهم بعديك.
0: واضح واضح مدام نفس. شكرا لك، شكرا لك. الموعد إن شاء الله يجدد معك في صبحية أخرى في بشائر الصباح 8:30 معرض الصحف التونسية، ونرجع نواصل معكم بشائر الصباح.
1: إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي تواتيك، الموجة اللي تواتيك.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع الخفيف.
2: أهلا بكم من جديد في وقفة إخبارية نخصصها لمعرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 26 و2000، 26 من ربيع الأول 48 و400 ألف هجري. والبداية بالشروق، تقرأون تفاصيل دراسة حديثة صدرت في أواخر أوت المنقضي، عدها الباحث التونسي محمد براء اللافي من مدرسة باريس للاقتصاد تحت عنوان إصلاح الدعم في تونس. الدراسة تطرح مسألة توزيع الانتفاع بمنظومة الدعم في تونس، حيث اشتغلت على إشكالية مدى نجاعة مواصلة دعم استهلاك مختلف الفئات الاجتماعية بالطريقة نفسها في وقت تواجه فيه المالية العمومية ضغوطا متزايدة. الدراسة، وبالاعتماد على معيار تحديد مستوى الأسر التونسية، تقترح 3 سيناريوهات لإصلاح منظومة الدعم ببلادنا، من أهمها إيقاف الدعم عن الأسر الأكثر قدرة ماليا، وهو ما سيوفر حسب الدراسة للدولة نحو 5.4 مليار دينار سنويا. في الصحافة اليوم تقرؤون مقالا تحليليا حول التحديات ذات الأولوية للسنة الدراسية الجديدة. المقال عدد هذه التحديات وذكر بالخصوص مقاومة العنف في الوسط المدرسي ومعالجة ظاهرة الانقطاع والرسوب والنهوض باللغات وخاصة الأجنبية، منها فضلا عن تطوير التوجيه الجامعي وإرساء العمل التشاركي بين المدرسين. وفي الصحافة اليوم أيضا، وتعليقا على تولي تونس رئاسة جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، كتبت وبعنوان بارز في صفحتها الأولى: مسؤولية قومية في مرحلة دقيقة. أمين مال الجامعة العامة للمقاولات يكشف لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم تقدم إنجاز المشاريع العمومية بنسبة 90% موفى السنة الحالية، و90% من الديون غير المستخلصة للمقاولين وقع دفعها. الصباح تنشر أيضا تفاصيل المنح الجامعية الخاصة بالطلبة الجدد والقدامى وطلبة الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أجل التسجيل وشروط الانتفاع بهذه المنح. في جريدة المغرب كتبت بعنوان بارز في صفحتها الأولى: مهنة مستهدفة، في إشارة إلى الوضع وضع قطاع الصحافة في تونس. وتقرؤون التفاصيل في الافتتاحية التي جاءت تحت عنوان: المهنة حزينة. وفي المواقع الإلكترونية، في حوار لموقع أفريكان مانجر المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني وبخصوص مختلف التدخلات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات، يكشف أن الاعتمادات المالية المخصصة للصيانة والتهيئة بمراكز التكوين المهني ارتفعت من 2 مليون دينار خلال سنة 24 و2000 إلى نحو 12 مليون دينار خلال شهر أوت 26 و2000، مؤكدا أن 3 مراكز تستعيد نشاطة هذه السنة، وهي مركز المعدات بسوسة، ومركز الفتاة الريفية بنفيضة، ومركز الآلية العامة بجرومباليا. وفي موقع شعب نيوز تقرؤون الجامعة العامة للتعليم العالي ترفض مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بشكل منفرد، وذلك على أثر انعقاد مجلس الجامعات في سبتمبر الحالي والمتعلق بالنظر في مراجعة الأمر الخاص بضبط النظام الأساسي سلك المدرسين الباحثين بالجامعات. وتعتبر الجامعة جامعة التعليم العالي أن الاقتصار على هذا السلك يتجاهل بقية الأسلاك الجامعية، ولا سيما التكنولوجيين والمبرزين. رغم تأثير حالة اللايقين الاقتصادية التي تلازم العالم، رئيس الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية صالح عمام يصرح لموقع الصباح نيوز أن قطاع الصناعات التقليدية في تونس حافظ على استقراره على مستوى الانتاج والصادرات، واليد العاملة متوقعا أن تتواصل حالة الاستقرار إلى موفى السنة الحالية. رئيس الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية كشف أيضا أن هناك توجه نحو اعتماد الطابع الإلكتروني بالنسبة للذهب، مما سيدعم علاقة الثقة ويدعم علاقة الثقة بين الحريف والمنتج ويضفي الشفافية على عملية البيع. هذا أبرز ما لدينا في المواقع الإلكترونية الإخبارية وفي بعض الصحف الصادرة اليوم. المواد الإخبارية القادم في تمام التاسعة صباحا، إلى اللقاء.

تسكير الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7 تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول الطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكتير شغلات حلوة. بس وما ذاك بدها شوية، أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

مزالي جي اس ام، سؤال موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير وفي علاقة بالحوتة اللي حكينا عليها بكري شوية في فقرة ولد بحر الكترالي وإلا لابتيتوسات اللي كانت حكيت عليها مدام نوزة بوريجا. فما سؤال سهل برشا، وإذا كان سمعتوا الفقرة نجموا تجاوبوا بصحيح وتدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا معنا كما العادة الوصل الشراء بقيمة 100 دينار. ما تنساوش زادة أنه على ذمتكم زوز غنايات تختاروا منهم الغناية اللي باش نختموا بها اليوم بشائر الصباح. اقترحت عليكم جورج وسوف طبيب جراح وإلا صابر رباعي أتحدى العالم 6-7 دقائق ونشوفوا هنهي الغناية اللي باش نختموا بها ونشوفوا بنسور الفائز وإلا الفائزة معنا اليوم. خليكم معنا ما تبعدوش.

58 دقيقة هكا نكون وصلنا لنهاية بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8/2026. السؤال نذكروا به كان شنو اللي يخلي جلد الكترة للحوت اللي حكينا عليها في فقرة ولد بحر، شنو اللي يخلي الجلد خشينة كي تلمسوا في الاتجاه المعاكس؟ 3 اقتراحات زدنا سهلنا عليكم أكثر، والإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 2، هي التراكيب الجلدية اللي تشبه الأسنان. يعطيكم الصحة اللي شاركتوا، برشا إجابات صحاح، وبعد عملية القرعة نقولوا مبروك لمروة القصيبي، هي اللي فايزة معنا اليوم في بشائر الصباح، مبروك عليها مروة القصيبي. وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. الغناية اللي باش نختموا بها، يعطيكم الصحة زادة على التصويت متاعكم، الخيار كان ما بين جورج وسوف وإلا صابر الرباعي. صابر الرباعي تحصل على أكثر عدد من التصويت، وهو اللي باش نختموا به اليوم. صابر الرباعي أتحدى العالم. شكرا لكم على الاستماع، شكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. لطفي المكي كان معايا في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم مبروك، الناس الكل في الأمان.

0: التاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. أكد مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف أن الوكالة تشرع انطلاقا من شهر فيفريل القادم في اعتماد اختصاص جديد لأول مرة في مجال ميكانيك السيارات الهجينة، سيكون ذلك بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين. صرحت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون بأن 47% فقط من الأطفال في سن ما قبل المدرسة يخضعون إلى التأطير برياض الأطفال القانونية والمعتمدة مقابل 53% غير مؤطرين، ويتم إيداعهم في فضاءات عشوائية وفق تعبيرها. كما دعت كمون السلطات المعنية إلى ضرورة التدخل وتأمين التربية ما قبل المدرسية. قالت كهية مدير إنتاج اللحوم بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سلوى الذوادي إن الوزارة تعتزم توريد شحنات من بيض التفقيس بهدف تعديل الإنتاج خلال نوفمبر وديسمبر والحد من النقص المحتمل في الإنتاج خلال الأشهر القادمة. وتوقعت الوزارة أن يشهد السوق خلال شهر سبتمبر شيئا من الضغط في التزويد باللحوم البيضاء على أن يعود نسق التزويد إلى وضعه العادي في شهر أكتوبر المقبل. أصيب 73 شخصا من المدنيين في هجمات حوثية على 4 مدن جنوبي السعودية وفق ما أعلن بيان رسمي سعودي صباح اليوم. وتعرضت منشآت ومرافق تابعة لقطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية للمملكة لاستهدافات صباح اليوم، مما تسبب في اندلاع حرائق في عدة مواقع وتعليق مؤقت لبعض الأنشطة. في جنوب لبنان يسوء هدوء حذر بعد يوم دام حصد أرواح حوالي 15 ضحية وعشرات الجرحى بغارات صهيونية عنيفة على قرى قضاء النبطية، لترتفع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 قتيل و69 جريحة وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: شيء.
1: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
1: اقرأ لتعيش أكثر.

0: اقرأ
1: لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر مع ربح عبد الله.
3: حين نقرأ لا نضيف إلى أعمارنا سنوات، بل نضيف إلى سنواتنا حياة. فالكتاب صديقي المستمع نافذة نطل منها على عوالم لا تحدها حدود، ورفيق يمنحنا المعرفة ويغذي الفكر ويثري الوجدان. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في موعد جديد من برنامج اقرأ لتعيش أكثر، البرنامج الذي يجدد موعده مع الكتاب ويصطحبكم في رحلة بين رفوف المكتبات وصفحات المؤلفات وأفكار الكتاب، لنكتشف معا كيف يمكن للقراءة أن تصنع إنسانا أكثر وعيا ومجتمعا أكثر إشراقا. فأهلا بكم ومرحبا، خاصة أنتم من اخترتم أن تجعلوا من القراءة أسلوب حياة. يتواصل موعدنا وتتواصل جولتنا في رحاب المكتبة العمومية ببوفيشا.
4: حياتي روح قلبي أنا

عد حبات المطر روح روح عد أوراق الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النور

0: مبادرات تقرأ.
1: في مبادرات تقرأ يسرنا أن نلتقي هيفا مهذب، هي طالبة دكتوراه في القانون العام. إلى جانب مسيرتها الأكاديمية والبحثية، اختارت الإشراف على نادي الترغيب في المطالعة إيمانا منها بأن بناء الإنسان طبعا يبدأ ببناء فكره، والجامعة والكتاب شريكان في صناعة الوعي. أهلا وسهلا بك هيفا.
2: مرحبا، عايشك.
1: كيف استطاعت طالبة دكتوراه في القانون العام أن تجعل من المطالعة مشروعا موازيا لمسيرتها الأكاديمية؟
2: الحقيقة الغرام بالمطالعة وبالكتاب كان معايا ملي أنا صغيرة. ففي وقت طوى والأجيال اللي تندفع تجاه الأجهزة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والشاشة، فكان من الأجدر بنا أنه نحاولوا نغيروا ما يجب تغييره واللي نقدروا أن نغيروه. فكانت الوجهة متاعي المكتبة العمومية، وكانت الوجهة متاعي أطفال بوفيشة كما نقولوا الأقربون أولى بالمعروف. فإنه الأقربون هما أبناء جهتي، الأطفال اللي موجودين لهنا معايا اللي نجم نزرع فيهم فكرة أنه الكتاب خير ورفيق وأحسن برشا من الشاشة.
1: حديثينا إذن عن هذا النادي، نادي الترغيب في المطالعة. الفكرة كيفاش انطلقت، وشنية الأهداف، وشنية مختلف الأنشطة اللي تقوموا بها في النادي؟
2: الحقيقة هو في البداية أنا ناشطة في المجتمع المدني، وكانت عندي أنشطة مشتركة مع المكتبة العمومية. وباعتبار أني كما كنت نحكي لك عندي غرام بالمطالعة، جات الفكرة أنه نعملوا نادي المطالعة والأدب العربي بالطبيعة. الفئة المستهدفة كانت الأطفال اللي موجودين في المدارس وإلا زاد الكوليج وغيره من الفئات. بدينا في المشروع متاعنا. في الأول كانت البداية مع هكا عدد صغير، وبالطبيعة انطلقت الفكرة واحد يجيب واحد معه، عجبتهم يعني. كنا الحقيقة أنا كنت ديما نؤمن بمبدأ علم الأطفال وهم يلعبون. ما نجمش نعطي كتاب هكا فجأة لصغير وإلا قصة ونقوله أي أقراها أنت تو وحدك وطلع لي شخصيات ومكان وزمان وحدك وهكا. لا، كنت نختار أنه نلعبه، ناخذوها كيما اللعبة. كيفاش باش نطلعوا الشخصيات، كيفاش باش نمثلوهم، كيفاش مسابقة على الأقوال مثلا اللي كانت موجودة، شنو العبرة اللي ناخذوها من القصة هذه. يعني مش الفايدة أني نقرأ القصة أكهاو، أما الفايدة أني نخرج منها درس. لأنه الغاية من الكتاب ومن قراءة الكتاب هو أني نتعلم فكرة جديدة، نطرح قضية جديدة، يا إما باش نعيشها ونخرج بنتيجة، يا إما على الأقل باش نعيشها وناخذ مبدأ نتبناه في حياتي اليومية. فكانت هذه الفكرة متاعنا.
1: نعم. الملاحظ هيفا في الكلية ديما يغلب علينا المطالعة المرتبطة بالبرنامج الدراسي. في أثناء الدراسة يعني مع زملائك الطلبة، حسيت فما إقبال على المطالعة، فما مطالعات حرة بعيدا عن البرنامج الدراسي ولا لا؟
2: الحقيقة مش برشا، مش الناس الكل كانت تحب هكا تمشي تقرأ حاجات أبار اللي نقرأ فيهم، بحكم أنه في دراسة القانون الوقت متاعنا مضغوط على الأخر. نعم. وعندنا برشا قراية وعندنا برشا حاجات نعملوها، فكان الوقت قصير على الأخر ومهما يكفيناش. أنا الحقيقة كنت نلقى الوقت، خاطر المهرب متاعي من القانون كان الروايات الأخرى.
1: فمن يعاونك على إيجاد التوازن المطلوب.
2: يعطيك الصحة، كما هكا بالضبط يعني. فكنت كي نعدي نهار كامل وإلا نعدي ليلة كاملة في الريفيزيون بتاع حاجات قانونية، فكان أكل الورقتين ولا حتى ثلاثة أوراق اللي نقراهم من الرواية كانت تخلي لي مخي ستابل، تعطيني شوية هكا من الهدوء، ترجع لي التوازن النفسي.
1: عبارة مش تمارس رياضة.
2: يعطيك الصحة، كيما هكا.
1: الكتاب اللي أثر فيك ولا الشخصية ولا الكاتب اللي معناها ما تنساش؟
2: قريت مرة كتاب مترجم لجوزيبي كاتوتسيلا إيطالي، لا تقولي أنك خائفة. لا تقولي أنك خائفة، البطلة صومالية عداءة اسمها سامية. الحقيقة عندي أكثر من 4 سنين من اللي قريته، أما لحد الآن متأثرة بها. لا لي شيء، لأنه كانت العدائة هذه كانت في إطار الحرب في الصومال والمجاعة والفقر، لكنها أصرت على تحقيق حلمها رغم أنها تجاوزت الحرب، إلا أنه البحر هو اللي غلبها. فاختارت وقتها أنه هي كانت تحلم أنها تمشي لندن وتشارك في أولمبياد لندن، لكن حبت معناها أنها تحرق ورغم التجاوزات هذوكم الكل وكل شيء، أما أنها غرقت في الأخر لا لشيء، لأنه حبت تحقق أحلامها. الحلم يستحق منا التحديات، والحلم يستحق منا أنه ندافع عليه لآخر رمى.
1: شرف الإنسان في المحاولة،
2: مهما كان الظرف اللي احنا
1: فيه، حتى كان ما نجحتش مش مشكلة،
2: المهم أننا نحاوله لآخر نفس.
1: نعم، في إطار المحاولة وفي إطار إشرافك على نادي ترغيب في المطالعة، اكتشفتش مواهب في الكتابة، في الإلقاء، في النقد الأدبي؟ خطر مهم برشا أنك تزرع هذا الكل في الأطفال منذ نعومة الأظافر كما يقال.
2: كما حكيت لك احنا كنا نعملوها معناها كما ألعاب هكا وأنشطة متفرقة، فكانوا ما شاء الله عليهم. في الأول كان عندهم جانب هكا من معناها الحشمة والتراجع، ما يحبش يقف قدام أصحابه ويلقي أو يتكلم. وإلا في آخر الموسم لقيت أنه أغلبية الأطفال كانت عندهم موهبة الإلقاء، كانت عندهم السلاسة يعني في الخطاب، وفما حتى اللي قادر أنه يعمل لنا مسرحيات صغيرة من كل قصة هكا، يعمل لنا مسرحية يمثلها لنا. كانت عندهم برشا مواهب.
1: نعم، ساعات نقولوا لازمنا نخرجوا الصغار من ضغط الواجب المدرسي، نخليهم يحسوا اللي القراءة والمطالعة متعة أكثر منها واجب يعني ثقيل.
2: يعطيك الصحة، هذاك علاش نعاودها، راني اخترت أنه نمشي بمبدأ علم الأطفال وهم يلعبون، لأنه الضغط اللي يقرأوا فيه، وزيد احنا نعرفوا الأولياء تويكا واللي يتجهوا ديما للتيود، معناها صغير من اللي فيق حتىش الأخر وقت وهو بين الكتب والأوراق والقراية. يعني المتنفس الوحيد في ويكاند يجي المكتبة العمومية، ما نجمش نعمل عليه شارج متاع قراءة ومتاع مطالعة وكتب، فهي ترزن عليه، ما عادش ينجم وقتها يجيني ويولي يهرب مني. فكنا نختاروا أنه تكون في إطار ألعاب، ولو هما وحدهم معناها يجي ويختاروا الكتب قبل ما نوصل أنا، يعني الهيستة متاع قصص اختاروها وقبل ما يروحوا ياخذوا قصص يروحوا بيهم شي يقراوهم، وفي كي نتقابلوا معناها يجيبوا القصص أنيستي يعني قريب
1: ماش وعملت. مملات عليهم خاطر
2: لا.
1: نعم، شنو اللي تنجب تقولوا طول الشباب اللي ديما يقولوا ما عندناش وقت للقراءة للمطالعة؟
2: احنا النهار عندنا فيه 24 ساعة، ما نصورش الإنسان الوقت الكل بشي عديه مثلا شاد التليفون، وإلا الوقت الكل يخدم، وإلا الوقت الكل مثلا يقرأ في الاختصاص اللي هو موجود فيه. الكتاب ما يستحقش منا برشا وقت، يستحق منا برشا وعي. نعم. يستحق منا إنسان يحب الحق يقرأه الكتاب. راهو كنقوله معناها كتاب ما هوش مجرد صفحات ورقية وأكهو. نعم. هو حاجة أكبر من هكا برشا.
1: الكتاب ربما يخلينا نعيش الحياة بكيف، مش هكاك مجرد
2: أمر. يعطيك الصح، وعندنا احنا راهو تويكا مدام في التطور التكنولوجي، فما البي دي اف ما شاء الله، ماكش مستحق تمشي للمكتبة العمومية، لا تمشي لمعرض الكتاب وتشري اي كتاب تحب عليه، نجم تهبطه في التليفون متاعك. ما نتصورش اذا كان ورقة ولا زوز ينجموا معناها هكا ينقصوا من الوقت متاعنا هذا، وإلا بالعكس الورقة ولا زوز هذوكم اللي كل ليلة نقراهم ينجموا يبدلوا في مخي وفي فكري في مبادئي اكثر من اي حاجة اخرى.
1: شكرا لك يا هيفا، بالتوفيق. يعطيك الصحة.
2: شكرا لك عايشة.

0: كتاب غير حياتي.
1: من ضيوفنا هذا الصباح في فضاء المكتبة العمومية بوفيشة الأستاذ طيب أحسن، أستاذ الفلسفة وكاتب عام جمعية ثقافية، وهو ناشط أيضا بالمكتبة العمومية، وهو من الوجوه التي تؤمن بأن الثقافة ليست ترفا بل ضرورة لبناء مجتمع واعي ومتماسك. أستاذ طيب مرحبا بك. أهلا
2: وسهلا. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المنستير في بوفيشة.
1: بصيفتك أستاذ فلسفة، هل تبدأ الفلسفة من القراءة أم من طرح الأسئلة؟
2: شكرا على الاستضافة إذاعة المستير، مرحبا بكم. طبعا دائما طرح المشكل يبدأ خاصة بحسن صياغة السؤال وحسن طرح السؤال، لذلك فطرح السؤال وكيفية صياغة السؤال والاعتناء بالسؤال هو مرحلة أساسية قبل طرح المشكل.
1: نعم.
2: دونك مسألة جذرية طرح السؤال قبل القراءة.
1: نعم.
2: جيد جدا، مهم جدا طرح السؤال.
1: وكيف تقيم علاقة الشباب اليوم بالكتاب وبالقراءة؟
2: ما نتصورش مش نختلفوا برشا. اليوم احنا نعيشوا في عصر تقنية وعصر تكنولوجيا، واللي لاحظناه خاصة في الأجيال الناشئة هو شيء من العزوف خاصة على المطالعة، فما إدمان تقريبا على الأجهزة التقنية والتكنولوجية كانت عنده في الحقيقة تبعات سلبية جدا، فما مشكلة متاع اغتراب، فما مشكلة متاع ضياع، فما مشكلة متاع تي تقريبا العائلات التونسية تعاني منه. في الحقيقة في نحن نعيش في زمن ربما نظام تفاهة، دونك تفاهة في كل المستويات، فما تصحر ثقافي. ولكن المشكل الكبير ياسر في الحقيقة
1: مش برشا تشاؤم هكا،
2: والله ما أنا من خلال
1: ساعات يعترضوك شباب ما شاء الله،
2: هني جايهم الشباب هذا، ولكن أي دونك اللي لاحظوا من خلال تجربتي انه فما هذا التسحر، فما عزوف عن المطالعه وعن الكتاب، ولكن في المقابل هالاجيال هذه عندها نقطه قوه مهمه جدا في رايي، وهي انها تتقن جيدا التقنيه وتتقن جيدا التكنولوجيا. ويبقى السؤال، احنا بدينا باهميه السؤال، لاي غرض ولاي هدف فهم يستعملون الاجهزه التقنيه والتكنولوجيه. مع الاسف الشديد لو يقع ترشيد الاقبال على هذه الاجهزه التقنيه والتكنولوجيا،
1: توظيف
2: الجيد.
1: نعم.
2: التوظيف المدروس اكيد جدا تعطي اكلها. احنا ماناش ضد الكتاب الرقمي والنسخه الرقميه، صحيح احنا جيل متاع النسخه الورقيه وكلنا نحن الى النسخه الورقيه، الى حد الان ما زلنا لا نستطعم ولا نتلذذ بالنسخه الرقميه، انا شخصيا احبذ دائما النسخه الورقيه، ولكن يلزمنا نقبله أنه لكل زمان آلياته ووسائله. يبدو أنه عصرنا اليوم هو عصر الصورة وعصر التقنية والتكنولوجيا. شخصيا في تجربتي الدراسية أراوح بين الكتاب المدرسي، النسخة الورقية، وكذلك الجانب التقني والتكنولوجي.
1: نعم.
2: أي أكيد جدا مهم. نعم. جدا، وهي تعطي نتيجة في الحقيقة، نتيجة فعالة، نتيجة مهمة جدا من حيث استقرار
1: خاطب الأجيال بما يفهمون.
2: أكيد جدا.
1: نعم.
2: أنا ننصح الأولياء أنهم، أنت قلت لي من بكري متشائم، ولكن أنا أدعو خاصة إلى الترشيد. التشاؤم جاي من وحي التجربة أنه ما فماش ترشيد للإقبال على هذه الأجهزة التقنية والتكنولوجية.
1: نعم. الجمعيات الثقافية تتصور عندها دور تأديه في ترسيخ ثقافة الكتاب وثقافة المطالعة؟
2: أنتم إذاعة المستير ديجا تو العام اللي فات تقريبا في الصيف اللي فات كنتوا ضيوف عنا جمعية احنا هنا البيئية والثقافية ببوفيشة.
1: نعم.
2: قمنا قدمنا مع بعضنا برنامج مباشر لمدة ساعتين تقريبا مباشر، مشكورة إذاعة المستير على مواكبتها لهذه الأنشطة الأدبية والثقافية. في الحقيقة أنا نرى أن العمل الجمعياتي عمل مهم ومهم جدا في توجيه هذه النشأة اللي سميتها مبكر ضايعة شوية ومغتربة شوية. احنا من خلال تجربتنا في جمعيتنا البيئية احنا هنا البيئية والثقافية ركزنا على هذا الجانب التوعوي التحسيسي. الأسبوع الفارد كانت لنا مشاركة في رحاب هذه المكتبة العمومية في مصيف الكتاب اللي كان عنوانه معناه أنه الكتاب من أجل إرساء مواطنة بيئية مسؤولة وثقافة بيئية مستدامة. ركزنا على الكتاب البيئي بحكم اختصاص جمعيتنا جمعية احنا هنا البيئية والثقافية، وانجزنا مجموعة من الاعمال التوعوية التحسيسية، خاصة سأخص بالذكر انجاز فيلم قصير بعنوان خطاف البراني، وشاركنا فيه في المهرجانات الجهوية وأحرز على الجائزة الأولى. هو فيلم توعوي تحسيسي في المجال البيئي، بالفعل فاز حتى بالجائزة الوطنية، اختاروه من أحسن 5 أعمال في تونس. النتيجة متاع هذا العمل التوعوي التحسيسي اللي قمنا به في مختلف مدارس معتمديد بوفيشة تقريبا كنا نزورهم في المجال التوعوي، أنه ألهمنا السيدة أمينة المكتبة موضوع البيئة والتركيز على موضوع البيئة والكتاب البيئي ومطالعات الكتاب البيئي، وبالفعل كان لنا ما أردنا وكانت هذه النتيجة، وأصبح لدينا أحباء جدد وأعضاء جدد في جمعية أحنا هنا من هذه الأجيال الناشئة، وهذا بصراحة يبشر بكل خير، وهو نتيجة العمل الجمعيات اللي هو مهم جدا في هذه الربوع، حيث يوجد نوع من التسحر الثقافي وخاصة غياب الوعي البيئي.
1: إلى جانب الكتب البيئية التي تدعو وشركائك إلى ضرورة ترسيخها في مطالعات أبنائنا، فماشي كتب فكرية أو فلسفية تنصح شبابنا اليوم بقراءتها لاكتساب المهارة الفكرية والإبداعية؟
2: طبعا بحكم اختصاص الجمعية كذلك، أنا عدت البوفيشة تقريبا عندي 15 سنة، كنت دائما معناها في بقايا أخرى، بمجرد العودة حبيت نعترف بالجميل لبوفيشة اللي احتضنتني في المدارس متاحها وفي المعهد وفي الكوليج دونك لانا، فكنت دائما أراهن على النشاط الثقافي، وبالفعل من موقعي كأستاذ فلسفة وللمساهمة في النهوض بالنتائج في خاصة السنوات النهائية في البكالوريا، دعوت الجمعية متاعي أنها تنظم محاضرات لفائدة تلاميذ البكالوريا، محاضرات سيبلي، محاضرات هادفة خاصة في المجال المادة متاعي الاختصاص متاعي اللي هي الفلسفة، واستدعينا ضيوف كذلك في اختصاصات أخرى باش نقدموا الإضافة في المجال الثقافي. من بين الكتب اللي أنصح بقراءتها، وأنا حاليا بصدد مطالعة دونك حتى أنا كنت طالب وكنت تلميذ، كنت من المتفوقين وكان عندي غرام كبير بالكتاب وبالمكتبة، كنت نسكن في حمام الشط في تونس ونقرأ في القصبة معناها في كلية 9 أفريل، ومع ذلك قبل 8 يجب أن أحجز مقعدي في المكتبة نظرا للضغط، وحتى أفوز بالكتاب وأقرأ الكتاب وأطالع الكتاب اللي هو حاجتي به. من بين الكتب التي أذكرها وآخر كتاب هو كتاب لفيلسوف ومفكر فرنسي اسمه سامويل هنتينغتون، عنوان الكتاب صدام الحضارات. دونك الصدام هوش مش يكون في المستقبل سياسي أو عسكري، الصدام مش يكون في المستقبل فكري. هو صدام فكري. نعم. وصدام ثقافي. الشعوب اللي ما حضرتش رواحها ثقافيا وما رسختش في الناشئة حب الهوية متاعنا وثقافتنا وخصوصياتنا، طبعا هذه الشعوب كما يقول سامويل هنتينغتون أكيد ستفقد هويتها وستضيع في زمن العولمة وأمام التيار الجارف للعولمة.
1: هل هذا هو الكتاب الأعمق ربما فكرا أثر فيك؟ و
2: في الحقيقة فما العديد من الكتب الأخرى، مش نبدأ مثلا بالحكيم الهندي المهاتما غاندي، وهو كتاب كل البشر إخوة، كتاب يدعو إلى السلم، يدعو إلى التسامح، بناء شخصية الإنسان اللا عنيف، كيف نربي هذه الأجيال على ثقافة العنف وثقافة التعصب والإرهاب. لذلك ربما سأنتقي منه بعض القولات الممتازة هذا الكتاب، يقول الفيلسوف والحكيم المهاتما غاندي مثلا: أفتح نوافذي لكل رياح العالم بشرط أن لا تقتلعني من جذوري. نعم. نتمنى أنه أجيالنا ووليداتنا في المستقبل أن لا يقتلعهم تيار العولمة الجارف من جذورهم، وهذه مسؤوليتنا الناس كل كي أنه بالمطالعة بالقراءة يمكن أن نرسخ مبادئ الهوية متاعنا العربية الإسلامية الشرقية، حتى لا نضيع في معركة والمواجهة الثقافية اللي تحدث عليها سامويل هنتينغتون.
1: إلى جانب هذا الكتاب
2: فما كتب أخرى، مثلا نهاية التاريخ وموت الإنسان الأخير لفوكوياما، هذا كتاب مهم جدا كتاب راهن يحكي مشاكل راهنة، وهو أنه إلى أين ستقودنا هذه التقنية وهذه التكنولوجيا، وخاصة نحن نعيش في مقولة مجتمع الاستهلاك وثقافة الاستهلاك اللي هي الآن يقع الترويج لها تقريبا في العالم الكل في زمن العولمة اللي هي مركز على الرهان الاقتصادي والبعد الاقتصادي. استبدلنا كوجيتو ديكارت المعروف الشهير أنا أفكر أنا موجود بكوجيتو جديد مع الأسف الشديد هو أنا أستهلك أنا موجود. فوكوياما متشائم يقول أن الإنسان في المستقبل، الإنسان في المستقبل مش يكون عنده بعد واحد تقريبا اللي هو نراه فيه ونلاحظه فيه اللي هو البعد المادي. مع الأسف الشديد الجانب الروحي والجانب القيمي في هذا الإنسان فقدناه، الجانب الفكري والجانب الفلسفي اللي هو مش يجيه من الكتاب ويجيه من المطالعة مع الأسف تفقد. ولت هوية الإنسان المعاصر هذاك على شو تنبأ بنهاية التاريخ تتحدد بهذا البعد المادي اللي هو الاستهلاك أو الملكية. شباب تو يعتقد أنه تتحدد هويته وشخصيته بما يملكه بما يحوزه وربما بما يستهلكه.
1: نعم.
2: وهذا خطير جدا.
1: نعم أستاذ، يعني كيف ترى مستقبل القراءة والمطالعة ومرافقة الكتاب بصفة عامة في تونس وليس في بوفيشة فقط؟
2: طبعا دونك هذا تقريبا كما حكيت أنت مدام ربح، دونك دور الجمعيات، دور خاصة الأسرة اللي لاحظنا فيها بصراحة تم فما شوية عزوف وعدم متابعة لهذه الأجيال، لابد من إرساء مبادئ وقيم المطالعة، لابد من العودة إلى قيمة الكتاب وتصفح الكتاب. شعوب العالم تقدمت اليوم بفضل القراءة، الشعوب التي تقرأ هي التي الشعوب التي اليوم هي تحتل صدارة هرم الحضارات والثقافات. دونك لابد أن نعيد لثقافة المطالعة والقراءة بريقها، لابد أن نراهن على الكتاب ونراهن على العلم ونراهن على المعرفة، ولابد أن نقدم المضادات الحيوية لعصر العولمة الجارف ولحضارة ومجتمع الاستهلاك وهذه الثقافة، الثقافة الماردة، الثقافة الغازية اللي هي الثقافة الغربية. نعلموا صغيراتنا ونربيوهم على مبادئنا الشرقية، مبادئنا السمحة، مبادئنا العربية والإسلامية، هكا نجموا على الأقل نحميوهم أمام هذا التيار الجارف اللي هو تيار العولمة.
1: شكرا جزيلا لك. شكراً. أستاذ، كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء.
2: أنا أسعد.
1: إن شاء الله ربي يوفقك.
2: يعيشك.
1: يعيشك.

0: لقاء الأبطال.
1: طبعا القراءة لا تكتفي بصناعة المبادرات، بل تصنع أيضا نماذج مشرقة من القراء الذين آمنوا بالكتاب فكان طريقهم إلى التميز. ومن هنا نفتح لقاءنا مع الأبطال، ونسعد كثيرا باستضافة دكتور فتحي الهيشري، أستاذ التعليم العالي، متحصل على الدكتوراه في علوم التربية ومشرف محليا على البطولة الوطنية للمطالعة، واكب المبادرة الوطنية هذه، وأسهم في اكتشاف وتشجيع العديد من المواهب في بوفيشة. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا بك.
2: شكرا مدام ربح على هذا البرنامج القيم الذي يعتني بالمطالعة، ومن خلالك أنت اسمحي لي أن أوجه تحية إلى إذاعة المنستير التي ما فتئت أن تكون حاضرا في عدة مناسبات.
1: دكتور، شنية الفلسفة التربوية اللي تقوم عليها البطولة الوطنية للمطالعة؟
2: البطولة الوطنية للمطالعة يعني هي أولا تهدف إلى تشجيع الأطفال والشباب على المطالعة، باعتبار أن فما عزوف يعني على المطالعة، وبالتالي كان هذه المسابقة كانت فضاء لتشجيع الأطفال وتشجيع الشباب على مخالطة الكتاب وبطبيعة الحال الانتقاء الفائزين منهم، سواء كان على مستوى المحلي أو الجهوي. وأنا كان لي الشرف أن أكون مقيما في الدورة الأولى للبطولة الوطنية هنا ببوفيشة، وكذلك على مستوى جهوي بسوسة.
1: نعم، أعطينا فكرة، ولا خلينا نذكر السادة المستمعين كيف تتم مراحل البطولة وما هي آلية التقييم فيها؟
2: حسب ما أتذكره، لأنني أنا كنت في المرحلة الأولى يعني حاضرا في هذا التقييم، كان تقييم يكون على مستوى محلي يعني في المكتبات العمومية، يتم انتقاء يعني الفائزين أو الفائزات، ثم بعد ذلك تتم تصفية على مستوى الجهوي باختبارات ويعني حضور لجان تقييم، ثم بعد ذلك يتم يعني هذا التقييم يعني ينتج عنه صح التعبير يعني
1: انتقاء
2: الفائزين أو الفائزات، وبطبيعة الحال هم سيشاركون في الـ يعني الاختبار النهائي الوطني.
1: نعم، هل لاحظتم يعني تطورا في مستوى المشاركين من دورة إلى أخرى؟
2: طبعا العدد يعني تزايد، وهنالك لمسنا رغبة في

0: نعم. التطوير.
1: دور الأسرة أعتقد مهم جدا في مثل هذه الأنشطة وفي مرافقة الكتاب عموما.
0: أكيد الأسرة هي النواة، وبطبيعة الحال يعني هي المثال، والطفل وخاصة الطفل في سن التمدرس عندما يعني يرى الأب أو الأم يعني أو الأفراد العائلة يعني يعطون أهمية لهذا الكتاب والمطالعة، فبالتالي هو أفضل يعني ربما درس، أفضل طريقة لانخراط هؤلاء الأطفال في المطالعة، عوض أن ربما يعني أن يكون التركيز خاصة على الإلزام أو يعني استعمال السلطة للقراءة والمطالعة.
1: وكيف يمكن للمؤسسات التربوية والثقافية أنها تدعم هذا المشروع الوطني؟
0: حسب اعتقادي أولا في كل المؤسسات توجد مكتبات، يعني ولو كانت ربما مكتبات تختلف من حيث الحجم ومن حيث نوعية الكتب، هذه المكتبات يجب أن تفعل يعني في يعني تشجيع الأطفال، لما لا ربما تفكير في مسابقات على مستوى المدارس لتحسيس الأطفال بأهمية المطالعة، ثم جلب انتباههم لأن هنالك يعني مسابقة وطنية تتم على مستوى الوطني تبدأ محليا، وبالتالي يمكن لهذه المؤسسات خاصة المؤسسات التربوية أن تساهم في دعم المطالعة وهذه الجهود من أجل مزيد الإثراء والتطوير.
1: نعم، وماذا تقول للأطفال أو الشباب الذين لم يشاركوا بعد في هكذا مسابقات وهكذا أنشطة؟
0: أدعوهم من خلال هذا البرنامج إلى الالتحاق بهذا المسار، وأعرف أنه نحن في عصر التكنولوجيا وفي عصر الذكاء الاصطناعي، والوسائط الرقمية يعني ربما تقت في عدة جوانب، ولكن يبقى الكتاب يعني مرجع أساسي لبناء الفكر ولبناء الإنسان. وأريد أن أقول أن الكتاب لم يبقى في شكله الورقي، أصبح هنالك كتاب إلكتروني، هنالك مقالات، هنالك مجلات، يعني
1: حتى كتب مسموعة.
0: نعم، حتى كتب مسموعة.
1: نعم.
0: وبالتالي لا أعتقد أن مخالطة هذه الوسائط في مستوى سطحي من أجل المعلومات قادر على تطوير الفكر وتطوير شخصية الطفل وذهابه إلى أبعد ما يمكن الذهاب إليه، خاصة من قدراته الذهنية والبدنية. دونك أرى أنه يعني الشباب أو الأطفال لهم فرصة حتى يساهموا في هذه المسابقة، وبطبيعة الحال هذه المسابقة لها أثر ليس فقط على ربما الربح أو الخسارة أو
1: نعم.
0: الفوز أو عدم الفوز، بقدر ما لها أثر على تكوينهم. قد لا يلتمس ربما الأثر في حينه، ولكن على المدى البعيد أكيد سيكون له أثر في صقل شخصيته وتفكيره وبناء الهوية.
1: أنا من خلالك وأنت الحامل لدكتوراه في علوم التربية أتوجه للمربين بصفة عامة أن يفعلوا أو يوظفوا المحامل الرقمية والتكنولوجيا الحديثة المحبذة لدى الطفل أحببنا أم كرهنا، يجعلونهم يعني متعلقين أكثر بالكتاب وبالمطالعة وبالقراءة وبالمسار الدراسي المتميز.
0: طبعا هذا مما لا شك فيه، يعني وأنا أضم صوتي إلى صوتك وأدعو كذلك زملائي وربما المدرسين بالمرحلة الابتدائية وبالثانوي إلى أخذ هذا المسار بعين الاعتبار في إعدادهم وفي التدريس، حتى ربما نجد جيل مثقف، جيل قادر على الفهم وعلى الوعي، وخاصة له الفكر النقدي.
1: نعم.
0: وهذا مهم إلى أبد.

0: شكرا جزيلا لك دكتور، نورتنا وان شاء الله بالتوفيق.
1: شكرا، بارك الله فيك، عايشك، الى اللقاء.
0: نرحب بالتلميذه نورشين سعد، تلميذه بمعهد نموذجي، هي مشاركه في الدور النهائي للبطوله الوطنيه للمطالعه سنة 2025، وهي نموذج لشباب اختار أن يجعل من الكتاب رفيقا للنجاح وللتميز. مرحبا بك يا نورشين، أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
2: الحمد لله عايشك.
0: تقرأ في سوسة في المعهد النموذجي؟
2: نجحت لي.
0: إن شاء الله بالتوفيق.
2: عايشك،
0: مبروك عليك.
2: بارك لي.
0: وحكينا كيفاش بديت علاقتك بالكتاب وبالقراءة والمطالعة.
2: الحق بدأت رحلتي مع الكتاب من نعومة الأظافر، لقيت التشجيع من عند أمي وبابا يعطيهم الصحة، شجعوني نقرأ في القصص، كنت ديما نجي المكتبة عمومية وشاركت عام ناول ووصلت للفينال. صحيح أني ما تحصلتش على الجائزة المالية، لأني ما خسرتش يعني،
0: أما بلوغك الدور النهائي معناها حاجة كبيرة.
2: أي نفتخر،
0: محفزة هكا ولا؟
2: أي صحيح محفز، بالرغم أني ما خديتش الجائزة المالية إلا أني ما نعتبرش خاسرة، خاطر أنا ربحت المعرفة الموجودة في الكتب، زدت من زادي اللغوي، وأني زادة نعتبر أن الكتاب كان عنده دور زادة في نجاحي في مناظرة نوفيام، عاوني برشا، كان هو زادة دور في بناء شخصيتي وساعدني زادة على طريقة التفكير المنطقي.
0: سنة مشاركة ولا؟
2: أي مشاركة.
0: قديش من كتاب لحد الآن قريت؟
2: عندي تو 30 ومزلت نقرأ.
0: إن شاء الله ربي يعينك. شنو أكثر كتاب أثر فيك؟
2: الحقيقة هما برشا كتب، معناها أما الأكثرية اللي أثروا فيا الكاتب نجيب محفوظ، تعجبني خاصة شخصية في رواية عبث الأقدار. شخصية ديديف هو شخصية تميز بالشجاعة والمسؤولية، ونشوفها مثل لي أنا الحق.
0: هو مثال مدرج في برنامج البكالوريا نجيب محفوظ ولا؟
2: نعرفش،
0: يظهر لي هكيكة وكيكة باش تساعدك المطالعة برشا برشا برشا. طيب، المطالعة نعرف اللي هي ساعدتك في دراستك أكيد، لكن البطولة الوطنية للمطالعة شنو تعلمت منها؟ شنو تعلمت من المشاركة؟
2: تعلمت الخسارة ما تعنيش أني إنسانة فاشلة، يعني لازمني ديما نحاول، مش ديما نوصل المرتبة عالية ونتألق، على خاطر ما ثمش إنسان يكون ناجح من أول ضربة. الإنسان الناجح هو كل إنسان فشل وتعثر في الطريقة بتاعه،
0: مش يستمتع بالنجاح،
2: مش يستمتع أي بالنجاح،
0: يلزم يعرف شو معناها فشل.
2: بيان سور، على خاطر لو كمش تجيها نجاح سهل وما عملش حتى مجهود مش يحس بنجاح، هذاك لازم يستشعره، وكل الصعوبة اللي تلقالها كل ما كانت زادة فرحة نجاح والسعادة أكثر وأكثر.
0: نعم، وشنو حلمك في المستقبل؟
2: حلمي نكمل الهندسة ومجال في مجال التكنولوجيا ونكون إنسانة ناجحة في حياتي.
0: نعم، وشنو تنجم تقول للي يسمعوا فيك توا؟
2: الحق نشجعهم على نادي المطالعة، نشجعهم على مطالعة الكتب، صحيح أنه بالرغم أنه في عالم كله مليء يعني بالتكنولوجيا وبالهواتف، أنه هناك برشا شباب يعني مدمنين على الهواتف، أني حتى لو كان يعني ما حبوش يطالعوا الكتب الملموسة نشجعهم أنهم يقرأوا حتى الكتب الإلكترونية الموجودة على المواقع.
0: نعم،
2: كيكا مش يثريوا زاد اللغة ويبتاحهم ويساهموا في تقدم المجتمع.
0: يعطيك الصحة نورشين، إن شاء الله بالتوفيق، ربي ينجحك، يعيشك.
3: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اقرأ لتعيش أكثر. شكرا لكم على حسن المتابعة، والشكر موصول لكل من آمن بأن الكتاب ما يزال قادرا على أن يفتح لنا أبواب الأمل والمعرفة. وصايانا دائما اجعلوا القراءة عادة يومية ولو لبضع دقائق، فكل صفحة تقرأ تترك أثرا، وكل كتاب يفتح يضيف إلى أرواحنا نورا جديدا. تحيات حمدي النقبي، خالد الشرفي، وربح عبد اللاوي. نلتقي إن شاء الله في موعد جديد مع جولة جديدة في رحاب المكتبات.
4: وينك يا حبي القديم، وينك خلي العين تراك، نحلف لك اللي النسيم ما زال مفوح بهواك، وينك وينك وش عملت الايام معاك، ونحيك فانا بلاد وشني احوالك لباس، كبرت وصار عندك اولاد وتجري ورا الخبزك الناس، ولا وحداني ومهموم تعرف يا حبي لليوم ما تغيرش تعمل كاس، انا وانت اللي تغيرنا كبرنا وكل واحد في ثنية، كل ثنية تزيد في عمرنا وتسرق من احلامنا شوية. ادم فتحي ولطفي بوشنطة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير. عبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاح بابن خلاد البشير عون الله عن مخاوفه من انتشار الذباب المتوسطية التي تهدد صابة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة. توقع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ميسر بارودي أن تبلغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية في تونس نحو 90% مع نهاية سنة 2026، وأرجع هذا التحسن في نسق إنجاز المشاريع العمومية إلى تطور الإجراءات المتعلقة بخلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين وفق تأكيده. أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم بأن حركة تنقل صغار ومتوسط التجار والعمال التونسيين أصبحت تشهد صعوبات بالغة، حيث تقتصر الحركة المنتظمة حاليا على شاحنات التصدير والتوريد الكبرى في اتجاه ليبيا، مشيرا إلى تسجيل ساعات انتظار قياسية عند الحدود التونسية الليبية بلغت في أوقات ذروتها أكثر من 48 ساعة داخل الجانب الليبي. أفادت مصادر صحفية في رام الله بأن قوات الاحتلال اغتالت شابا فلسطينيا شرق نابلس، وأصيب شابان جراء اعتداء المستوطنين على منزل في سهل المسعودية قرب برقة شمال غرب نابلس. من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطانية اليوم عن نظام جديد للعقوبات يستهدف إسرائيل في خطوة أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأنها ستقتصر إلى حد كبير على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. على صعيد مقابل، صعدت إسرائيل لهجتها ضد بريطانيا ودعت إلى طرد سفيرها وفرض عقوبات عليها. شنت جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم هجمات على أهداف في السعودية ما أدى إلى إصابة 73 مدنيا، وذلك تزامنا مع توسع المعارك في اليمن وأعلان الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة مع موجة نزوح جماعي جديدة. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: بو حجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.
4: 97.3.
1: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم،
5: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: حكايات الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي. حكايات الأفراح، حكايات الأفراح.
1: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج حكايات الأفراح. في الحقيقة اليوم نوصل إلى آخر حكاية، لكنها إن شاء الله ما هيش نهاية الفرح، بل موعد ربما يكون أخير نفتح فيه الذاكرة ونستعيد معكم أجمل ما خبأه الموروث التونسي من ألوان وألحان ونكهات وعادات. اليوم في حلقتنا الختامية، باعتبار هي حلقة ختامية في هذه الشبكة البرامجية الصيفية، اخترنا أن نختم رحلة من مدينة عندها في الذاكرة التونسية حضور خاص. هي عاصمة الفاطميين الأولى، تعاقبت عليها حضارات عريقة ومتنوعة، مدينة تزين أفراحها كما تزين العروس، وتحمل في أعراسها عبق التاريخ وروح الأجداد. اليوم نشرع أبواب الفرح ونحكي لكم حكايات أفراح مدينة المهدية، عاداتها، تقاليدها، طقوسها، لباسها التقليدي، موروثها الغذائي، أهازيجها وأغانيها. اليوم باش نستحضروا مع ضيفتنا الكريمات التفاصيل الصغيرة لتجعل من العرس المهدوي حكاية تروى وذكرى لا تمحى. من المهدية إذن نختتم حكاية الأفراح لهذا الموسم، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أجمل الأوقات، وإن شاء الله دخلنا الأفراح إلى قلوبكم وإلى بيوتكم، وإن شاء الله تكون ديما عامرة بالخير والخمير. غنية وهنا راجعين حتى نحكي مع بعضنا حكاية أفراح مدينة المهدية.

0: حكايات الأفراح.
1: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
2: حكايات الأفراح. حكايات الأفراح.
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال حكايات الأفراح. كما قلت لكم اليوم آخر حصة في حكاية الأفراح، حبيت نختتمها بمدينة المهدية وما أدراك بثرائها. ما شاء الله، من حيث العادات والتقاليد واللبسة المزيانة المرتوبة اللي ثروة متنقلة، مع العادات والموروث الغذائي، مع الأهازيج والأغاني، مع كل التفاصيل الصغيرة اللي تشم فيها عبق التاريخ واللي تشم فيها ريحة البلاد. ساعات الإنسان يبدأ منرفز على بلاده ويقول لك وضع وضع وضع. شوف وقت الإنسان يخرج البرة بمجرد أنه يشم هكا، قولوا شوية ريحة الوشق والديد والجاوي، شوية البخور التونسية الصرفة 100%، يسمع شوية ماكل أغاني، يحل فيديو ويعرضه حنة مهدوية مزيانة بتفاصيلها الفنية الرقيقة والدقيقة، يقول لك أما بلاد ومقورة وآمة وآمة بلادي وإن جارت علي. هذاك علاش احنا من خلال حكايات الأفراح حبينا نزيد ونعمق رواحنا ونجذر رواحنا في تاريخنا، في عاداتنا وفي تقاليدنا، حتى اللي احنا ما عادش نستعملوها نظرا لإيقاع الحياة السريعة ونظرا لارتفاع الكلفة متاع العادات والتقاليد، إلا أنه قلنا لما لا استذكارها واسترجاعها، حتى نقول رانا احنا عنا خصوصيات وراهو خذينا من الحضارات اللي تعاقبت على بلادنا برشا تفاصيل قاعدة ترسخة في البال. 24 ولاية تقريبا، كل ولاية قدش فيها من مدينة، وكل مدينة قدش فيها من من من من معتها تفاصيل تجمع الناس، كل واحد وخصوصيته. ما بين مدينة ومدينة وقرية وقرية تلقى ساعات بعض التفاصيل اللي تخلق الفرق، وكالفرق ذاك اللي نحبوه يكون مميز لنا جميعا وديما تجمعنا بلادنا العزيزة الغالية. اليوم كما قلت لكم مهدية وما أدرك، نحب نرحب مدام ربيعة قريع. أهلا وسهلا بك مدام ربيعة، نورتنا برشا.
6: ربي خليك.
5: أنت ربي خليك وربي فضلك. شكرا جزيلا. مدام ربيعة قريع فنانة في مجال الحلاقة والتجميل، مهتمة بتراث مدينة المهدية. حفظتني التراث مهدية أول بأول، وخليتني نعمل في جولة من خلال التصاور والفيديوهات اللي بعثتهم لي ومن خلال الحكايات اللي حكيتهم لي، فشكرا جزيلا، بارك الله فيك اللي تكبرتي عن التنقل من المهدية إلى مدينة المنستير حتى تحكينا الحكاية الحلوة على أفراح المهدية.
6: عايشك، شرفنا بوجودك وبارك الله فيك على الدعوة المزيانة هذية، بصراحة كرمك ياسر عظيم. مرسي، شكرا. عفو. شكرا، بارك الله فيك. حفاوة به يا محلاك، محل أخلاقك
5: يعيشك ربي يخليك.
6: نحن في الخدمة مهدية ذيك تراث أصيل دول العرب، العربي متاعنا مش كما أي ولاية أخرى، مختلف برشا برشا برشا. ممكن نشوف ثم شوية هيك شبيه بولايات أخرى، لكن في الصميم في الكل تلقاه وحده مميز، مميز في التريزة، مميز في الفن متاع الكونتيل، العدس، حتى المبر يختاروه، معناتها اللي كولور يختاروهما. وتو ولات العربي ولا حاجة أخرى، ولا مودرن، ولا أضافوا عليه، ولا تلبسات عربي، ولا تلبسات معناتها فيها كل شيء، من السروال من حتى الفوق، من الفولارات، نجم يكونوا خياط اللي عملها شيميز، معناتها رداي عملها روبا، كما تقبل الفرملة هذيك الشعب أنواع وأشكال يعملوها الطوق بتاعه، يخدموا بها روبا من الفوق من اللوطة تبدأ سطع وليت مزيانة مزيانة على الأخر في كل ما تتصور برشا موديلات تعطيهم الصحة. ثم برشا فنانات في المادية برافو عليهم، القماش يسرح له والخدمة الصناعية محلاهم على الأخر. وإن شاء الله يا ربي نعطيوك إضافة كبيرة على المادية، المادية بنساها المادية برجالها، المادية دي ما تقعد التراث الأصيل. حتى كعبة السردينة في المهدية وعندها قيمتها، كعبة السكمري في المهدية عندها قدمتها عندها أصالتها، معناتها ديما نقولوا نحن نمشوا للمهدية حتى باش ناكلوا كعبة سردينة، معناتها خاطر بالحق الأصل متاع الأصل متاع الأصل. عندنا برشا حاجات بالحوت، عندنا برشا حاجات باللبسة، رداء كيفاش يتصنع برك الله فيهم، فما فنانين فما رجال يخدموا برافو عليهم، برافو في خدمتهم يعطيهم الصحة. ردي كيفاش يخدموه من الاول للاخر، الفورمولا كيفاش يخدمها، انساف ديارها على القرقيف يقعدوا نهار كامل يخدموا فيه باش نحنا نلبسوا، باش تطلع هاك الحنه المزيانه، باش تطلع هاك الجو نتاع الرشوق والجو نتاع الحفالي. وبارك الله فيهم النسكور اللي كانوا يعطيكم الصحه انتم.
5: يعيشك بارك الله فيك. انا نحب نشكر صديقه مشتركه ما بيناتنا هي مدام زهور جانا اللي نوجه لها تحيه كبيره برشا، مهتمه ياسر بالتراث، فنانه بكل المعايير وبكل المقاييس في مجال الحلاقه والتجميل، لكن أيضا في مجال الفني باعتبار عندها مجموعات فرحة اللي نحب نحييها على كل التفاصيل اللي قاعدة تخدم فيها. زهور الحقيقة من أول ما بدأ البرنامج وهي متعاونة جدا، مساهمة فعالة في إعداد الحصة هذه، خاطر نحب نعطي لكل ذي حق حقه، وهي اللي عرفتني عليك وقالت لي ليه قدرت ربي حصة المادية باش تخدم، على خاطر لقيت برشا صعوبات باعتبار انه تقريبا اغلب الناس كانوا انجاجي، معناها صيف والحنينة متاعكم تبدا مخر شوية والناس تصبح للصباح باش يجيو من 10:30 النهار، تقريبا كانت مهمة مستحيلة ميسيون امبوسيبل. لكن بفضل ربي وزهور ومدام ربيعة خلاو الحكاية سهلة بقدرة ربي، وإن شاء الله نعديوها الحصة الختامية هذه بالمهدية. فتحياتي لك زهور، ربي يفضلك وربي يخليك وربي يعطيك ما تتمنى. نحب نرحب مدام فاطمة اللي هي شهرت ولي معروفة بمدام هندة الشوك، هي حرفية في الصناعات التقليدية ولكنها فنانة باعتبارها عندها فرقة موسيقية. فاليوم باش تمتعنا بأحلى الأغاني والأهازيج المهدوية من قاع الخابية. أهلا وسهلا بك مدام هندة.
0: السلامة السلامة شنحوك لبس عليكم
5: محليك.
0: شرفوا بكم الإداعة نتاع المستير وبك انت زادة، ربي يفضلك وربي يحييك.
5: ربي يفضلك وربي يخليك، محلاك ومحلى لبستك.
0: عايشك ما شاء الله
5: تقليدية ما شاء الله عليك، تقليدية من قاع الخابية.
0: أيه قاع الخابية.
5: طيب نجي بعد نحكيو في التفاصيل. أيه. ربي يفضلك وربي يخليك، شكرا جزيلا.
0: عايشك الله يخليك.
5: بارك الله فيك. مدام مريم عبد الملك نقول لها أهلا وسهلا بك، مرحبا نورتنا برشا.
7: شكرا على الاستضافة متاعك.
5: يعيشك ربي يخليك، شكرا ليك. يعيشك ربي يخليك.
7: وإن شاء الله نطلعكم بحاجات تعصونات بتاع المهدي
5: إن شاء الله يا ربي، ونسمعوا حاجات هكا فوندو من قاع الخابية. مدام نجيبة كشوك أهلا وسهلا بك، مرحبا
8: بيك. عايشك
5: نورتنا برشا.
8: عايشك وربي يخليك وربي يبارك لك، وربي إن شاء الله تفرح بصغيراتك زاد وتجيب حضرة المهدي.
5: يعيشك ربي فضلك ربي خليك. اسمع شوف شنعمل سبع أيام وسبع ليالي يظهر لي بالبرنامج هذا.
0: أنا خرجت عليك تبجيلة المهدي
5: بالله
0: زينة عليك. أجيك من قاع الخابية،
5: هذه من قاع الخابية زينة. شكرا جزيلا لكم والله بارك الله فيكم، فرملة مزيانة تعمل 66 كيف ما شاء الله، تك الصحة والفرحة. شكرا، وهذا معناها من التراث. شوف محليه لو كان كل إنسان مقدم برامج ولا معدة برامج ولا في التلفزة ولا في الإذاعة ولا غيرها يلبس قطعة من القطايع متاع اللبسة التقليدية، أو اللبسة التقليدية تقعد ديما متواصلة صيفا وشتاء في كل الأوقات وفي كل الفصول.
8: ولا تمطورة ولا ديما تو بس كل ولا تعم في تبديل المهدي، ورغم أنها غالية راهو
5: غالية طيب شوف شنو غالية غالية غالية
8: غالية غالية.
5: تحكي لي مدام ربيعة على التفاصيل التفاصيل التفاصيل. قلت والله
0: شوية مش معناها فما الصارمة وفما فما المعبر معبر معناها تسمى المعبر الفالسو والمعبر معناها والصارمة الصارمة كيما هيك الصارمة هذه صارمة
8: هذيك
0: فضة هذيك فضة صارمة.
5: أنا طب شو نوريكم عروستنا اللي تشبه القمر سوار الشوك. أهلا وسهلا بك سوار. عروستنا لليوم اللي محلاها تعمل 66 كيف اقرب لي ترى
6: اقرب لبسه هذه لبسها نهار
5: ما شاء الله على بنتي
6: ولبسها نهار تاع الحنه الصغيره ولا وتكتب بها صداق هذه اللبسه تكتب بها صداق العروسه
0: وتروح من الحمام
6: تروح بها من الحمام معناتها تنجم العروسه تعدي بها هذه 3 ايام ما تنحيهاش تلبسها نهار الاول نهار ثاني نهار ثالث نهار الاول تلبسها على انها هي حنه صغيره مش تلبسها معناتها باش تصدر بها ومن بعد من غدويكه بعد ما تمشي للحمام يلبسوها لها في الحمام تروح بها من الحمام باش توشي ومن بعد هذاك يجيوا العدول يكتبوا بها صداق اما نزيدها اضافه ارديه اللي فوقها خاطر كي باش تخرج تخرج برديه نتاعها كل واحد وش يرد ثم شكون يلبس رديه الحرير فما التخليله المطروزه فما الاحمر وثم كل واحد وكيفاش فما يجي اربع انواع نتاع ارديه تخرج بها تقعد مع العدول بها وفما كيما قلت لك فسرت لك الحكايه من اللون ثم اللي مش شوفش العدول جمله في الجامعة يكتبوا الرجال وحدهم وهم يجي العدول للبيت
0: يدخل
5: هيت شو نبدأ واحدة عرسنا من الأول اللي جديد ملو
6: نبدأ بالحاجات متاع
5: لا قبل قبل تحب نوري وتفاصيل متاع اللبسة نبدأ وميساج تفضل ورينا تفاصيل اللبسة
6: بالنسبة للزمالة الزمالة هذه كتل
5: تتشيف نجلة بالباهي وين تقرب
9: تقرب
5: لا هي احنا بعدوا لها شويه باش تنجم عروستنا تتشاف
0: صحيبك
6: هذيك اللي فوق راسها نسميها الزماله في الميديه به وذي الريشه نقولوا الرشقه احنا اللي فوقها وهذي الباسط اللي هو التقليدي الباسط الاصلي اما هي ما لبس كرك جبت قطبه
0: لا كليله ما تلبسش
6: تلبس تلبس كان باسط وذوك المناكش تلبسوا هذوما سميوه المناكش به هذه الفرمله القمجة
5: القمجة هي هي هذه
6: معناتها وعندها السروال العربي اللوتاني فهمت هذوما هما شنو يتسموا الوحدات هذه كلها كامله جامله للحمام وللصداق وللحنه الصغيره وللوشي توشي
0: هذيك فضه صارمه هذيك فضه صارمه
6: كمل انت عاد طول الله
0: معناها فضه فضه
6: فضه
0: فضه
6: الفضه فضه كل شيء فضه راهو
0: افرام الكيماكيكه معناها معبر المعبر معناها بلاستيك فهمت العدس والكونتيل نتاعهم اني ندرس خاطر العدس والكونتيل ونعمل تل ونعمل كل شيء كما القفيه هذه معناها
6: هذه شفت القفيه مثلا هذيك قفيه
0: التل دي
6: فهمت هذيك التل الاصلي الكشف زاده فيه الكشف. الفضه
0: فيه الفضه
6: الرشقه هذيك فضه كل فضه فضه فضه
0: القمجه هذيك حرير معناها ذاك حرير حرير كامل معناها حريم سمح معناها
5: القمجه هذه هكا
6: هذيك القمجه هي الحرير
0: اي مش لوحه حرير حرير هذاك فهمت حرير دوده هكا ولا تجيبوه من الصين معناها يجيبوه
5: انا حرير
0: حرير هذاك حرير حرير اي
6: ذاك حرير حرير حرير الاصلي
0: هذاك حرير الاصلي
6: وفما طول المستعار
0: مستعار
6: فما العادي
0: اللوحه نقولوا حرير لوحة معناها
5: مصنوع
0: يبدا ماهوش عاتي مش منظر معناها هذاك تو كي تمشي يولي هيك
6: يولي يشعل وري يديك هكا سيوار طلع يديك شويه
0: طلع شويه
6: هذيك نفسها اللي الحنه هذيك حتى العروسه ليت الحنه تلبس هذوك لكن كما فسرت لك بسبعه
5: سبعة
6: سبعة حديد كما كيكة تلبسهم ليت الحنة تولي هكا
0: كبيرة
5: هذوما سبعة
6: هو سبعة هذيك اللي فسرتها لك سبعة سبعة قميش به وبالنسبة ليت الحنة اللي باش يتبدل باش تتبدل هدية تولي تحضينها الكبيرة الكحلة
0: الغولة
6: الغولة
5: الغولة
6: الكحلة الغولة الكحلة تنوريها لك في التصاور
5: به دوك بارك الله فيك تحب تقعد معنا كمان كان شنو رايك نجلة تقعد معنا هكا في الصوره باهي خرق العاده باهي خلينا نرجع احنا للتفاصيل توا شفنا اعطيناكم نبذه هكا بدايه اللبسه المهدويه اللي تقريبا فماش انسان يشوفها ما يتمنىش يلبسها
6: بس كلهم
5: معناتها على القليل تكون عنده تصويره بلبسه المهدويه على القليل في حاجه واو كيف كيف انا نشوف حتى توا في اطار تصميم الازياء في اللبسه الجديده العصريه لازم ناخذ شويه من هالالوان هذه اللي هي الوان متناسقه واللي ديما تحيلنا للقمجه المهدويه نبداو بربي في التفاصيل نتاع العرس باش نبداو عرسنا في المهدية
0: اول ما نبداو معناها باش نهزوا الصوف للبحر باش نعملوا المدربه أول حاجة جرعي
6: نقولوا مضربة
5: هاي مضربة
0: جرعي يعملوا يهزوا الصوف على الكرارة وكل شيء فهمت ويهزوا الغرابل باش يقديوا بيهم ويهزوا لهم فطورهم معناها يهزوا فطاير ويهزوا التمر ويهزوا الزيت وكل شيء معناها باش يفطروا معناها الصباح بعد ما يفطروا يهبطوا كل صوف هذاك كل واحدة تاخذ غربال وتاخذ الصوف وتقعد تغسل فيه في البحر هكا تغسل فيه في البحر فهم ثلاث نساء ولا اربع نساء معناها يكملوا وكل الغسيل نتاع الواحد يحطوه في الكرارت ويروحوا ينشروه ذاك يشيح ينشفوه ويركحوه ينحيوا له وكل العقد نتاعه وكل شيء ويجيوا نهار معناها باش يعملوا المضربه يجي ما تجي مراه معناها تعمل لهم معناها باش تحشي المضربه ويعملوا لهم فطور وكل شيء وصغاريت وكل شيء في الدار فهمت
6: حفلي
0: جاوا المضربه هي البنية تبدا من نهار تبدا عمرها 15 سنه تبدا امها تجهز فيها تحضر لها في كل شيء باش تبدا بالصوف بالفرارش نتاعها انا نقولوا بطانيه نتاع صوف تبدا فيها 12 دراع باش ندرع معناها ولا 8 دراع ولا معناها كل فراش اخرين المجعبين دوكما
5: كلاشتار
0: اي كلاشتار دوكما وعندنا المنادل احنا المنادل كتعرفوا انتم عندكم في جمال هذا المنادل أدوك ما يجيبوا احنا منيه يقديوا الصوف ونعملوا التوازه دي نعملها نطيبوا كسي باللحم ولا بالدواره ولا شنو معناها باش يجيوا نسي يعملوا بكل القرديش هذاك الصوف ويحضروا كل واحده عندها مغزل وكل هيك ترحي منيه تغسل ويفطروا كل شيء ويبدا صغاريت وكل منيه يتزوا ذاك للنساج باش تعمل المضارب البطانيه نتاعها
5: هذا قبل ما تكون لا تخطبت لحتى شيء
0: لا تخطبت لشيء
5: يعني معناها بالفزع
0: قبل ما قبل ما تخطب وكل شيء لازم يحضروا لها البطاطن نتاعها وكل شيء فهمت
5: الا هند هو يقولوا ساعات واحنا في العصر هذا يقول لك الزهاز كي تعملوا يعرقل
0: لا
5: ما مكتوبها يثقل مع عندها الطفله
0: لا مزاب هذاك تحت مزاب الرحمه الزهاز العروسه احنا عندنا في المهجيه نحضروا لها بطاطنها ونحضروا لها فرارشها وكل شيء نبداو من الصوف نبداو نعملوا لها
6: بشوي بشوي هاو هذا النهار تلقى سيرفيس مزيان تخليه هاو هذا النهار باش تلقى فرمله معناتها باش تلقى حاجه عربي والله هذه لقيتها بالصدفه خبيها او نهار باش تاخذ لها قيت معناتها فضه خاطر الفضه فضه صار ما الكونتي اللي يشريوه ويحضروه ونهار اللي باش تلقى اول فرصه باش تعطيها للطرازه تعطي للطرازه
0: هي متعرقه كل شيء موجود هي سامحني ربيع هي يقول لك ماني احنا في المهديه عندنا عادات تقليد اللي هي القفيه اللي تعرقل اذا تطرز القفيه وتوقفها تقول لك الواحد تطرز فيها تو باش تعرقنا ما تطرز
5: صحيح معناها كل بلاد كل مدينه عندها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها
6: اللي على راسها على راسها خاطر هذيك تتلبس كان بعد العرس
5: صحيح
0: هذيك وقت اللي هي تاخو ويقولوا لنا بتينا العرس احنا نطرزوها
5: معناها اخر حاجه القفيه
0: اخر حاجه اما مش معناها قبل بثمانية شهور ولا بعام ولا شنو
6: اما الخياطي تو مثلا فوق الراس فما خياطي تترز من الاول الفرم هذيك هذه تترز من تكلف راهو
5: برشا باهره ثقيله وواقعه
6: ثلاثة ملايين حتى اكثر توصل تو
0: حتى اكثر خاطر فضه
5: اي
6: فضه
0: تحضر لها عاد بشها كل كي معناها كل يجي والخطابه هذيك معناها تبدا الام باش ترعى البنيه تقول ولا هيك بنت فلان عجبتني وكل شيء باش نمشي ناخوها انا نمشي ايش رايك انا ناخوها على ولدها ولا حاجه يقول لها برا امشي تو نتبعها ونشوف معناها نسال عليه يسالوا عليه يقولوا له بنيه باية وعاقله وامها رزينه وكل شيء ياخذوا ديما البنات على المات
6: ثم حاجه في المهديه فتك بها سمحني مدام هند العروس في الحنه في الحنه الكبيره يزينوا عروسه زينها مزينوا تلبس العربي وكله فما الفازه نتاع كل الشوق ولا بنيه ياخذ بها من الحنه
0: تبدا مزينه كيما هكا
6: تمزينه كما هكا لابسه جدي وفوق شعرها يبدا عريانه
5: خاطر باش تعرفوها بنيه.
6: اي عرفها بنيه ديفيرونس. وقت الام العروس هي تخطبها في الحنه. برشا بنات يتخطبوا في الحنه هذيك عاده محلاها على
0: يعطيو الكلمه يعطيو الكلمه فيها يعطيو الكلمه فيها قول بنت فلانه ديك مزينه البارح عجبتني.
6: ومن بعد الحنه اللي بعدها يوليو يرشقوا تجيب لها مشموم نتاع العرس نتاع مشموم يبدا فيه فلوس وتقول لك اليوم الرشق على معناتها باش معناتها هي رشمتها وكل هي رشمتها ملو باش ترشق عليها يبداو عاد خالتها هي تشتحل يرشقوا عليها.
5: حتى نرجعوا تو للي حاطين عليهم عينينا في الحنه خاطر حنه المهدويه
6: سبيسيال على الاخر
5: مهرجان
6: بدينا بالخطبه كمل عزيزتي الباقي
0: خديت عندك البنيه ديك معناها
5: تسال ايش عندك زهاز ولا
0: لا
8: لا
5: سؤال
0: لا
8: لا لا ما يقولوش الزهاز لحد شيء
0: اللي عنده زهاز لحد شيء والزهاز بتاعنا بتين يطلع احنا الزهاز بتاعنا نهار الحن نهار الدخله بتاعنا قبله نهار الدخله يتستوي يهزوه من قبل بشهر الطفله تمشي تزين دارها وتعمل ما قبل الطفله ترى دارها الا ليله الدخله طلعت زوز لدارها باش ترى ليله الدخله تبدا مزينه معناها في بيتها محطوطه معناها تشوف دارها كساعة واحدة أما تو يزينوا يعملوا كل شيء وتطورت الدنيا تطورت
5: تو نحكي وعطى التطور خطبنا هالبنية
0: ايه ضدنا الحر العرس معناها حدوا العرس يتولي تطرز هي فرملتها وتطرز قوى فيها وتطرز شنو تحب تعمل تبديلة ولا زوز فما دي عمل زوز تبادل فما دي عمل تبديلة
5: التبديلة شطارة ما بينها وبين الراجل ولا
0: تبديلة هيك لا تنقل لك الراجل شمش يجيب الراجل يجيب الخياطي خياطية تبدأ فوق القفة
8: المحرمة
0: دي
5: المحرمة مرشوشة
0: وده يجيب الكشف حري ويجيب الحذاء يجيب حذاء محري ويجيب الرداء والعروس والآخر كله على العروسة
5: أو تتكلف مال الحكاية برشا
0: هو غالي الديرة
8: 15 الرين والحرودين الأحمر أنت وشو تحب
0: تروح يتعمل معناها هذاك البرنامج هذاك تعملوا الزهاز نهار الزهاز هذاك نهار الزهاز مهرجان
8: هذا الملبوس الكو تسمى
0: يجيو خوات ها
8: ملبوس الكو معناها
0: يحيى
5: اي معناتها الملبوس هذايا دون التفاصيل الاخرى
8: ايه دون
0: دون دون لا مش طلع مثلا الخلخال والتليله والقفيه والهله
5: الخلخال ما زلتوا تطلعوا الخلخال
0: اي الخلخال ما ديروش فضه هذه هي بستو ان الخلخال هو
5: الخلخال كذايا معناها شنو معناتها يتسمى فضه
0: كانت تحب هي وشنو قدره فما اللي يعمل ذهب فما اللي يعمل فضه مش وينهار الزهاز هذا ينهار الزهاز معناها يجي ويقولوا لهم غدوه كان عشنا عنا بنات باش نحدوا باش يجي ونساء خالاتها وعماتها وبنات خالاتها وكل وبنات صبايا يحضروهم وكل شيء يغسلوا الفرارش ويغسلوا الاكل بتاعنا كل حضروهم وكل ملاحف نتاعها كل طرزتهم وكل شيء كل شيء تغسل كل في الحبلات ويترق ينصبوا في العشيه الطواول بعد الفطور ينصبوا للطواول معناها والحديدات كل واحد فيد وحديد ويحدد ويطبقوا ويطبقوا فك الزهاز فهمت يقيسوا قد الخزانة ويطبقوا قد الخزانة ويقربتوا مانيها كانت قربيت هذاك البطاط كل فوق الواحد
8: فوق
0: الجلس وفوق الواحد مانيها كريسي ولا شنو مانيها دوما البناد وكل الملاحف يكونوا مطبقين محطوطين في الفليجة مرقلين محلولة الفليجة وكل شيء ظاهر باش العربي ظاهر وكل شيء ظاهر يجيو نهار معناها باش تمشي هي معناها باش يكتب الزداق نهار الزداق داين نهار الزداق التين نهار تمشي الحمام أنو تمشي الحمام يحضروا لها تبديلتها كما هكا وتغسل وتروح من الحمام دوما هي تروح يجي ونسي العروس معناها ودا العروس يجي يكتب صداق هي تبدا في البيت
5: معناتها بعد الحمام الحمام يمشوا دار العروس مع دار العروسة
0: كم يحبوا ما كان عندهم
5: اخوات مش بشرط يجي
0: مش هو يعطي حق الحمام راه
5: هو
0: العروس يعطي حق الحمام للعروس
8: يمشوا بنات صبايا الطريق
0: يمشوا بنات صبايا معاها كل واحدة معناها تمشي هي تز تفل بالخزامة ولا مفوح مريحة جيب فايحة مريحتها والسواك العربي والدنيا وكل شيء وتدخل في البيت تقعد هي غادي كي حتى لين يكملوا معناها الصداق وكل شيء هو صحح العروس قبل وبعدين يدخل الدوسي نتاعو في الواحد ولا تطلع العروسة لبرا
5: قبل, قبل لا.
0: لا لا
5: محجوبة,
0: لا محجوبة يدخل العدل صحاها وميرا حد ميرا حد العروسة في البيت.
5: تونتي كي جبت على التفل وجبت على السواك, عندكم العلاقة القفة اللي هي تتحط فيها البخور والسواك واللوبان والمرأي وكل؟
0: لا يجيبوا في الكنسترو, واحد يجيبونا في الكنسترو شو معاه معاه زوز كيلو حلوة وجيبوا دبابس معناها روزاتا فهمت, روزاتا ديك بالرمان واللوز واللوز والاخرى معناها كل معناها يجيبوا الكلاسي الكلاسي تاع قبل تعرف هذا الكلاسي فهمت, باكويت باكويت معناها فصل الكلاسترو
8: كفريت
0: كفريت يا ذاك الكفريت وليلى الحمد رسول الله ويجيبوا الحلوى نتاعها مش مقرطصه الحلو لا كيلوات هكا محطوطه زوز كيلو معناها ولا
8: ترجي
0: ومن هذاك يتفرق في يتحط في صحين وكل كا ويتفرق بعدين للناس.
5: هذا يتفرق وقتاش؟
0: نهار تلقت بين الصداق لا
5: كانت بين الصداق
8: قبل
5: هذا اي نحكيو على التقاليد الزمنيه توا عادي يدور لي
0: في الليل الحنه الصغيره
5: يتكلف ما يتكلف ما خيتي
0: في النهار عملنا صداق في الليل الحنه الصغيره باش نعملوا حنه صغيره حنه صغيره مش يجيب نمشيو المشطات احنا نمشيو المشطات باش يضربوا الحنه صغير يتعشى وكل شيء هما يعاد يوكلوا نهار الحنه الصغيره ياكلوا يعملوا كرسي بالدواره من هي باش الناس تعشى والناس كل ديما كرسي بالدواره.
5: هو فتني بشويه حديث تو كتبنا صداق فما شرط يتعطى ولا
0: يقول لها شرطك قداش
8: اني
0: اني اني لا اخذت 20 دينار اني ماني سعدي كبير انا ودي الشيك عطاني 20 دينار
8: يرحم دينار
0: يرحم الله يرحمه ليلى الحمد رسول الله
5: ام اخطر معناتها فما فلوس تتعطى على خاطر
0: شويه نقول لك بتين فلوس
5: صحيت
0: هي الطعام هذاك يعملوا الطعام قبل الحنه الصغير وقبل الصداق
5: ايوه خاطر فتني بحاجه فما حلقه في التر
0: اي الصداق هذاك قبل الصداق يجي الحمول معناها بور الوليد يجي يقول له معناها شنو تحبوا يجيب تحبك فلوس ولا نجيب لكم معناها طعام
5: طعام اللي هو سميد وكسكسي
0: سميد وكسكسي وسكر وعلوش وزيت وزيت زيت ويجيبوا معناها شنو كتب من ربي قال له الحطب حتى الحطب يجي محزم
9: الحطب يجي محزم
0: زي محزم
9: الارض عليه الحطب جابوه فوق فوق الكريم
0: يجي محزم الحطب هذاك تمشي تحور ام العروسه السميد وتعمل منه الغريبه غريبة السميد كما هيك نعملها عبدة كما هيك
5: هذيك غريبة السميدة
0: هذه غريبة هي حمص
5: فرينة
0: حمص هذه حمص أما هي نعملها احنا نتاع سميد
5: عبود
0: عبود هيك نعملها
5: لكن المثلثات
0: هذوك باش نعملوا بهم المتارد نعملوا زوز سميد
8: غريبة بريك زادة تعمل منه زادة
0: وزوز بريك كما هيك
5: بريك المهدية
0: ذاك الصالة نتاعنا وزوز بقلاوة وزوز غريبه قلت لك هذيك معبده وزوز وحدات كسكسي ازعر داير كل لحمه عظمه لحمه عظمه لحمه عظمه هيك والزبيب والحلوى فوق منه
8: والحمص
0: هذاك مش نحضروه للصباح تو نحكي لك بعدين
5: هذا كم بعد
0: هذايا معناها
5: تو هذايا الطعام اللي يجينا يا اما يقول لك اعطيني فلوس والا في عوض الفلوس يجيبه لك عينا اللي هو الطعام هذا
0: الطعام هو الطعام هو بأبجل من الدنيا الكل ويحوروا منه زاد السميد للعصيده اللي باش يهزوها للعروسه خاطر ما كانش فطايره قبل اللي يعملوا يعملوا العصيده يهزها في الزلفه نتاع اللوح فهمت
5: اذا نهار
0: الصباح يهزوها نجيك بعدين كيفاش نحكي لك نهار الصباح شنو يعملوا يحضروا ديك معناها الام العروسه تحضرك السميد وتحليه كاكه معناها تعمل حلاها وتعمل كل شيء وتريق لها امورها باش بنتها باش تريق لها امورها في المتارد والصباح باش تعمل العصيده جينا عاد قلت لك احنا عملنا كتبنا صداق
5: صحيت
0: ايه باش نعملوا الحنه الصغيره في الليل تحضروا العبيد الكل كي يجي
5: خاطر انت قلت باش يتعشى
0: ايه تعشاو
5: كسكسي بالدوار
0: ايه كسب الدوارة جيمة كسب الدوارة ده
5: دورت علوش ولا بقري
0: لا لا علوش
5: علوش من العليلش اللي جيبوهم في الطعام
0: ايه يجيبهم فما كل قدير وقدره فما اللي يجيب ثلاثة فما اللي يجيب زوز فما اللي يجيب واحدة علوش فهمت هما وانيه وشنو لكل قدير وقدره
5: بيه عشان ننسى
0: عشاو تعشاو المشطات وركهم امورهم البنيه متصدره لابسه كيما كيكا وقاعده في البيت بحد الزهاز ها
10: تعسل زهازها
0: قاعده بالزهاز متصدره في الزهاز قاعده كملوا رفقه معناها الواحد يفرشوا لك المشطات في القاعه ما نحطوش على الكراسي نقعدوا يحطوا لنا جراري ونطلعوا عريستنا من البيت ونصدرها بحدانا وباش نبداو نغنيو عليها
5: به كي طلعوها من البيت غنيوش عليها غنينيه سبيسيال شنو تغنيو
0: في الليت الحنه نطلعها بسيدنا النبي وفرحنا به ونصدرها بحدانا ونغنيو بعدين نغنيو عليها التعليله نتاعها يجيو دار العريس فما اللي يجي الحنه صغيره فما اللي ما يجيش اما كتر يجيو يجيو معناها غنيو على عروسه ونغنيو على عروس وتعمل جو كلي كامل تفوتش أنا نفس الليل الحنة الصغيرة
5: ما تبتعش في السهرة
0: لا في السهرة في السهرة متاع الحنة الصغيرة ما تبتعش نكملوا لها احنا غنياتها متاع الواحد
5: متاع الحنة الصغيرة
0: الحنة الصغيرة ونجو نستناو عاد منه هدوة باش نرجع
5: استنى قبل ما نمشي الهدوة
0: نعملوا شوية
5: هي تعطينا شوية جوكم في الحنة الصغيرة في الحنة الصغيرة نعملوكم
0: كي تطلع العروسة من الواحد نعملوا لها سيد النبي وفرحنا به وبالتالي ولا نعمل لك بتاع تعليله بتاع العروسه
5: اعطيني شويه من
0: سيد النبي وفرحنا به
5: زاد النبي وفرحنا به ومن بعد ناخذوا شويه اخرى من التعليله بتاع التدريج وانتم مخرجين عايشك ربي يفضلك ربي
0: سلام الرسول العاشق النبي صلي وعليه عن نهار المبارك ونهار السيد حوايت خمسه وخميس على اذاعه المنستير يا حوايت وعلى رفقه على برنامجها يا حوايت خمسه وخميس حوايت

0: عشق نبي صلي علي.
1: تدريجتنا الموال متاعك
0: موال
1: هاي
0: هي. ويا ربي نتير جاية يا ربي نتير جاية وما عندي سناد غير بابك من نار تنجع ضايا من نار تنجع ضايا وتسبيل علي إينا حجابك لا لا رسول العشق النبي صلي وعليه
1: ربي يفضلكم ربي يخليكم ما شاء الله على صوتكم ما شاء الله بارك الله ما شاء الله يعطيكم الصحة ان شاء الله ديما سادة المستمعين والمستمعات فرحانين في ديارهم نعرف اللي هما عاملين كيف راديو محلول على الاخر اسمعوني شوية وشق وديد خلي تخف شوية الدنيا خلي والله النفس اللي ضربت تونس
0: الحمد لله برد علينا شوية ربي الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين ربي رحمته ديما واسعة وكريمة الحمد لله رب العالمين بدأ بتشدة في الليل وباهي الأجواء الأفراح تحياتي لك مدام سعاد الطيب اللي قالت لي معناها الأفراح هذه محلاها معناتها كي تدخل لديار التونسية برشا تعليقات يقولوا اللي العرس في المهدية يشبه

0: بشوية العرس في جمال فما شوية شبه
1: نمشيو ديما للمزي نحن نعملوا نزوروا كل عام نعملوا زيارة للمزي نعملوا معناها غادي كي كان باش عندنا غنية جديدة ولا حاجة نمشيو للمزي باش نترناو عليه
0: نترناو الغادي معناها
1: في المزي نعملوا شوية جو غادي كي في المزي نترناو عليها
0: بيه يقولوا فما العادات والتقاليد تقرب شوية معناها للجمال ويحكيوا على الحجبة متاع البنية قبل اللي كانت ما تخرش واللي كانت تصديق متاعها تكتبوا معناها ويجيها العدول باش ياخذ يشوفها راضي ولا ما يش راضية العادات والتقاليد هذه اللي فما برشا يقول لك ما تتخلين عليها فما برشا يقول لك مثالش ارتحنا فما ناس يقول لك مصاب نرجعوا لها وبرشا ناس قاعدة ترجع لي مجموعة من العادات والتقاليد وقاعدين يتذكروا في العادات والتقاليد هذه وكي نشوف
2: دون لي طون صارت فتره معناتها العروس يخطب وحده واغلبيه يخطبوا لها بنات اولادهم معناتها باتهم رجالهم معناتها رجال والا نساء والا تشوف بنيه تقول لك اني بربي عجبتني البنيه هذيك يوافق لها مش موافقش برشا برشا كيك عن طريق الوالدين يتخطبوا
0: يعطيكم الصحه نحب نحيي مدام منى سيسي صباح النور مدام سميره قرباج لو سلابيك ربي فضلك وربي يخليك مدام رادي الهديج من القيربين لو سلابيك لاله سعاد زهره مشمو مرحبا مدام زهور جينا صديقتنا المزيانه تقول نهاركم زين مرحبا بك اخت رفقه ومرحبا بصديقتي ربيعه القريه ومرحبا بالضيفات قداش تمنيت تكون حاضره معنا زهور ان شاء الله باللطف كل شيء بارك الله فيها ربي يفضلها وربي يخليها وربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله حياه شرف الدين لو سهلا بيك صباح النور والنوار بسمه دغيمه لو سهلا بيك مرحبا تقول والله نسمع فيكم والابتسامه على وجهي مع احياء الذكريات الحلوه محلاها رابيه بن رجب نهارك زين فاطمه العقربي لو سهلا بيك سعاد جمالي لو سهلا بيك يعيشك تحبك الصحه والايام الطيبه بارك الله فيكم وديما من القلب الى القلب رسول راهو كي تحب العبد راهو من عند ربي يحبك من عند ربي قبول يعيشكم ربي فضلكم حليمه بن حاج صالح اهلا وسهلا بيك نهارك اسعد الايام جمال جمال مرحبا راضيه برجه اهلا وسهلا بيك تقول يا حسره حتى احنا في جمال كانوا يعملوا التوازع كيف كيف حليمه قالت يا حسره في جمال كانت لم تحضر صوف الفرش وتعمل التوازت تنشف الصوف وبعد يسمروها هذيك هي تقول والله افرحنا قبل في جمال كانت روعه العروسه ما تخرج باش ينزل عليها النور العرايس وتزيان من قبل عرسها بجمعه تتحجب حتى ابوها تحشم ما تقبلوش وقالت كانت لم تحضر صوف بنتها من قبل في جمال تقريب نفس التقاليد ونفس العادات والتقاليد اللي موجودين هنا وهناك قالت وربي هني كل متزوجين وإن شاء الله ديما زيد تعمر الخضرة مع المصاريف هذه مع الشيء هذا بعض بلبزوها مع بعض
1: هما مصاريف وكل شيء ولازم شي يعملوا الطفلة ما تنزمش تطلع فرملتها بالتحضينة مش تعمل قمجتها بالطوالي مش تلبس معناها لازم تو الدنيا صعبة ولا ما صعبتش معناها عاداتنا وتقاليدنا معناها ازاي متاعنا ما يتيحشوا القاع وما زاد طوروه بالعكس ولا تو القفطان يزينوه بالطريزة والدنيا والنوار فهمت
0: بالحق ديما فما ابتكارات ديما فما حاجات مزيانه هي حتى كي تقعد كيما هي راهي روعه اما ان قاعدين نلاحظوا اللي هو ديما فما كالتطوير فما الابتكار فما التصميم فما تمسك بالعادات والتقاليد فما كل عام فما جديد معناتها يتعمل
1: تو هذيك فرملت امها يعني مش فرملتها هي هذيك بنتي معناها يعني مكسبني راس كعب
0: ربي يفضل عليك
1: أجيك ماني تبديلت بنتي يعني
0: معناها أنت شغل الروح للروح شنو مدام هندة أنت تطرز من صلي عن بيما كي تبدأ بنتي فادي كيفاش تطرز خطي ربي يفضلها وربي يخليك لها إن شاء الله تيش فوق رأسها
1: نطرز الفضة ونطرز التل ونعمل ما كنت على ما عند نطرز المدام دريرة في صفاقس نعمل كابوس الغارق ونعمل لها كل شيء عندي بنات يترجوا معايا
0: علمتش البنات
1: علمت برشا بنات
0: هي بناتك بناتك وسيوار علمتيش
1: بناتي ديك عايشه في الخارج
3: هذيك عايش في ايطاليا
2: نتي ما تكلمش كان خاصه تتكلم
1: انا علمت بنات يعني علمت بنات خالي علمت ورامي يتفرجوا فيا علمت بنات خالي علمت بنات عمي علمت جيراني معناها بحدايا غادي كافي في داري فهمت انا عامله داري كلها ليه معناها وتو يرحموا لي ويقولوا لي يرحم الله علمنا
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك هو اللي يعلم صنعة راه ثواب كما قال
1: مثل البرقي وكل يعني كل ذوك ما يعني علمته
0: ما شاء الله
1: كل يعني
3: وحنا تو في المهدي عندنا ظل المرأة
1: ظل المرأة تعلم يعلم تعلموا تريز.
3: خرجوا
1: علمتهم الفضة، علمتهم التل، علمتهم كل شيء.
0: يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. هو ما عادش عنا وقت خاطر باش يجي موجز الأنباء بعد نمشوا نربخوا في حنتنا، ما كيفاش نختموا احنا حنة صغيرة
1: نتاعنا. نعملوا ختمة صغيرة، نعملوا لك غناية نتاع حنة صغيرة. نعملوا بالصحات التلمسمية، نعملوا لها بالصحات التلمسمية.
0: ترى هاي نعملوها في دقيقتين باش نجموا نخرجوا بعد نخليوا استوديو لجماعة الأخبار.

0: خليوني نشوف موجة الزنب ونعود بعد قليل.
1: قال يا ربي تمن عليا
2: حكاية الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح. حكايات الأفراح.
0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: تمام، 11:00 صباحا على موجة إذاعة المنسير. مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. عبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله عن مخاوفه من انتشار ذباب المتوسطة التي تهدد إصابة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة. توقع عميد مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ميسر البارودي أن تبلغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية في تونس نحو 90% مع نهاية السنة الجارية. وأرجع هذا التحسن في نسق إنجاز المشاريع العمومية لتطور الإجراءات المتعلقة بخلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين وفق تأكيده. أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم بأن حركة التنقل صغار ومتوسطي التجار والعمال التونسيين أصبحت تشهد صعوبات بالغة، حيث تقتصر الحركة المنتظمة حاليا على الشاحنات التصدير والتوريد الكبرى، مشيرا إلى تسجيل ساعات انتظار قياسية عند الحدود التونسية الليبية بلغت في أوقات ذروتها أكثر من 48 ساعة داخل الجانب الليبي. أفادت مصادر صحفية في رام الله بأن قوات الاحتلال اغتالت شابا فلسطينيا شرق نابلس وأصيب شابان آخران جراء اعتداءات المستوطنين على منزل في سهل المسعودية شمال غرب نابلس. لقاكم بالأخبار التجدد بإذن الله منتصف النهار.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج حكايات الأفراح. وحكايتنا اليوم من مدينة المهدية، وما أدراك، خاطر كي نقول المهدية نقول الحنة المهدوية ونقول اللبسة المهدوية ونقول تقريبا كل ما يخص عادات وتقاليد المهدية، في الموروث الغذائي، في اللبسة، في الغناء والأهازيج. الحقيقة ديما نقولوا فمك اللمسة الخاصة في المهدية. نعود نرحب بضيفات الكريمات اللي شرفون اليوم بالحضور معنا في الاستوديو، والخاطر ديما قلت لكم راهو صعيب برشا التنقل، وانا اتصلت الحقيقة المدة اللي فاتت برشا من الصديقات والأصدقاء حبيت تكون عنا حصة في المهدية، فبرشا ما شجعونيش برشا، قالوا لي خاطر معناها خاصة الفن نيت معناتها يسهروا مخر، يقوموا مخر، ما نجموش يكونوا حاضرين، خلي في اخر السيزون. الحمد لله رب العالمين، سهل ربي. وكانت حصة اليوم، تحيه كبيره برشا مدام ربيعه قريعة، مهتمه بالتراث وفنانتنا في الحلاقه والتجميل، نقولها بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ومن خلالك نعاود نشكر مدام زهور جينا، ربي فضلها وربي يخليها. نرحب ايضا مدام هندة، مش نقول مدام فاطمه خاطر معروفه، مدام هندة الشوك، حرفيه في الصناعه التقليديه وفنانه، ولهنا فرقه الانوار وما ادراك اللي ترافقنا اليوم في عناصر، خاطر العناصر منقوصة ما نجموش حتى في استوديو احنا نستقبلوا كامل المجموعة. تحياتي ليك مدام نجيب كشوك ومدام مريم عبد الملك.
1: عبد الملك،
0: عبد الملك، مانيش غلط، قلت لكم راني في الاخر لما راني نكر على روحي ونغلط. صحيح معناها. وسوار الشوك مزيانتنا الأنيقة الجميلة، ما شاء الله على بناتي اللي تحضر معنا باش تورينا هاللبسة المزيانة التقليدية. ختمنا حنة صغيرة،
2: ختمناها،
0: وباش نمشيو للحنة الكبيرة اللي هو نهار حدث كبير برشا في مدينة المهدية. تحكي لنا كيفاش يبدأ نهار الحنة الكبيرة؟
2: الحنة الكبيرة لازمة في المهدية للزوالية ولا للغنية، لازم تعمل حنة كبيرة.
0: أي
2: يقوموا الصباح من يعملوا العصب من الدواوري بكل شيء فرشكة،
0: غير الدوارة متاع نهار الحنة الصغيرة،
2: غير يعملوا الدواور كل شيء، يعملوا بثمانية دواور تسعة دواور، فهمت؟ يطيبوا معناها الكسكسي بالدوارة ويركحوا معناها الكسكسي والعصبان، ويبدأ حمص ويبدأ فلفل مقلي وكل شيء، كل حضارات اللي بشي يجي، وينصبوا الطواول قبل ما يزوزوا الدار المعناها الوسط الدار، يبدأ وسط الدار فيه كراسي والمصدر متاعنا فيه زربية محطوط، وزوج جريدياتك محطوطين يعملون جريدة كل متاع النقل زينوا بيه، يعني يعملوا بيه المصدر متاع العروسة. يزوزوا مش يتعشاوا الساعة، يتعشاوا ولا يتعشى من فم الباب، يحضروا فم امرأة تبدأ واقفة البرة تقول لهم تفضلوا من هنا، يعني يتعشاوا فوق الطواول ويزوزوا للحنة. فهمت؟ أول ما اشتاتي من هنا يتعشاوا زادة ويزوزوا مشي يلبسوا عروستها، وهي تبدأ متصدرة لابسة التبجيلة دي تبدأ بحد زهازها العروسة معناها متصدرة بحد زهازها، تعشاوا الواحد يشعلوا كانون ونسخنوا الدرابك بتاعنا والبندير وكل شيء، ونزوزوا بحد العروسة مش اللبسات بديلة متاعها. تلبس سبعة قماش من ورا دوكما، سبعة قماش
0: معناها كي نقولوا سبعة قماش من هذي
2: هذيك سبعة كعبات تولا تعملين مش جبرك عاملينها بسبعة، أما قبل تلبس سبعة قماش،
0: ما هذا مهما كانت تقص حتى سخون تلبسهم السبعة،
2: حتى سخون سبعة قماش. ياخدوا متاع خالتها ومتاع بتعمها ومتاع شنو، وهي تطلع واحدة ولا زوز، فهمت؟ ولا متاع أختها ولا شنو باش يلبسوها كل واحد.
0: هو المقصود انه هذه تولي معناها
1: سبعة
0: هكا سبعة تيقاع،
2: سبعة تيقاع،
1: سبعة سعود،
2: سبعة
0: ما شاء الله،
2: سبعة سبعة سبعة قماش، سبعة تعليلات،
0: اي
2: سبعة تعليلات العروسة، وسبعة سعود،
0: اي اي اي توري فيها في التصور في المباشر، اي محلاه
2: اي اديك اول تبدا الغولة، الغولة الكحلة اديك الفرملة الكحلة،
0: اي
2: أجيك نكريها فما اللي يطلع على
0: غني. ليش سميها غولة؟
2: الفرملة.
0: يعني ليش سميها غولة؟
2: هي الغولة خاطر هي كحلة وسمحة مني هيك فيها برشة ريزة.
0: إيه الغولة؟ غولة معناها حاجة أي خمت.
2: حاجة
0: العكس.
2: إيه.
3: غولة كبيرة. أجيك برشة.
2: نقول الفرملة، الفرملة الكبيرة. الفرملة الكبيرة. فرملة كبيرة كحلة.
0: إيه.
2: ديك تلبسها العروس. كيف تبدأ تلبسها العروس؟ نبدأ ونعملوا لها إحنا العثمانية. شنو العثمانية؟ إذا احنا نضربه ومرأة تلبدت لبس العروسة في القماش السبعة بالوحدة بالوحدة بالوحدة وإحنا نضربوه.
0: جست مدام ربيعة الصوت قاعد يطلع على اللونتين متاع الوحدة متاع التليفون والتصوير هذا كيف كيف معناها تعدى من قدام الكاميرا. أنت تحب توريني بارك الله فيك معناتها
2: طبعتين خلو لك
0: الفرصة باش نشوفوهم بالتدقيق الصور هذو اللي
2: لبسوها
0: معناتها بالحق جديرين بالفرشة
2: لبسوها لبسوها بالدربيك معناها فهمت عملوا لها العثمانية دي متاعها معناها نوبة الديوانة دي نحن نعملوها فهمت نعملوها نوبة الديوانة تو نعملوها لك تو ويلبسوها متين تبدأ تبدل نغمة الدربيك كي تلبس هي الفرملة الكبيرة
0: أيوة
2: معناها تدخل في النوبة دي هي معناها نبدلوا النوبة هي الواحدة
0: معناها تعملوا السبعة نوبات متاعكم الساعة
2: مش تو مازالت لبست الزمالة وراك الواحد نحطوا لها رداها وتلبس رداها وكل شيء نطلعها من البيت بالدربيك
1: نوبة الخمسة والخميس
2: خمسة والخميس يا مش تاوج ليها فهمت ولبسها اللي تحب لبسها السياغة وخل خالد هب فهمت دي أجي معناها غنيم طلع روسة دي نطلعوا بها مطلع ميدي أجي من قاع الخابية حتى بالصحالة تكون مسمية هذيك متاع قاع الخابية من متاع قبل هذيك متاع الحنة الصغيرة لبسها نطلعوها العروسة باش نصدرها في بقعتها غادي كي فهمتي نوصلها غادي كي ونحطوا لها نوارها بالكعيبة بالكعيبة وشنو حتى تولي كيل وردة
0: ما شاء الله
2: هيك تبدا تصدر هيك كيل وردة عندي يعني تو فيديوهات ونوريهم لك تاع الخدمة والنوار ذاك زاد كم يبدا كم النوار بدا من هيك النواره وهي تبدا متصدره نستناو في دار العريس نضربوا احنا نعملوا قبل الذكر نذكروا ربي ونذكروا الرسول عليه الصلاه والسلام
0: تخفوا الدار
2: نخف نعملوا ثلاثه ذكر ولا اربعه ذكر قبل ما يجيوا دار العروس
0: ايوه كان فما عوينه هكا ولا هكا
2: لا تطيح
0: ايوه
2: لا تمشي على راح يجوا ممتين تتبدل الوح كيف هو ما يجي ودار العريس نعملوا معناها تو لو يعملوا مرحبا بولاد سيدي والاخرى هو هي جات والسلامه دي زمنيه من قاع الخابيه هو هي جات والسلامه هو هي جات يا لا لا لني هو هي جات حكيوا عليه سنجاق بيات على العروسة دي سنجاق بيات نحكيوا معناها وقت اللي هما جايين بين داخل دار العروسة أما تو يعملوا مرحبا بولاد سيدي
0: خلينا في جونا احنا التونسي المهدوي
2: اي تاع القاع الخابية
0: اي اعطيها لنا ترى هذه
2: تاع هي جات
0: هي جات
2: الله يبارك
3: قلت لك تبديلها خير خمسة وخميس
0: بالتبديل انا
2: بالتبديله وقت اللي احنا داخلين نعمل لك شعبيك وشويه
3: عثمانيه عمل العثمانيه
2: صحيح صحيح نعمل العثمانيه وقت تلبس في الدبش

0: عاشق النبي صلى الله عليه على السوار وعلى حنته الكبيره 55 حوايط على رفقه وعلى برنامجها شريت الحوت 55 عاديه
1: هذه تبدا تلبسوا معنا
0: تبدا تلبسوا في العروسه صحيح نطلعوا به العروسه
2: طالعين به مش بالحنه
0: صدرها في الماء
2: كانوا في البيت

0: كويس على سوا على حنتها.
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: لما تهليتها
0: بارك لها
1: ان شاء الله تفرح
2: بها وعيشها بالسلامه.
0: اي طيب شنو نعملوا نتاع تو صدرناها العروسه اديه في الاخر وقت الخمسه ولا الخميس اجيه ومش تاوج ليها في الاخر تقول خمسه ولا الخميس والوشاق والداد واللي معاه ربي عمره ما يغلى.
1: ايوه
0: اجيه معناها نسكروا بال الغناي نطلعوا عروستنا نصدرها لبس نحطوا لك القماش ومسند مساند تحت ساقيها زوز والحنايات زوز الحنايات يبداو فوق عرفتهم الحنايات فوق المطروزين هذوك ونصدروا عروستنا حتى يجيو دار العريس. نعملوا ساعة ذكر احنا قلت لك باش نعملوا شوية ذكر معناها وبعتالي باش نعملوا اواهيجات على السلامة وقت اللي داخلين دار العريس احنا قلنا نذكروا شوية
2: عطيني شوية ذكر.
0: صليوا على سيد الرسول تو باش نعملوا صلى عليه وسلم

0: على رسول العاشق من يبي صلي وعليه.
1: ويت خمسة وخميس
2: يعطيكم الصحة. اي على لمتنا وعلى شنو اخر على جونا
1: على
2: جونا
1: على
0: جونا توا دوما كيجيو دار العريس دار العريس يجيو يبداو خو مقدام الدار يقولوا استنى خلينا نقولوا المشطات قبل بلاش بواق لا بواق لا شيء. اي يجي المراه تقول لنا راهو جاو دار العروس تعملوا لهم التليله نتاعهم انا باش يدخلوهم الناس بداو مزينين بالعربي والمشموم في يدها ام العروس وكل شيء
2: في يدها واقفين الكل رديه شنو شادين هازينه في الصندوقه
0: رديه في الحكه ولا كان رديه الاحمر يجي في باكو يعني يجي في مقرطس ورديه الحرير يجي في الحكه يستناو لبرا يدخل لنا واحده تقول لنا ماني تعملوا لهم نوبتهم باش نعملوا لهم عند نوبتهم
2: اللي هي نوبتهم
0: ايه نوبتهم
2: دار العروس وما داخلين العروسه في الحنه

0: عاشقني بوسي. بيصلي علي على دلا روس ودلا روس بوريو قاروس جغالي دم وغالي شريت الحوت على بنتي على السوار على كعبة الليرة على شنجق البيات يا حويت خمسة وخميس هذاك الزغريت يبدي قبعاد والعرايس تبدأ العروس والعرايس مصدرين ويعمل المحفل ديما البش العربي القديم نعملوا دور البش العربي لا مزينة بالعربي نحطها القديم واللبس السوري نحطوها من التالي
1: أبان
0: عمالة
2: والبنين
0: والبنين حتى بمئة مليون
2: تقعد التالي
0: تقعد التالي أما البش العربي هو قبل
1: البنات
0: الفوق والبنات فوق المصدر البنات المش واخدي ياخذوا يقعدوا الفوق فهمت
1: وقتها نقمروا عروستنا احنا
0: كساعة يقمروا هما كساعة ياخذوا من الحنة لمات انت في المدلة وعزيزة ريتها مصدرة في الحنة اتشرى هي ولادي كان نجي ونشي نخطبها لك قلبت شكونة قلبت فلان البارح زينة بالعربي زيت فيها الشطر
1: اي سمحي طول المكياج ما يغلطش
0: المكياج قبل اخي مكياج يمشوا الحجامات ولا شنو المقلبات قبل ماشطة قلة تدرب كلها هي تزينها وهي تعمل لها قليم صغير قدك يبدأ في جيب
2: المكياج ما عادش باش تو هذه المكياج شنو فيها مكياج
0: تعمل لها شوية سواكك
1: ترك المكياج
0: وك القلمة ذاك تاع الشفت شوية تعمل لها شوية هكا هيك في خطية تمسحهم لهيك باش ينوروا شوي والعروسة تقول لك مصلي على النبي قمرة 14 طلعت نورها وحده
1: أي إذا كان نور العروسة أما تو شفت الحذارات تو هي كي ترشم على الطفلة وتقول له زينة مبدع إذا تو قلت له مزوز حاجة تغلط في وقتها تو الحجامات تدخل من الشكل تخرج الشكل آخر تقول تنكرت تقول بدلوها جملة
2: لا قبل تعمل حمير وكحلك
1: ولا الفيلتر تو فكت صور وتراها رصلت على محمد يعني نحات شكل فيلتر
2: كما قال الراجل ده تنحي نحي بقيت شيء
0: لا اسمعني تكحل عوينتها وتسوك جيلة الحنة الصغيرة الكبيرة لا ما تعمل
1: هذه بالنسبة لعروستنا والحضارات كيف كيف زيدا
0: الحضارات دوكم يسوكوا على رواحهم ويلبسوا تبدأ المحفل متاعنا ذاك بتاع الحنة
1: وعروستنا كتشيشة
2: وسواك عربي
1: وسواك عربي, وسواك عربي.
0: ايه. ويبدأ تبدأ هي مصدرة في الواحد يجي وده العريس ما نبش نعمله نشتحه شوية احنا في اللول اللي عنده خطبة بيش ترشق عليها كنتها أو اللي عندها بنية صغيرة بيش تشتحها ولا شنو نشتحهم شوية بعد تالي التعليلة متاعها مش نعمله رشوق متاع العروس
1: وشوق العروس
0: ايه روضة واحنا جينا احنا ما قلت لك الطعام يعني
1: ايه
0: الطعام يجيبوا يا طعام يا فلوس فلوس
1: ايه
0: الفلوس متين يدفعوهم ليت الحنة
1: قدام الناس الكل
0: قدام الناس
1: الكل يجيبوهم في صندوق ولا يزينوهم في بوكيه
0: ولا يجيبوا في مشموم ولا في فلوس معناها تبدأ وكا معناها مقادين ولا يجيبوا طولة ويعملوا فك المراوح ويعملوا فك الواحد قبل يجيبوا فلوس فلوس
1: ايه
0: فهمت تقول دي ما عند سيد السيد هلال العيد قال مرشق تورنيد دون على
1: قولها قولها بالقويلة
0: بس انا عاد يا من يصلي لمحمد يربى العاشق النبي صلي وليد ومعند سيد السيد هلال العيد قال مرشق تورنيد دون على سوار ربي وصل سالمة وصل لرسوله 500 دينار ربي خليه هادوما فلوس سيدك يخدم ويجيب لك ليدك صلى لرسوله العاشق النبي صلي وليد ويتحطوا تحت يدها الفلوس يتحطوا تحت يد هذوك ما فليساتها تاع العروسه وبعث لي لك نصتو
1: شوق تاع
0: نصتو نعمل شوق ما عند الحبيبات ولا قارب اللي مشات لهم هي ورشقت لهم وبعث لي تلمد فليسات الكل هذوك ما نعملو حزمهم لهيك في محل نعطيهم للعروسه
3: هز فلوسك بالدربيك دوني طون كنت
0: احنا جينا للتو التعليله تاع العروسه ترمينا لها فلوسها تو التعليله للعروسه اول ما نبدا والساعة قبل ما ندولها بديدك للحنه تقلبي هيك ودور اخواتمها ونقولوا لها تعملك وتحطك تعملوها بديدك للحنه شنو نعملها لك انا تو شويه فهمت عملوا لنا
1: عليك تزيدها وتبرع بيها والله قديش اعتزاز بتورا

0: سيرته واللي لحنته وصل على رسول لزغرة يميمته ويحميته وصل على رسول لزغرة يحميته سوا خميس يا حوات
1: خمسة وخميس يا حوات على سوار وعلى قاعدتها ولما تهليتها العاشق في النبي يصلي وعليه
0: بعد نعملوا الغناية دي نعملوا لها الحرقوسة على جبيني يلا
1: لا هندا فوت حاجة انت بعدك التصدير ذيك احنا العروسة كفتية متاع الحماية يعني بعد ما نفوا يفاو يكملوا يشتيح وكل شيء
0: ايه
1: العروس باش نعلوا
0: لا لا باش نلبسوها ردي لبسها ردي رديها
1: رديها جديد متاع
0: حلولها على راسها هذاك الردي حلول على راسها
2: تحل وقتها
3: تحل وقتها
0: تحل وقتها قولها لبست رديها ان شاء الله بهناها معناها تجيبوا ام العروس
2: اعطينا شوية منها
0: اي قول يا من صلى الله محمد يرباه العاشق النبي صلي ولي عدي مخجاب ترديها ان شاء الله بهناها خمسة وخميس يا حوات شريت الحوت على سوار وعدي ما ذا يلبس ترديها ان شاء الله بهناها وصلى لرسول العاشق النبي صلي ولي نحلولها ايه
2: أي.
0: مش بالدربيك نلبسوها هذاك الردي وبعدين قعداها هذوك اللي باش نعملوا لها التعليم نتاعها.
1: تبدا واقفه
0: هذيك
1: وحماتها على جنب
0: وحماتها من جنيره وامها من شيره زوز قاعدين وهي في الوسط
3: الدوله العظمى والدوله
0: ايه يبداوا عادش نغنيوا عليها نعلوا عليها نعلوا عليها نعملوا لها حرقوس على جبيني يلا وبعدين نعملوا لها جيت نهنيك
3: المحلات بربي ذي عملها
1: مهبولات
0: علم بربي نانيك
3: عملها
1: تقتل مهبولات رجال مهبولات سيئة
3: لا لا

0: سي حوات
1: بالصحة، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.
2: عيشك ربي يخليك،
1: بارك لك،
2: على فرحة صغيراتك.
1: يعيشك
0: ربي. هدية اشتراك الحين الغناية جية، أنا جيت نهنيك ما بين العروسة والعروس.
1: أيوة.
0: تغني على العروسة بعدتي اللي تجبد العروس. أنا عجبت واني شوية يقول عاد بلاتي واجه صبات مني على ولدها ولا حاجة تبدأ لهم معاد فرحانة وترشق
1: يعني وتورش
0: وتورش وتحط
1: عندكم بشر شوق في المهدية
0: تحط على راس الماشطة ولت معناها وترشق أم العروس والأم العروسة يرشقوا.
1: قد وصلنا من نوبة تو؟
0: احنا عملنا تو نتاع دار نتاع الحنة ثلاثة تو عملنا نتاع الحنة، مازالوا أربعة.
1: أربعة
0: سبعة غنيات.
1: سبعة غنيات على العروس. لازمهم يتغنوا الكل.
0: نعملوا لها إيه الكل اللي عملوها.
1: ذكرنا شو ما الأربعة الأخرين.
0: نعملوا لها كتني مكتني كتني زينها. سوق الجحفة. غنيوا لها اليوم خليوا لها اليوم وشيها نهارة الوشي هذاك من غدوة باش توشي.
1: إيه.
0: نعملوا لها الوشي نتاعها. نهارة الحنة من غدوة. نعملوا لها الغنية دي الوشي. ونعملوا لها زاد عن سي جملية فايزة على نسي جملية الزين والوهرة والفنتازية
3: تهبل هذيك زادة
1: هذه ما تحسها مهدوية
0: هذه
1: ما
0: قال خادم
1: عطينا منها شوية هذه كيفاش سمعنا منها شوية
0: هذه نسي جملية
1: نسي جملية ما نطولوش فيها باش نجمو نمشيو من بعد
0: شوية برا شوية
2: أيه.

0: دمعين.
1: صباح الخير.
2: وإلا
0: ولعمل عمل
3: صباح الخير يا ضوعيني ذي هي عملها طبعا.
0: ايه. صباح الخير.
1: هي أول ما تشتحي دمعيني عاش
0: هي تعمل دمعيني عاش فلول دمعيني وبعدين ندوروا لي هي فياش. علاش نقول فياش؟ على القماش باش
2: يفيشوا
0: فياش. بابا عمرة يا فياش
3: بابا عمرة خاطر بعد تولي هي تشتح أكثر.
2: أيوة
0: يا فياش وهي تبدأ تعمل لك
2: تعطينا الفياش. أي برا ما نطوروش برا.

0: ما هي توقف العروسه كي توقف احنا نوقف
1: بطلب
2: بطلب
1: الزعروره نتاعكم شنو هي
3: حكايتها على الزعروره بس لك انا دجا
1: شنو حكايه الزعروره
2: الزعروره على طفله صغيره
0: هي طفله مش على العروسه
2: العروسه
0: هي زمنيه ديك هي زمنيه من هي من القال خابي
3: يما يما بنتي فضة صار
0: لا لا لا
3: هذيك هذيك وحدها نعرف
0: كل جديد ايه من الزعروره هي نقبل نعملوا مسكي مسك الزعروره يا ام هي
3: عامل هذه
0: هيك تشتح العروسه يا ام هي هيك تكحلاوينتها يا لله هي هيك تلبسات ليلتها العروسه هي هيك زي ليلتها البنيه هي هذه انا هذه مسكي مسك الزعروره
1: اعطينا منها شويه نهديها لبناتنا الكل بيعطيهم ما يتمنوا
0: نهديها
1: لرانيا القروي بالتحديد خاطر تربتها قتيتها نحب نسمعها ان شاء الله فرحتك بنتي الغاليه
0: وان شاء الله ربي
1: يتمنى مي
0: ويجي
3: الصحه والله
0: ويجي استدنا ويجي نجيو نعنيو عليك ونعملوا لك مسكي مسك الزعروره ونعملوا لك كثير اللي عشقته ونعملوا لك كل شيء نعملوا
3: لك عشقته
0: ايه اللي تحبهم
1: اعطينا منها شويه صابت ستورة ستورة

0: ميس حاويت عايز
1: ما شاء الله
0: طويله هي مازالت فيها برشه فيها برشه ما تحبها
1: ولا معناتها كل وحده من الحضارات اللي تحب تشرح على الغنيه تعطي شنو هي الغنيه اللي تحب تحطه فيه
2: شنو تحب تشرح
1: الاخرى شنو هي الغنيه اللي قلتوا لا لا تير اللي عشقته
3: تير اللي عشقته
1: اي تير اللي عشقته
0: اللي عشقته دي مش زمنيه.

0: يلزمني هذا
1: يلزمني يحبوا هذا
0: هاد نقفلوا حنا خاطر يلزمنا نعرسوا توا يلزمنا نعملوا الدخول نتاعنا
1: الدخول نتاعنا نعاود الدخول نتاعنا من غدوه قلت لك توشي هي العروسه نعملوا لها اليوم وشاها نعملوا لها اليوم وشاها ونعملوا لها سوق الجحفه فهمت ونغني لها غني لاخر بصحاتي المسميه وصباح
2: الاغاني كل كل
1: برشا برشا غنيه فيها بحر عنا احنا
0: غنيه وشي هذا نهار النقشه نتاعها
1: باش نعمل لك انا تو شويه لقطه من يوم وشي فهمت
0: شويه باهي شويه باش نقدم نكملوا خاطر

0: رقمية سحوات
1: ما شاء الله. باش نضطروا معناها نكملوا ليله العرس الدخله معناها نورمالمون تتجلى في دارها
0: تتجلى في دارهم وبعدين يهزوها لدار العروس.
1: من اللقطات المزيانه المميزه كيفاش العروسه كي تبداو مروحين بها تعمل علامه هكا للعروس اللي هي سابقه للدار باش هو يخلط من بعد
0: في العشيه يجيب هو المشامم باش تزين بهم العروسه مشامم كبار خاطر شنتهم على راس العروسه نزينوا العروسة في الليل وكليكا ونجليها في الدار نجليها في الدار معناها انا بلاش دربيك نجليها
1: بالصوت
0: بلا بالصوت وكا كي تتجلى في دار نقولوا وقف انا تيني تجلي وخليقت اللي عاشق لحبيني برسول اللي عاشق لحبيني برسول الله
2: وقف انا تنتجلي وخليك تلي عاشق

0: وجاب سوار كحليت العيون وجاب البناية كحليت العيون
1: وكيف عناتي نتجلي
2: شن دورها
1: تو وخليك تلي عشق لحديني برسول اللي عشق لحديني برسول اللي
0: أصب المال ويت صب المال ويت صب المال ويت على ليلة البنات
1: صب المال ويت صب المال ويت
0: لا للرسول لا للسوار لا وقفته
1: صب المال ويت يا شاري البنات
0: أصب المال وزيد على زيت التقليد مهرات ولاد سعيد مهدية للبيات
1: صب المال ويت صب المال ويت صب المال ويت عليك سبعة حوتات
0: وصب المال واخسر عالكفيك لمسانجة عروسك باي العسكر يعيد في الساعات
1: صب المال ويت صب المال ويت
0: صب المال ويت على ليلة البنات
3: صحة يعطيكم الصحة إن شاء الله فرحتها ما شاء الله عليها تبارك الله هات نزوزوا عروستنا توا ونختموا اللقاء
2: بعتيلي تطلع من دارهم يزوها على الكراهب وكل شيء طاول العروس متصدر هو في القهوة
4: مش يدخل بالخرجة
2: مش يدخل بالخرجة الخرجة تضرب عليه تنوب الخرجة تنوب برا مع غير الأغنية لا شيء تنوب الخرجة هو متصدر الواحد يستنى في ليلة العيد حتى تتعدى
3: تشاور له
2: تعمل له قدامه وكل الفازة ديك تعدي له قدامه تبدأ الكهرباء توقف وهي شقدولها البلار وتعمل له وكة
3: تبيع له
2: تعمل له وكة هوني جيت
4: هوني
2: جيت يعمل له هكة هو
3: يرد عليها
2: يرد عليها يعمل له هكة تسبق هي دار العريس ميراحة تحجي روادو ننسيه تزوز لدارها لبيتها تتجلى في دارها نعملوا لها انه بيت دوما
4: يرفع عليها العروس تبقى قاعده على البيت انت مره كبيره تبدا قبل تقعد على البيت
2: في البيت
4: على العروسه
2: تعطيه المفتاح حتى العروسه باش ترميه في البيت اذا ترمات المفتاح وتخليه يجري هذيك عماره الدار
3: اي
2: وتزوز تقعد تستنى العروس هي بعد ما يعمل الخرجه يزوز على مرايته وربي يهنيهم وربي يوقب البنات البكر الكل
3: اللهم امين
2: وان شاء الله قبل وليداتكم ربي زين ساعدهم
4: وعلى
2: السلامه ومرحبا تخرج عجيه خلي يخرجوا
3: 30 ثانيه 30 يطردونا يخرجونا
2: خرجوا خرج لها المشموع ودبوس الفاوح والشمعه تشعل وريري يروحوا كذا العروسه
4: بالحضره
2: بالحضره عندهم دربوكه يبداو دربوكه يدربكوا معناها
3: ايش نقول لكم حاجه نبداو معناتها امورنا احنا نختموا ارسالنا في البرنامج في المباشر باش نكملوهم بعد لايف تلقاوها على صفحتي باش نكملوا عرسنا لا غالب لينا يلزمنا نكملوا نحب نشكر شكر كبير مدام ربيعه قريع شكرا جزيلا ربي يوفقك وربي ينجحك ان شاء الله في كل ما تعمل فيه ومحلاكم ومحلى اخلاقكم ومحلى قلبك والله معناتها مختصه في الحلاقه والتجميل في المهديه مهتمه بالتراث مدام هند الشوك حرفي في الصناعه التقليديه وفرقه الانوار بارك الله فيك لكل معناتها افراد الفرقه نتاعك ان شاء الله دائما بالتوفيق وان شاء الله تفرح بسوار تحياتي ليك للا نجيبه كشوق وايضا تحياتي ليك للا مريم عبد الملك شكرا جزيلا تحياتي للجميع على حسن المتابعه شكر خاص لزهور جانا شكر خاص لمدام هنا بالازرق اللي رافقتني في اكثر من حصه كل من جات معانا واثثت لبرنامج حكايات الافراح وتنقلت وتحملت عباء الحضور معانا قلها شكرا جزيلا بارك الله فيكم وان شاء الله تبقى ديما حكايات الافراح منقوشه في الذاكره الى اللقاء
5: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
6: 104.7 خبر ورخبر
5: الموجة ورا الموجة
6: جديد كل نهار
5: الموجة ورا الموجة
6: كل ساعة وكل دقيقة

0: حياة الناس التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: منتصف النهار ودقيقتان على موجة إذاعة المنستير. معتقدم نشرة أخبار الظهيرة وفي عناوينها بكلفة تقدر بسبعة ملايين دينار انطلاق وأشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة. وزير التربية يؤكد أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لنجاح العودة المدرسية وقرب انتهاء عمليات ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة. وفي اليوم الوطني لحماية الصحفيين النقابة تندد بالتراجع الخطير في ضمانات حرية الصحافة والتعبير في تونس. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. يتواصل تنفيذ الأشغال التكميلية لحماية الشريط الساحلي بسوسة الشمالية من الانجراف البحري باعتمادات تقدر ب 3.5 ملايين دينار، كما انطلقت بالتوازي أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بكلفة تقدر ب 7 ملايين دينار، وهي أشغال تندرج في إطار مشروع حماية الشريط الساحلي بكل من ولايتي المنسير وسوسة. بلال الخلق رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة والتفاصيل.
2: الوكالة بصدد القيام بأشغال تكميلية لحماية الشريط الساحلي لسوسة الشمالية من الانجراف البحري قبالة نزلي طلاسة وقصر الشرق بسوسة، كما أنطلقت إشارة انطلاق حماية منطقة سيدي عبد الحميد التي تندرج في إطار مشروع حماية سوسة والمستير من جنوب ميناء التجاري بسوسة إلى غاية شاطئ القرعية. والأشغال نتاعنا نحن بتبعنا في ولاية سوسة تشمل منطقة سيدي عبد الحميد. بتبيع كانت المقاولة في الموسم الصيفي معناها حبس الأشغال، دونك مستأنف العمادية هذه نتاع أشغال الحماية. الأشغال التكميلية دي نتاع سوسة وسوسة الشمالية كلفتها تقارب 7 مليون دينار، والأشغال الحماية بمنطقة سيدي عبد الحميد في حدود 3.5 مليون دينار.
1: يشار إلى أنه ينتظر انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بالقرعية من مدينة المنستير خلال شهر أكتوبر القادم، وهو جزء من المشروع الذي يمتد من الميناء التجاري بسوسة مرورا بالمنطقة السياحية بالدخيلة بكلفة تتجاوز 155 مليون دينار. ويندرج هذا المشروع في إطار الحرص على المحافظة على الواجهة البحرية وتثمينها والحد من تداعيات الانجراف البحري وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود أمام التغيرات المناخية والتقلبات والمخاطر الطبيعية. في إطار الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة تم تخصيص 2410 مقاعد في 57 اختصاص بمختلف مراكز التكوين المهني بولاية نابل مع أحداث ثلاث اختصاصات جديدة، وفق تصريح عادل الزيتوني المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بنابل لفاطمة بن عثمان.
3: السنة التكوينية هذه ما هو مبرمج في خاصة في دورة سبتمبر نوفمبر 2026 عندنا 2410 مقعد للمطالب المودعة حاليا اللي وصلت لنا 6415 مطلب. هذوم الحقيقة يستهدفوا حوالي 57 اختصاص، نسيج يعني متنوع في الاختصاصات على مستوى ولاية نابل. وقعت برمجة 3 اختصاصات جديدة وهذه موجودة على مستوى مركز التكوين والتدريب المهني بمعتمدية قليبيا، وكي نحكو لنا الاختصاصات هذه تهم كامل الولاية وكامل الجمهورية. من المؤمل أنها تنطلق في نوفمبر إن شاء الله، إذا كما تلقش في شهر نوفمبر تنطلق في شهر فيفري. عندنا الاختصاص الأول هو التقني في الآلية والإعلامية الصناعية، الاختصاص الثاني هو التقني في تصميم وتقنية الملابس، الاختصاص الثالث هو تقني مغلف أثاث. جاء نتيجة طلبات عديدة والحقيقة اقترحناها على مستوى الوزارة اللي مش تنظر فيها إن شاء الله على القريب العاجل.
1: طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتح الأبيض في تصريح لحنان العباسي طالب وزارتي الفلاحة والسياحة بضرورة التدخل وإيجاد حل لوضعية الأراضي الدولية التي تم استرجاعها ولم تتم إعادة استغلالها، وهو ما أثر سلبا على عدد هام من الأراضي الفلاحية وفق تصريحه.
4: ماذا بينا احنا الأراضي الدولية هذه ينظر فيها يقوي يقع كراها كما تكري الفلاحة للفلاحة بالناس اللي عندها ماتريال ثم ناس عندها ماتريالها، عندها تراكتورات، عندها زراعات، عندها الماكينات، كريو لهم الارض هذه بثلاث سنين يا خويا، ثلاث سنين ومن بعد ما قامش بالوجه نتاعه نحيالو. راهو الارض اللي ضيع علينا، راهي ضيع علينا الحبوب، راهي ضيع علينا من العام للعام، راهي قاعده. معناتها لو كان جات الاراضي المسترجعه زرعت ولاد زغوان، تكون ان الكميه اللي تجمعت على حساب ولاد زغوان تكون متضاعفه اكثر من اللي تلمدت الاراضي كانت تنتجها اللي هي قاعده هامنا لتو. انا نداء عاجل لزيد وزير ملك الدوله وزير الفلاحه ينظر في كراس الشروط هذه الاراضي المهيكله، الكراس هذه بتاع الهيكل التربيه الدوليه يا خويا كان نظر فيها وتتبدل.
1: خلال زيارة عمل ميدانية أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، تأكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، مؤكدا توفر أغلب الكتب المدرسية بالمكتبات، كما أشار في ذات السياق إلى قرب انتهاء عملية ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، وأضاف أن عملية خلاص المعاليم الدراسية عن بعد سجلت نسب إقبال غير مسبوقة.
5: هناك متابعة بشكل يومي لكل تفاصيل العودة المدرسية، نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة، على فكرة هي ليست منصة، هي منظومة لأنها فيها عمل منظومي متكامل. المنصة تعنى بمهمة واحدة والمنظومة تعنى بمهام متعددة يؤدي بعضها إلى بعض. اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير، يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
1: يشار إلى أن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل كان حذر من تواصل تدهور أوضاع المنظومة التربوية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وأشار الاتحاد في بيان صادر أمس إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. يحيي الصحفيون اليوم 8 سبتمبر اليوم الوطني لحماية الصحفيين في تونس، والذي تم إقراره أحياء لذكرى اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا في مثل هذا اليوم من سنة 14 و2000. وبهذه المناسبة أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها تحيي هذا اليوم في ظرف يشهد تراجعا وصفته بالخطير في ضمانات حرية الصحافة والتعبير في تونس، في ظل استمرار السجن صحفيين وملاحقة آخرين قضائيين بسبب أعمالهم المهنية أو مواقفهم وآرائهم، إلى جانب تصاعد الضغوط الأمنية والإدارية والاقتصادية على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وفق خولة شبح رئيسة وحدة الرصد بالنقابة.
6: اليوم الصحفيين بين صحفيين في السجون، ومعنا 4 صحفيين في السجون، إلى صحفيين اضطروا لمغادرة تونس من أجل الملاحقات القضائية التي تعرضوا لها. هما 11 حكم في الحرية منذ بداية هذه السنة تم استرقاء الصحفيين سواء استئنافيا أو تعقيبيا، فبالتالي الوضع حقيقة مقلق في علاقة بالتعامل القضائي مع الصحفيين. واليوم يحال محمد اليوسفي على التحقيق أمام القطب القضائي المالي والاقتصاد، إضافة إلى الملاحقات القضائية والتضييق القانوني على الصحفيين. هناك إشكاليات أخرى مرتبطة أساسا بتجفيف منابع المعلومة عبر حالة الانغلاق التي تمر بها المؤسسات الرسمية في تعاملها مع ملفات ذات حساسية كبرى، إضافة طبعا إلى حالة التحرير وحالات الملاحقات التي تعرض لها الصحفيون وحتى أشكال العنف التي يتعرض لها الصحفيون خلال تأديبهم لعملهم الميداني. يضاف إليه وضع اقتصادي خانق وفقدان عديد الصحفيين لمواطن شغلهم وإحالتهم على البطالة القسرية، في ظل التعقيدات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية خاصة في القطاع الخاص.
1: وبالتوازي مع احياء الصحفيين اليوم الوطني لحمايته من انتظمت اليوم امام القطب القضائي والاقتصادي والمالي بالعاصمه وقفه تضامنيه للمطالبه بالافراج عن محمد اليوسفي ووقف كل التتبعات في حقه. وكان قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن لعون الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ ل 48 ساعة إضافية باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، وزير التربية أكد أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لينجاح العودة المدرسية وقرب انتهاء عملية ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة. لقاءكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم لهذيل الفتنة بجديد أخبار رياضة، والأنظار أكيد ستتجه إلى سانتياغو برنابيو واللقاء ريال مدريد وانتر ميلان لحساب الجولة الافتتاحية من كأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
8: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثاني مواعيدنا الرياضية لليوم من خلال فقرة سبورافو من إذاعة المنستير. بداية أخبارنا تكون مع جديد الفرق التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا أعلن اليوم عن إعفاء لاعبه عمار عبد الحق من المشاركة في تربص المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة، وبذلك سيكون ضمن الوفد الفريق اللي بيش يسافر عبر طائرة عسكرية مباشرة في رحلته نحو العاصمة المالية باماكو مساء هذا اليوم، وبيش يكون موجود مع الفريق. مواجهة الإياب ستكون يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعة متاع العشية بتوقيت تونس. في كأس الاتحاد الأفريقي الترجي جرجيس غدوة الأربعة بش تنطلق رحلته نحو دكار عبر رحلة عادية من مطار تونس قرطاج، وجهة أولى نحو دار البيضاء ثم تحول نحو السنغال. الترجي جرجيس سيواجه نادي دامبرس السنغالي. نذكركم مستمعينا أنه نتيجة الذهاب كان انتصار ممثل تونس 3 أهداف مقابل هدف. النادي الافريقي نذكروا بها انه فاز في لقاء في ذهاب الدور التمهيدي الاول في دوري ابطال افريقيا ضد فريق جوليبال مالي هدف مقابل صفر على ملعب المرحوم حماد العقربي بيراتس. نرجع لكأس الاتحاد الافريقي، نادي صفاقسي واصل تحضيراته لمواجهه اياب الدور التمهيدي الاول لمسابقه الكاف ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري، مقابله ستكون يوم الاحد 3 سبتمبر بدون حضور جمهور نظرا للعقوبه المسلطه على الفريق منذ مشاركته في كأس الكاف نسخه موسم 2024-2025. حظ موفق لممثلي كره قدم تونسيه في مختلف المسابقات الافريقيه. نرجع للكرة في تونس، برنامج لقاءات الجولة الرابعة ذهاب لرابطة المحترف الأولى لكرة القدم ستكون في نهاية هذا الأسبوع على النحو التالي. يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعة متاع العشية الاتحاد المنستيري يستضيف اتحاد بنقردان، أما الحمام سوسة يستقبل الملعب التونسي مستقبل مرسى ضد النجم الساحلي. يوم الأحد 13 سبتمبر الأولمبي البيجي ضد تقدم سقية الدير، نادي حمام الأنف يستضيف ترجي الرياضي التونسي، شبيبة العمران تستقبل نجم المتلوي، وختام هذه الجولة ستقام يوم 21 سبتمبر القادم، النادي الصفاقسي ضد النادي البنزرتي. النادي الافريقي يواجه ترجي جرجيس بعد نهايه التزاماتهم الافريقيه. نواصل مع أخبار فرق نوادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. قريب جدا ستعلن الهيئة التسييرية الاتحاد المنستيري عن الرفع من الرفع المنع من الانتداب, وبذا ممكن غدوة حسب آخر الأخبار سيتم رفع منع الانتداب بالنسبة للاتحاد المنستيري, وبذلك لاعبيه سيكونوا مؤهلين للمشاركة في الجولة القادمة كما قلنا يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية ضد اتحاد بنغردال. هذا حسب آخر الأخبار. بنسبة كبيرة ممكن غدوة سيتم الإعلان رسميا, في انتظار أنه يكون هذا رسمي من خلال صفحة رسمية للاتحاد المنستيري أو في مختلف نشراتنا الرياضية القادمة. نحكي ورابط المحترفة الثانية لكرة القدم قبل 9 أيام من انطلاق البطولة في موسمها الجديد. نهار الخميس سينعقد اجتماع بين المكتب الجامعي والأندية الممنوعة من الانتداب واللي عددها يفوق 20 نادي من أجل النظر في مطالب النوادي في تأجيل تنفيذ عقوبة المنع من الانتداب. هو الحقيقة ملف معقد للغاية, خاصة أن الجامعة التونسية لكرة القدم مطالبة بتطبيق مختلف القوانين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا, والبطولة ستنطلق في موعدها. لكن الفرق عليها كان تعتمد كان على اللاعبين المسجلين في القوائم متاعها منذ الموسم الفارط, وما يحق لهمش المنتدبين الجدد المشاركة مع انطلاق البطولة. موضوع سيبقى للمتابعة. في أخبار كرة اليد بعد شوية, في ماضي 3 ضمن فعاليات بطولة أفريقيا للأمم أواسط بالكوت ديفوار, منتخب الوطن التونسي يواجه نظيره الليبي ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. نذكركم مستمعين منتخبنا كان فاز في الزوج جولات الأولى ضد كل من البنين 53 مقابل 24 وضد كينيا 50 مقابل 20. في ميركاتو انتقال لاعبي كرة اليد, أعلن منذ قليل نادي ساقية الزيت عن تعاقده مع اللاعب رفيق باشا لمدة موسم واحد. في أخبار كرة الطائرة, أيام قليلة تفصل عن انطلاق بطولة أفريقيا للأمم رجال واللي تنظمها بلادنا من 13 سبتمبر إلى غاية يوم 27 سبتمبر القادم. قائمة المنتخب تضم 14 لاعب وهما كالآتي: مركز 1 خالد بن سليمان على الأشعل, مركز 2 محمد بن يوسف وعلي بنجي, مركز 3 مهدي بن طاهر, سليم المباركي, وجدي بارودي وأحمد القاضي, في مركز 4 رباعي حمزة حفيظ, هادي الخرزي, أسامة برمضان, إلياس القرمصلي, وفي خطة ليبيرو أو مدافع حر كل من محمد ريدان والطيب القرمصلي. حظ موافقة لعناصرنا الوطنية من أجل تحقيق اللقب عدد 12 في تاريخه في أمم إفريقيا. نختم جولتنا بالحدث الأبرز الليلة, عودة رابطة الأبطال الأوروبية في نسختها الجديدة وأهم مقابلات الجولة الأولى. في 6 غربة كلوب بروج البلجيكي يستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي, في 8 بوروسيا دورتموند ضد نادي فياريال الإسباني, بورتو البرتغالي يواجه نادي مانشستر سيتي, نادي ليلا الفرنسي ضد نادي ريال بيتيس الإسباني, وقمة المواجهات الليلة بشكون على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد, الريال مدريد يستقبل إنتر ميلانو الإيطالي. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها ثاني اليوم. أكثر أخبار تنجموا تواكبوها معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير سبورتس. أجمل تحية توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني, قايدة نجلة عطيب المحمد على مستوى الديجيتال. متابعة طيبة لبقية برامجنا, شيء طيب للجميع. بسلامة.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعين الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس، لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى، كانت أجل وأكبرا. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده، إذا كان عظبا حيث وجهته فرا. هذه الأبيات الجميلة قالها الإمام الشافعي في توجهه إلى مصر وقد قطعت عليه الطريق، ولم يكن عليه إلا خرق بالية. والمعنى في هذه الأبيات واضح، فالمرء لا يقاس بالقشور، وإنما يقاس بالعقل والجوهر والأخلاق. وقد قيل في هذا القبيل: فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. وصائب قول الشاعر أيضا: لا يعجبنك من يصون ثيابه خوف الغبار، وعرضه مبذول، فلربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول. أما شاعر آخر فيقول في نفس السياق: إني وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بخز ولا من نسج كالتاني، فإن في المجد هماتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحاني. وشبيه بقول الشافعي قول أحدهم: علي ثياب فوق قيمتها فلس، وفيهن نفس دون قيمتها الإنس.

0: أكبراه همته ونفسه، وأصغراه قلبه ولسانه. ومن رقيق القول ورشيق الجواب في نفس السياق ما قاله أحد الشعراء لإحداهن يعتذر لها عن شيبه، قال: تعجبت در من شيبي، فقلت لها: لا تعجبي، قد يلوح الفجر في السدف. وزادها عجبا أن رحت في سمل، وما درت در أن الدر في الصدف. والسمل هو الثوب القديم البالي.
1: من أمثال العرب.
0: تقول العرب: كل لائم مليم، أي إن كل من أتى أمرا حسنا فلسبب دعاه إليه، أو قبيحا فلعذر له فيه، فلائمه إذا كان كذلك مليم. والمليم المذنب الذي أتى ما يلام عليه. وجاء في القرآن الكريم: فالتقمه الحوت وهو مليم. وقال الشاعر في هذا المعنى: تدعو الضرورات في الأمور إلى سلوك ما لا يليق بالأدب، وحيرة المرء في تطلبه تحمله أن يلح في الطلب. ما حامل نفسه على سبب إلا لعذر يكون في السبب.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: تقول العرب في فنون مختلفة: كل عامل بالحديد فهو قين. كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد. كل مال نفيس فهو غرة. كل قطعة من الأرض على حيالها بمعنى الانفراد والحيادة من المنابت والمزارع وغيرها فهي قراح. كل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. كل ضرب من الشيء وكل صنف من الثمار والنبات وغيرها فهو نوع.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
6: نيو تيك.
7: تيك مع ريم الهاني.
8: عسلمة ومرحبا بكم. نشر المسرب المعروف سوني ديكسون صورة لإدراج بطاقة سيم بألوان مختلفة وقال أنها مخصصة لطرازات الآيفون 18 برو المقبلة من شركة أبل، ما يشير إلى أن سلسلة آيفون برو الرائدة باش تتوفر بثلاثة ألوان وهي اللون الفضي، اللون الأحمر الداكن والأزرق السماوي. وتوفر أبل حاليا هواتف سلسلة الآيفون 17 برو بألوان برتقالي الفضي والأزرق الغامق. ونشر ديكسون الصورة وقال أنه الآيفون 18 برو ينجم يجيب ألوان الأحمر الغامق والأزرق السماوي والأكحل، وقال إنه الألوان اللي تظهر في الصورة هي الألوان اللي سبق وأعلنوا عليها سابقا، وقال إنه نماذج متطورة للآيفون 18 برو ضمنت لون رابع وهو لون الأكحل. اللون الأكحل هو لون يتصنع كل عام، لكن هذا ليس لونا تفضل أبل استخدامه بعد الآن. وتستخدم طرازات الآيفون المباعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة مناطق أخرى شرائح الإي سيم، وما تجيش بإدراج بطاقات السيم، لكن الأجهزة المباعة في أوروبا واليابان والصين وأستراليا ما زالت ما تتضمنش منفذ لبطاقة السيم باستثناء الآيفون إير الذي لم يتضمن منفذا لبطاقة السيم في أي سوق من الأسواق التي بيع فيها. وبحسب التسريبات فإنه مش بش يتوفر اللون الأكحل في الآيفون 18 برو. وكان العام الماضي هو المرة الأولى التي لا تتوفر فيها هواتف أبل الرائدة بإحدى درجات الأسود أو الرمادي الداكن بأي شكل من الأشكال، لذلك فمن الممكن أن تواصل أبل هذا الاتجاه. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا. نتلقى غدوة إن شاء الله.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: نيو تيك.
7: تيك مع ريم الهاني.
9: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
10: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
9: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
10: كل نهار موعد للقاء.
9: كل نهار موعد للقاء.
10: إذاعة المنستير
9: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
10: على الكيف
9: مع إذاعة المنتير. تبع الموجة
2: تبع الموجة
10: تبع الموجة.
6: تمام الواحدة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. قدمت الحماية المدنية اليوم حصيلة تدخلاتها خلال صائفة 26 2000 التي وصفت بأنها استثنائية لتتالي موجات الحر، مما اضطر الحماية المدنية إلى تدعيم الاحتياط المركزي بعشر شاحنات إطفاء من الولايات غير المعنية بحرائق الغابات وتفعيل منظومة التطوع من عديد الولايات، حسب ما أفاد به رئيس إدارة العمليات بالحماية المدنية العقيد خليل المشري خلال ندوة صحفية اليوم بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية. أبدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل رفضها شروعا في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته إطار تشاركية ودون تفعيل اللجنة المشاركة. وحذرت الجامعة من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين. أعربت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عن تضامن تونس مع السودان الشقيق وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، معبرة عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب النزاع. عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن اعتقاده بأن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية ستأتي بنتائج عكسية، مبديا دعم موسكو الكامل لسعي الرياض إلى تحقيق خريطة الطريق للتسوية السلمية في اليمن. يذكر أن الهجمات الحوثية على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا واندلاع حرائق بعدد من منشآت الطاقة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عمليات واسعة بجبهات عدة وأنها استعادت فيها مواقع وأفشلت محاولات تسلل لجماعة الحوثيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
10: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
9: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
10: كل نهار موعد للقاء،
9: كل نهار موعد للقاء.
10: إذاعة المنستير.

ومن إذاعة المنسير نسلم عليكم وين ما كنتم، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا من آخر المواعيد اللي تجمعنا معاكم في الشبكة الصيفية اللي تودعوها الأسبوع هذا، ونستقبلوا معها إن شاء الله الشبكة برامجية حافلة بعناوين كالعادة مختلفة، مضامين متنوعة، وكلها بتبيعة في خدمتكم. مرحبا بكم في الاستماع من توا حتى المطلثة، بشكر معاكم مع مجموعة من المواضيع والمتابعات اللي ترصد الواقع لأيامات هذه، أيامات قبل العودة المدرسية. مرحبا بضيوفنا اللي باش يكونوا زادة حاضرين معنا إما بتليفون وإلا في الاستوديو، إلى جانب مجموعة من الأغاني إن شاء الله طرق للجميع. مرحبا بيك هيثم والناس عليا المنصوري، حياة الكوني معكم حتى المطلثة، مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع.

0: مرحبا بالجميع، نجدد لكم التحية. مرحبا بكم في منوعة منكم وإليكم حتى المطلثة بإذن الله. قبل ما نحكي على واقع المكتبات، نحكي على العودة المدرسية، تأمين مستلزمات تلامذتنا الكل. اليوم نحكيه على مزاج يتعدل كم بالدراسة. اليوم المزاج الأسري يتعدل بالنتائج الطيبة، ميزانية الأسرة تتعدل على مصاريف الدراسة، وقتنا الكل يتعدل على العودة المدرسية. نهار 15 سبتمبر إن شاء الله يكون فرحة في تونس الكل وفي مؤسساتنا التربوية الكل. قبل ما نحكي على العودة المدرسية من ناحية توفر المستلزمات وكل العناوين بالمكتبات، جانا رجاء من مستمع كريم، وفي الحقيقة ما نجمو كان صوت هذا نعديوه ونضمو صوتنا لصوته. اليوم الطلبة بالمنسير، نحكي على الطلبة الجدد، طلبة الهندسة وطلبة كلية الطب اللي التحقوا من 1 سبتمبر بالمؤسسات الجامعية. اليوم الطلبة هذوما يفتقروا افتقار شديد جدا للماء المعلم، لأنه مازالوا جدد، ما عندهمش علاقات في مدينة المنستير، ما يعرفوش عطار الحومة، ما همش معدلين على كوية من الماء وقت شتجي للفضاءات الكبرى، ما عندهمش وقت باش يشدوا الصف. فالرجاء، كل الرجاء التفطن للنقطة هذية بالذات، ويكون فما ماء معلب حاضر أقل شيء في المطاعم الجامعية. رجاء والي المنسير التدخل لفائدة الطلبة اللي وصلتهم معدلاتهم الممتازة إنهم يكونوا في مدينة المنسير، فإن شاء الله ما يلقوش الظروف ما تتلائمش. وعودة نحبوها ناجحة لغالب، كي نتحطوا في ظروف كما هكا يلزمنا نكونوا قد المسؤولية، ويلزمنا نتفطنوا للإشكاليات هذه، إشكالية الماء المعلب بالنسبة للطلبة الجدد الساكنين في المبيتات الجامعية. نحكيوا على الطلبة اللي التحقوا، اللي هما كلية الطب وكلية الهندسة والمعاهد الهندسية التحضيرية. الملاحظة وصلت إن شاء الله تلقى الصدى. نرجع نحكيوا على العودة المدرسية. مرحبا بضيفي موجود معايا في المباشر، مشكور جدا سي رمضان قبوش، سي رضوان قبوش، رئيس غرفة المكتبات بالمنسير. أهلا وسهلا، مرحبا سي رمضان.
1: بسم الله، مرحبا بمستمعين إذاعة المنسير في تونس العزيزة وفي خارجها. نشكر إذاعة المنسير على تحتنا الفرصة هذه، معناتها باش نتطرقوا لوضعية المكتبات وللعودة المدرسية والتحضير للعودة المدرسية. إن شاء الله نتمنى لجميع التوانسة عودة ميمونة، وإن شاء الله موفقة بالنجاح والتوفيق لوليداتهم وللوالدين اللي هما معناتها مسخرين حياتهم للعلم والتعليم
0: وللاستثمار في وليداتهم. هذا هو. كي نحكي على مكتبة في الحومة ولا مكتبة معناها بحذا المؤسسة التربوية، نحكي على الناس اللي تراعي، الناس اللي توفر المدعم وتعرف زادة العائلات ووضعياتها، الناس اللي تصبر، الناس اللي تبيع بالكريدي، الناس اللي تعمل تخفيضات زادة. معناها نحكي على ناس زادة أصحاب المكتبات اللي ولا عندهم منافسة شديدة، منافسة قوية، وما فماش موازنات في المنافسة هذه. نحكي على الأدوات المدرسية الموجودة في أسواقنا وموجودة على قارعة الطريق في بلادنا. هذاك هو وقت الميسرة، كل مرة معناها نبدلوا لون، كما في المولد، كما في العودة المدرسية، كما في العياد، تلقى الناس هذوما اللي يستغلوا الفرصة باش يكونوا موجودين. شنو أحوال مكتباتنا العمومية مع كل ما يتوفر ويلقاه المواطن في السوق؟
1: والله بالنسبة للقطاع المكتبات يعاني في صعوبات كبيرة، ومعناتها وإحنا المهنة متاعنا موسمية، معناتها العودة المدرسية تول خدمة، معناتها كانت قبل 15 و10 أيام، تولت ما تجاوز حتى 3 أيامات. معناتها المكتبة يعاني لخاطر الداخل عليه تداعت عليه الناس كل، تلقى على قارعة الطريق وفي كل بلاصة المساحات الكبرى، الناس كل ولا تبيع، العطار، الخباز، اللي يبيع الأحذية كل، ولذا معناتها ولات منافسة مش نزيهة. فهمت؟ وإحنا الإشكال إلا المواطن التونسي معناتها ما يحسش بقيمة شنو معناتها مكتبة. راهي المكتبة هي مصدر ومكان لايق للمواطن باش يمشي يتزود منه، لخاطر اللي على قارعة الطريق هذوكم راهو ما تعرفش السلع. احنا تو المكتباجي السلعة متاعه معروفة منين والمصدر متاعه ومحلة
0: ومراقبة، عنده فاتورات في المسألة
1: بالمسالك المراقبة الاقتصادية. على العكس في الطريق العام باش تلقاه يجي المواطن يمكن ياسر يعرضوا حاجة وما يعرفش على مصدرها منين. تنجم تكون سبب في معناتها فيها مواد مسرطنة، تنجم تكون مهربة، تنجم تكون فيها برشا مظاهر
0: وتنجم يكون ستيل وراه يكتب لك نهار وقص لوحة معناها ترقى 3 بدينار ولا 4 بدينار ما يتلقى فيهم حتى ستيل ويشد نهارين
1: 3. ندعيو المواطن باش يمشي للمكتبة المنظمة باش يلقى حاجته، حتى كان حاجة ينجم يبدل ينجم يغير صحيح. على عكس مثلا إذا كان باع مشي على روحه ينجم وبعد ساعات يسترخص مثلا حاجة يأخوها بسعر منخفض يروح بها للدار ما يستعملهاش. ولذا معناته هذك اللي متعبنا هو أن نطلبه من السلطات المعنية باش توقف وقفة حازمة
0: أنها تحمي المكتبات
1: الدخلاء برشا والأسواق الموازية وكذا وما تفيدش البلاد معناتها
0: تفيدش اقتصادنا
1: تفيدش معناتها حوايج مهربة حوايج ما تعرفش عليها مضرة بالصحة ومين فهمت. وإذا نطلبوا معناتها من السلطات المعنية باش يوقفوا وقفة
0: حماية المكتبات باش يقعد المكتب يجي يخدم على روحه وراه والناس وراها أرزاق وراها عائلات أكثر من عائلة تلقى عايشة في المكتبة هذيك. مدى جاهزيتها المكاتب حضور الكتاب المدرسي الكراس المدعم اللي لغالب معناها التونسي ماذا به يقول لك نحب على الكراس المدعم ولو أنه حتى نوعيته أقل جودة أما يقول لك نحب على الكراس المدعم لأنه أقل مصروف بالنسبة لي وهكا وخفيف شوية عن الميزانية.
1: بالنسبة للعودة المدرسية السنة معناتها تتسم أكثر صعوبات من السنين اللي فاتت. أولا معناتها الكتاب المدرسي مش متوفر
0: مازال مجهز لحد الآن،
1: فما عناوين ناقصة وفما عناوين متوفرة لكن مش بالكمية المحددة. أنت تطلب مثلا 40 نسخة يعطيك 10 نسخ خاطر مش هذا يعطل شويه العمل نتاعنا. معناتها الولي يجي يقول لك عندك الكتب كاملين نتاع سنه ثالثه
0: كله مع كله
1: مش كاملين يقول لك لا تو بعد كاملين. معناته هذاك من شانه من بعد يكون اكتظاظ خاطر اذا كان تو انت مثلا تبيع له الكتب نتاعو تو ما عادش باش يمثل لك كيف الناس كل توخر تستنى حتى الكتب الكل باش تولي اكتظاظ وتولي برشا هيك صعوبات وكذا فهمت.
0: تمنين انه جاهزية الكتب نحكيوا عليها من 10 سبتمبر المفروض
1: أما تو مثلا المركز البيداغوجي كان معناتها يتوقع في 15 أوت باش كل شيء يكون جاهز لكن ما نعرفش شنو الأسباب معناتها هما يعرفوه
0: زعما قصان ضو
1: الله
0: أعلم
1: فهمت. ولذا هما توعدين الحقيقة نتاع المركز البيداغوجي نتاع مسير وعدنا معناتها في الأيامات القادمة معناتها باش
0: تحضر كل العناوين
1: الكتب معناتها إن شاء الله.
0: الكراس المدعم سير رمضان
1: بالنسبة للكراس المدعم المدعم هي تخضع لبرشا شروط خاطر تو كيما معناتها من المصدر نتاعها كيف يصنع هما يبيعوا المصنع يبيع الكراس المدعم للموزع بالشروط والموزع يبيع لنا لان نحن بشروط
0: معناتها ولذا يلزمك تبيعها للحريف بشروط
1: وانت ما يلزمكش تبيعها للحريف بشروط في القانون
0: معنى كان لحدياني ويتبدل القانون
1: ولذا معناتها الحقيقه الى حد الان مش متوفر بالكميات الكبيره بصراحه. مثلا 72 انا واحد من الناس ما دخلت في العوده هذه ما زلت ما خذيت حتى كراسه 72 من المدعم فهمت. فما ال 24 و 48 لكن مش بالكميات الكافيه المواطن كي يجي تقول له خذ كراستين ولا ثلاثه ولا حاجه وكيف يجي وتنعطيك ما يحبش واحنا راهو كيف باش نبيعوا الكراسات من هم يقولون بالمشروط لكن احنا مش بالمشروط احنا مش غايتنا احنا باش نشرطوا احنا ماذا بينا فما الكراسات ونبيعوا ونجيبوا ونبيعوا وكل احنا باش نرشدوا المواطن باش كيف يجي يقول ياخذ كتبة سنة ثالثة نعرفوا اللي هو سنة ثالثة يحتاج
0: نعطي عدد كراسات معينين
1: سنة ثالثة هو مواطن تلقاه في حاجة الخمسة كراسات يجي يقول لك اعطيني 10 كراسات ولا 20 كراسات
0: معناتها
1: ايه هذيك. واذا كان احنا ما نربطوش مثلا بالقضية واللي من عندي يعني ياخو من غير ما يقضي ومن بلاصه لاخرى يقضي
0: في الحاله هذه ناس عندها ستوك نتاع كراسات ونلقى ناس ما
1: انا منهم مره معناتها حريف دخل معناتها قال لي عندك شي كراس مدعم قلت له عندي عيط لصاحبه قال له يجي هو عنده كراس مدعم يا اخي قال له اني عندي في دار كردونا باش تشوف. ولذا احنا كيف نشترطوا على الحريف نقولوا له شنو القسم ولا شنو باش تاخذ كتبه ولا شنو باش نعرفوا شنو حاجياته مش احنا باش نجبروا عليه المدعم
0: ولا باش نبيع اليوم ولا غدوه
1: اما هذا شنو يلزم يكون متفهم الحريف كونه احنا كيف نقولوا له شنو القسم نتاعك والكتب اللي باش تاخوهم وكل باش نعرفوا
0: خاطر انتم بخبرتكم تعرف كل فصل شي يطلب من كراسي يعني مازال الكراسي المدعم مش متوفر بالكميات
1: مش متوفر بالكميات
0: والعناوين مازالت ماهيش حاضره
1: والعناوين ماهيش حاضره
0: بشكل نهائي يعني العناوين كل حاضرين
1: في عناوين وفما صعوبات الحقيقه في من الناحيه هذيك
0: متعثره شويه
1: متعثره الحقيقه
0: صحيح احنا ما نجمش نقول مازلنا بعاد عن العوده المدرسيه لانه
1: مازال عندنا هامش أما إن شاء الله المعنيين معناتها يوفرونا وكذا خاطر تصعب العملية وين نوخر وين تصعب
0: وين تصعب هو إن شاء الله مازال قدامنا الوقت باش نداركوا ونحضروا الكتاب المدرسي الكراس المدعم لأنه كان يحبوا العباد والمواطن لازم يفهم اليوم أنه الكراس المدعم مش باش يكون للتوانسة الكل
1: لا هو إذا كان المواطن ما يكونش عنده لهفة ينجم كل واحد ياخذ اللي كتب معناتها هيك اما احنا كما قلت لك عندنا المواطن مثلا هو في حاجه الخمس كراسات يحب ياخذ 10 و20 ونطلبوا من معناتها مسؤولات زاد ما يخليوش المساحات الكبرى يبيعوا الكراسات المدعم لخاطر كيف يحطوه في المغادرات يهز قد ما يحب معناتها مش حاجياته ولذا باش يخلي الناس هنا خاطر هو الكراس المدعم عندنا كميه معينه
0: عندنا من حق الكراس المدعم
1: 4000 طرناطه عندنا معناتها محددها الدولة هذيك باش تخدم كراسات
0: المدعم علاش الكراس المدعم ماهوش كان للمكتبات علاش يتباع في المساحات التجارية ويتباع في الأسواق لا الموزعين ينجموا يبيعوه معناها للناس أخرى أطراف أخرى
1: هذا سؤال نطرحوه احنا للمعنيين تو في المغازات الحقيقة تو بضغط من النقابات وكل مع يظهر لي ما عادش باش يبيعوه لكن في السوق هذه السؤال
0: كيفاش معناها من يراقب مسالك التوزيع علاش الكراس المدعم لأنه كي توجد في السوق راه باش تباع
1: طريقة غير قانونية
0: معناها من اللي جاء الأولاني اللي مش يقوم الصباح بكري للسوق باش يهز الكراس
1: وهذا السؤال احنا نطرحه فيه للمسؤولين وشكون يوصل لهم الكراس الغادي إذا أنا المكتبة المنظمة كل ما توصلنيش الكراسة وتلقاها موجودة
0: في
1: هذا السؤال نطرحوه احنا على السلطات المعنية
0: على الموزعين الكبار شكون يراقبهم الموزعين الكبار أكيد فما كبار كيف يجبهم يراقبهم
1: يزم أنت كيف تشدوا في السوق المراقب يعرف منين جاي الكراسات
0: منين من مفروض المفروض تصير فما رقابه لانه كما قلنا الكراس المدعم نستهلكوا برشا كراس فما بالك تشكيات كبيره من الكراس كبيره الحجم صراحه يقول الكراسة توصل 23000
1: والله
0: 20000 شنو الحقيقه من لا
1: الحقيقه مش ما عادش
0: خطر جات نتاع 400
1: صفحه تو معناتها في دور 17 دينار
0: 17 دينار
1: ما عادش قبل هي جات في هذيك الفتره اللي غلاو فيها الكراسات وقت الورق غلي في العالم الكل وصلت الرام بابيي ب 20 دينار فهمت وقتها صارت كل غلاء تورجع شوية معناتها الواحد أما يبقى ديما الفرق كبير بين الكراس الكراس المدعم وبين الكراس السبيرال هذاك والواحد ولذا معناتها المواطن هو عنده ينجم يختار فما حاجات ينجم ياخو مش سبيرال ينجم ياخو برشا حوايج
0: فقط أنه صغير التلميذ يبدأ قابله أنه الأستاذ وزاد يبدأ قابله أنه نحن ما نصورش كان فما أستاذ باش يقولوا جيب له كراس 17000 ولا ما تدخلش صعيبة بصراحة
1: الحقيقة ياخذوها جماعة الباك وكل اختيارية وحدهم معناتها
0: سهل عليهم
1: ولا طلبة ولا حاجة ولا هيك ما نصورش معناتها مفروضة على التلميذ ولا على فهمت اختياري معناتها نصور التلميذ هو وإمكانياته فهمت
0: اليوم مقارنة ديما نحكي بقبله ما لازمناش نقارنوا لانه كل ظرفية كيفاش نعيشوها بعد معناها قانون الشيكات اللي تغير المكتبات صراحة ضعضعت شوية امورها
1: ضعضعت برشا الحقيقة ذاك قانون زاد ضرنا برشا معناتها كانوا الموزعين تعطيه شيك وتقضي على راحتك وكل تو تلقى روحك مجبر كان عندك فلوس تقضي كان ما عندكش ما تنجمش تقضي قبل كانوا يسهلونا معناتها ونخدموا الميسرة متاعنا وبعد خلصهم وكذا وتوا تبدل شوية بالكمبيالة مش نفس الفاعلية أما تبقى ديما الموزعين يراعي ويعرفوا الحرفاء متاعهم المخلصين وكل وكذا فهمت أما قلقنا عطل برشا القانون متاع الشيكات ذاك عطل برشا الخدمة متاعنا فهمت
0: اليوم بعد تجربة كبيرة سي رمضان قبوج مع المكتبات أكيد كي نقول لك واقع المكتبات اليوم مش نجم تقول لي عليه صراحة.
1: والله بصراحة ما عادش واقع المكتبة معناتها يبشر بخير، فهمت؟ ومع التفاعلات الجديدة والأنظمة العالمية الجديدة والإنترنت والذكاء الاصطناعي وكل، معناتها المكتبة بصراحة
0: تراجع دورها
1: كبير برشا معناتها، فهمت؟ هيك مناسباتية وكوجيز لخاطر المواطن يحتاج
0: للعودة المدرسية.
1: أما برشا حوايج مثل المطالعة ما عادش كيقبل القصص وكل
0: يدخل
1: لا يدخل على الانترنت
0: هذا كان قرأ ما يدخلش بشيء، هذا كان قرأ.
1: معناتها الحقيقة تراجعت برشا ومستقبلها
0: مش واضح بالمرة، مش تقعد ذولي مربوطة بأيامات عودة مدرسية نحكي على
1: هذيك ما تغطيش حد شيء،
0: رغم أنه احتياجات التلميذ على عام كامل معناه، ولا نذكر صغيرات وهم باش يعديوا في منظار سيزية يشري فيها دوات هندسة ويشري معناه.
1: أما لكن هذاك
0: العام على طول
1: ما يغطيش المصاريف اللي يخسرها المكتب. تو مكتبة ما تنجمش تعمل مكتبة من غير كليماتيزير، خدامة، انترنت، حاجة هذوكم الكل معناتها ديشارج بعد ساعات ما ينجمش يغطيهم. ولذا معناتها كما قلت لك تولي معناتها خصوصية كل مكتبات
0: تقعد كالمكتبة الكبيرة اللي تقعد تخدم،
1: أما صغير ما تغطيلوش مصاريف وراه.
0: فما بالك بالمكتبات الموجودة في الريف، هذا نحكي على مكتبة في المدينة، فما بالك بالمكتبات الموجودة في الريف اللي تعاني زادة من صعوبات كبيرة.
1: المكتبات اللي في الريف ما عندهاش نفس الضغوطات اللي في المدينة،
0: عندها الأسواق راه عندها الأسواق بصفة كبيرة معناها إن شاء الله عام مبروك على التوانسة الكل، سنة دراسية إن شاء الله
1: وإحنا موافقة. نقولوا للمواطن يمشي يقصد المكتبات باش يلقى كان الحاجة
0: المضمونة
1: 100% ويلقى الترحاب ويلقى زادة. أنت وأنت كيف يجي يقضي من عندك بكمية كبيرة وحدك تعمل له تخفيض وفهمت بتبيع المواد المدعمة ما فيهاش تخفيض،
0: أما الأدوات،
1: أما الأدوات الأخرى ينجم معناتها
0: الكتاب المدرسي الكراسي المدعم طبيعي ما
1: فهمتش أما
0: في المحافظ وفي
1: أسلم المواتي. أسلم للمواطن كونه يمشي يقصد المكتبات، خاطر بخلاف المكتبات ماهوش باش يلقى الحاجة اللي باش تنفعه ولا واحد
0: سلعة مضمونة 100% معناها بجودة عالية.
1: إن شاء الله سنة دراسية طيبة لوليداتنا الكل، إن شاء الله بالنجاح للناس كل والعائلات اللي عاملة مجهود كبير، إن شاء الله تفرح بوليداتها وإن شاء الله يلقوا كان الحفاوة والواحد من
0: المكتبات الكل. أكيد المكتبات هذه مفتوحة فيها وموجود على ذمتكم، صحيح خدمتهم موسمية ما يقعدوا رغم موجود اللي موجود عند المكتبات تقريبا هو ذات جودة عالية وبضاعة مراقبة مأمونة المصدر، زاد المصدر متاح أغلبيتها راي تونسي 100% صناعة تونسية عليها الرقابة،
1: صناعة تونسية حتى أجنبية عليها الرقابة
0: صحية
1: حتى ما تدخل معناتها كان مراقبة
0: لا يعني ما فما فيها حتى مضرة في كل المواد اللي باش نستعملوه، نحاولوا نبعدوا شوية. صحيح يمكن يسترخصوا الموجود في السوق ونعرفوا ظروف المواطن التونسي، أما تسترخص هذاك يقول لك إذا كان عجبك رخصوا معناها راه ما تنتظرش أنه باش يدوم لك برشا ولا باش معناها يستحفظ عليه صغيرك نجم نشوفه صغيرات
1: نكتشف له في مشاكل
0: مشاكل صحية لا قدر الله ولا حساسية بالنسبة للصغير. شكرا لك سي رمضان قبوج رئيس غرفة المكتبات بالمنستير على حضورك معنا، إن شاء الله قريبا ندير كل العناوين المفقودة تكون موجودة، توفير الكراسي المدعم بكميات متوفرة للجميع، وإن شاء الله ذوما وعود صحيح وعدوهم يعني إن شاء الله تتحقق الوعود، لأنه يعني توا الجمعة هذه من المفروض الوعود إذا كانش تتحقق الجمعة هذه كتاب مدرسي متوفر وكراس مدعم متوفر، هذا هو يظهر ليش يطلب المواطن ويطلب المكتباجي. شكرا لك.
1: متفهم المواطن وما يكونش عنده معناتها لهفة هيك وكله ياخذ مستحقاته باش يخلي غيره نجم ياخذ مستحقاته،
0: واللي بالإمكان ديما تقعد فما إمكانيات مادية تحكم في المواطن التونسي، اللي عنده الإمكانيات المادية متوفرة علاش ما يقضيش من تو؟ علاش نقعدوا نستناو 15 16 17 لأنه المكتباجي كتقول له ولدي سنة ثالثة انتهى الأمر. تقول له ولدي سنة ست انتهى الأمر يعرف معناه هو إذا كان ما يعرفش الجزئيات الكل راه تقريبا
1: الأساسية
0: معناه تقعد لك ناقصة حاجة وإلا سنين ونريحوا بعضنا ما الزحمة الكبيرة اللي نعيشوها 16 17 18 أكل الزحمة الخانقة هذيك نجموا نسبقوا ونقضيه إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بنجاح لوليداتنا الكل إن شاء الله سنة دراسية مكلة بنجاح بإذن الله. شكرا ليك سي رمضان قبوج رئيس غرفة المكتبات بالمنسي وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. مازلنا مواصلين معكم مستمعين ومازلنا باش نحكيه على العودة المدرسية. أنت شمسي أنت.

0: ستير السحلين خنيس عالموجة 106.1
1: 106.1. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مواصلين معكم مستمعينا في منوعات منكم وإليكم حتى المثلثة بإذن الله. بعد شوية باش نحكيوا على مبادرة جميلة قاموا بها مجموعة من الشباب، فيهم اللي قام بها بصفة فردية متطوعا وفيها في شكل جمعيات، نحكيوا على الغرف الفتية الاقتصادية، نحكيوا على برشا جمعيات فعلة في بلادنا اللي ارتأت أنها تكون إلى جانب المؤسسة التربوية في لحظة فيها رد جميل للمؤسسة التربوية اللي ينتموا لها في وقت ما، فكانوا على موعد مع الصيانة، مع التجميل، مع لحظات جميلة عاشوها في المؤسسة متاعهم، باش يعطيوا المثال لبرشا ناس أخرى يسمعوا فينا. لما لا، تمنينا أنه تكون هبة جماعية فيها مسؤولية مجتمعية تجاه مؤسستنا التربوية اللي إن شاء الله تكون حاضرة في أبهى حلة نهار 15 سبتمبر، بإذن الله يوم العودة المدرسية في بلادنا. تو بعد شوية نحكيوا على برشا من هذه اللقطات الجميلة، منها الغرفة الفتية الاقتصادية في قصيبة المديوني، كذلك في القلعة الكبيرة، والأكيد برشا تظاهرات أخرى كانت في موعدها للتجميل ولصيانة المؤسسات التربوية في بلادنا.

0: تمام الثانية على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. سجلت وحدات الحماية المدنية 69 حالة وفاة غرقا بالشواطئ التونسية منذ غرة جوان وإلى غاية 6 سبتمبر 26 2000 وفق المعطيات التي قدمها الديوان الوطني للحماية المدنية خلال ندوة صحفية. وتوزعت حالات الوفاة المسجلة على عدد من الولايات، حيث تصدرت نابل القائمة ب 24 حالة وفاة، تليها سوسة بتسع حالات، ثم مدنين بثماني حالات، وبنزرت بسبع حالات، في حين سجلت تونس والمنسير والمهدية وصفاقس وابن عروس وباجة وجابس وريانا بقية الحالات. من جهة ثانية، أكد المقدم بالحماية المدنية خليل المشري خلال ندوة صحفية للديوان الوطني للحماية المدنية أن مصالح الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة، خاصة في ظل إمكانية تسجيل أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من مناطق البلاد. بناء على نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، توقعت أن تشهد الأحوال الجوية تقلبات بداية من بعد ظهر يوم الغد. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن مقاتليه ينتشرون بكامل الجاهزية في المناطق الجنوبية للبلاد ويفرضون سيطرتهم على مضيق هرمز. من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة فتح مضيق هرمز كليا أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منه وتأمين عبور ناقلات النفط ردا على التصريحات الإيرانية. قال وزير الخارجية السعودي أن الحوثيين يختارون تقديم مصالحهم الضيقة على مصالح اليمن ويلجؤون إلى العنف، مضيفا أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا، تونس غدوة خير.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99 ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
2: من صلب المجتمع.
1: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
2: بالشرح والتفصيل.
1: نور السبيل،
3: نور السبيل،
2: نور السبيل.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، ان شاء الله ما زلتم مكملين معنا رحله الاستماع لمنوعات منكم واليكم حتى المطلثه باذن الله. نحكيوا على الوجه المشرق للبلاد هذه، نحكيوا على مستقبلها، نحكيوا على اياماتها القادمه باذن الله، نحكيوا على جمعياتها الناشطه، نحكيوا على شبابها الغرفوي، نحكيوا على صور جميله ومزيانه موجوده في مجتمعنا. مرحبا بالغرفه الفتيه الاقتصاديه قصيبة المديوني، مرحبا برئيس الغرفة مروان شوشان والشابة شيمة الزاوي اللي مهتمة بالميديا والتسويق. أهلا وسهلا شيمة، مرحبا شيمة، مرحبا. لا ما مساش، تقلقش روحك، مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك عايشك،
4: أقرب للميكرو. مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بيك عايشك، شكرا على حسن الاستضافة.
4: العفو، مرحبا بكم. مرحبا مروان شوشان، اهلا وسهلا، شرفتونا بالحضور. مرحبا،
6: مرحبا ومرسي بوكو انت على الانفيتاسيون، يعطيك الصحه وان شاء الله تعدى سيونس مزيانه مع بعض ان شاء الله
4: باذن الله. باش نعطيو صوره جميله، هي معروفه الغرفويين، معروفين شبابنا النشط في المجتمع المدني، معروف بخدماته الجليله للبلاد هذه. ما احوجنا الشباب متطوع للبلاد هذه، فما بالك نحكيو على التطوع في الوقت هذا بالذات لمؤسساتنا التربويه. نعرفوا اللي المسؤوليه والا الحجم الكبير نتاع الصيانه ونتاع التجهيز راه ما ينجمش يكون بقى على الدوله فقط والا على البلديات فقط، فما شباب قادر انه يرد الجميل للمؤسسه التربويه اللي قرا فيها في لحظه فيها حنين وفيها اعتراف بالجميل يظهر لي. هذا اللي صار مع الغرفه الاقتصاديه بقصيبه المديوني مروان.
6: صحيح، الحقيقة مبادرة بدأت بها مديرة المدرسة يعطيها الصحة، نحب نشكرها معتها على المبادرة هذه والمجهود الجبار اللي قاعدة تقوم به. قامت باستدعائنا للحاجة هذه وإحنا لبينا نداء الحقيقة، والأولاد الكل والممبر متاعنا كانوا معتها متشجعين ومتحمسين للحكاية هذه، خاصة معتها برشا أعضاء كانوا يقرأوا كما قلت أنت في المدرسة وعندهم حنين للحاجة هذه. الحقيقة مؤسسات في قصبة مديوني تاع الدولة طايحين شوية، خايخين شوية، لازمتهم برشا صيانة. والحقيقة مديرة وحدها وإلا معها العمال اللي موجودين غادي ولا ما ينجموش يعملوا حاجة واحدة، معناتها ديما لازم فما المجتمع المدني يتدخل في الحاجة هذه ويعاون باللي يقدر عليه، معناتها مش لازم بالفلوس وإلا كذا،
4: حتى بالمجهود البدني.
6: المجهود البدني راهو عنده دور قوي، وحتى الأهالي غادي معناتها يعطيهم الصحة يجيو ويتطوعوا، زاد أصحابنا يجيوا ويعاونونا يعطيهم الصحة. الناس كل ما تأيد واحدة الحقيقة حاجة تفرح، ما تكيروك أنت تخدم وكل شيء ما يقعدوش تفرجوا كهو يجي ويعاونوا، حتى أساتذة ومعلمين غادي يعاونوا وزادوا ويمدوا يد العون، حاجة مزيانة على الأخر.
4: قديش دامت وجودكم في المدرسة وعلاش ركزتوا أساسا؟
6: احنا الحقيقة من أول عام نخدموا على الصحة النفسية للصغيرات، عملنا معتها برشا أنشطة ما بين المدارس في قصيبة المديوني وكل شيء. كي جانا النداء هذايا نتاع باش نعملوا صيانه والترميم نتاع المدرسه، كان الاوبجيكتيف نتاعنا انه تكون عوده مدرسيه مثاليه. اول حاجه للمعلم وللاستاذ وللاطفال بصفه خاصه، خاطر باش يجيو يلقاو كونديسيون مزيانه.
4: صحيح،
6: بلاصه
4: يلقاو مدرسه جاهزه
6: بالضبط،
4: دورات مياه جاهزه، يلقاو زاد صورة أنيقة للمدرسة تستقبلهم. هذا شي حب الصغير،
6: هذا هو، هذا هو. معناتها الحقيقة طوال حالتهم خايبة برشا، جديد مخشربين، فيسات مطيحين كذا، حبينا نبدلوا المنظر هذاك. حتى الجدران الخارجية، الجدران الداخلية متاع الأقسام تخدم عليهم هي المديرة ومعها المعلمين، معناتها فما مجهود قاعد يصير.
4: الكلفة والأمور المادية الكل لقيتوا شكون عاونكم في
6: الحقيقة المردية. الأمور المادية المديرة قاعدة تحاول تلقى حلول معناتها بالقدر المستطاع، ونحبوا معناتها نعملوا لفته المندوبيه بتاع التربيه باش تغزر للمدرسه دي خاطر عندها بلاصه اهله للسقوط. ماذا بينا معناتها باش ما تصيرش كما صار عم ناول معناتها في بعض المدارس وكل شيء. دونك
4: ربي يحفظ صغيرات من الكل. فيها قسم أي للسقوط ولا اثنين ولا
6: فيها أقسام.
4: هو الأي للسقوط راهو مش حتى المندوبية التربية هي اللي تقول أني خدمت على الملف هذا ينزم مهندس من الإدارة الجهوية للتجهيز هو اللي يأشر معناها على ونتصور إذا كان لا قدر الله فما أي خطر يهدد التلام ذا راهي مندوبية التربية بالمناسير باش تاخذ الموقف راهو وباش تتدخل في المجال هذا باش تحمي صغيراتنا الكل. شيماء غرفوية من أي تاريخ؟
5: عندي توا 3 سنين في الغرفة الفتية وسنين كونسيير ميديائي ماركتين ومزيت معنا حتى باش نتواصل
4: باش تواصل مع الغرفة بإذن الله. أكيد في 3 سنوات مريت بمحطات مهمة بالنسبة لك أنت قديش مهمة المؤسسة التربوية في حياة التلميذ في حياة العائلة وفي زادة في عقلية المجتمع عموما.
5: المؤسسة التربوية مهمة خاطركش هي أول يتاب معناها باش تحط فيها صغيرك وباش يتعلم وياخذ الباز وكل شيء وأول حاجة باش يتعرف على يعني معناها يعمل نتوركين غادي يتعرف على أصحاب جدد وكل
4: هي
5: أول محطة
4: أول محطة بعد العائلة يعني بعد العائلة. إذا كان استثنينا الروضة معنا ولا الكتاب أول محطة للاندماج بعد العائلة في المدرسة هذه. سميونا ساعة المدرسة هذه وعلاش ركزتوا أساسا خدمتكم في المدرسة هذه خاطر نعرف الغرفاويين ما يدخلوش هكاك لما يعملوا بلانينج ويجتمعوا ويقعدوا وكيفاش يعني بالتفاصيل معناها ما هوش خدمة وكها.
5: هو احنا في الرونتري سكولير معناها قعدنا باش نعملوا معناها بلانين وكل شيء للرونتري شنو الاكسيون اللي باش نخدموا عليها. عاد جينا معنا اتصال من عند مديرة المدرسة الابتدائية تسمها الفتح وجانا اقتراح الاكسيون معناها.
4: علاش ركزتوا اساسا انتم كي مشيتوا اول زيارة للمدرسة علاش ركزتوا شنو المحاور باش تخدموا عليها؟
5: نحاولوا معها في الترميم وفي معناها التزيين ومعناها حتى زادا من بعض اللي كانوا نجموا نستقبلوا معناها التلاميذ احسن استقبال.
4: لقيتوا شكون معاكم مجتمع مدني مؤسسات اقتصاديه لقيتوا شكون عاونكم وقف معاكم؟
5: هو احنا حاليا خاطر مازالت لكسيون كي بدات عندها برشا عندها توا
4: مازالت متواصله
5: كي بدات توا عندها نهارين. حاليا كان الاعضاء نتاع الغرفه الفتيه
4: موجودين. تمنوا انه برشا شباب يلتحقوا بالمدرسه ويكونوا حاضرين معاكم. نحكي على شباب قراوا في المدرسه هذيك والا حتى اولياء اولادهم يقراوا في المدرسه هذيك علاش ما يلتحقوش بكم مروان وهبه هكا كبيره
6: الحقيقه للمدرسة. فما هي معناتها مبادره من معلمين قاعدين يجيوا ويحاولوا يعملوا مجهود. فما زاد كما قلت لك فما نهار لحد جاءوا معنا أصحابنا رأونا نخدموا كل شيء جاءوا معناتها واحدهم جاءوا يعاونوا دهنوا معنا نظموا معنا يحولوا كذا يعطيهم الصحة الناس كل اللي جات وندعو معناتها أهل قصيبة كل معناتها مش جديد عليهم أنهم يعملوا حاجات هذية
4: صحيح.
6: ماذا بينا معناتها الجمعة الجاية هذه كل ما زالت لكسيون متواصلة خاطر برشا فما برشا حاجات لازم تترمى
4: برشا خدمة
6: وعندنا أقسام تحضيرية جديدة باش تدخل انتجراسيون في المدرسة هذه. دونك نحبوا نعملوا حاجة مزيانة للقسم التحضيري باش يكون لائق فما باش نعملوا غازون باش نعملوا شوية دراجح نزينوا على حيوت باش تبدأ
4: مشرح الفضاء يعني يحبوا الصغيرات
6: هذا هو الأوبجيكتيف نتاعنا الحقيقة نحبوا معناتها الناس كل جي أبرتير معناتها جمعة داخلة من 5 لـ9 متاع الليل قاعدين نخدموا خاطر برشا عباد تخدم وناس تقرا
4: لا وقت مناسب باهي معناتها
6: نهار لحد عندنا جورني كاملة ديما تبدا على جورني كاملة لين معناتها نكملوا قبل الرونتري إن شاء الله نخلطوا نكملوا الفضاء هذا كل يبدا حاضر وبربي نحب نعمل لفتة للفيستير متاع الأساتذة معناتها ما عندهمش فيستير وماذا بينا معناتها شكون معناتها من قصيبة مديوني وإلا معناتها من خارجها يحاول
4: يوفر لكم
6: مبلغ يوفرنا حاجة هذه سورتو معناتها الأساتذة كما تعرف ما تعرف فما شكون عنده سكر فما شكون مريض
4: فما كذا. عنده احتياجات خصوصية راه وعادي ان تكون فما دورة مياه ليك للمعلمين هناك
6: خاصة للساده وبطبيعة الفستيرات تستخدم تاع الصغيرات الحقيقة الكونديسيون تاعهم تخل شفت ما همش كومفورتابل معناتها باش يواصلوا فيه معام كامل
4: يلزمها وقالي. تدخل يلزمها صيانة
6: بالضبط بالضبط هذا هو معناتها احنا نعملوا اللي في مقدورنا وزاد ماذا بينا مجتمع مدني داير
4: اهل الخير اهل الخير بالضبط. المجتمع المدني المتطوعين في قصيبة المديوني انهم يتطوعوا الخدمة مدرسة الفتح اللي اكيد راهي خرجت اجيال وكونت كفاءات كبيرة رد والقليل القليل من الجميل للمدرسة العمومية للمدرسة العمومية باش تقعد منارة دائمة بإذن الله في قصيبة المديوني. الغرفة الفتية الاقتصادية ما زالت موجودة ما زالت تخدم ما زالت باش تحط بصمتها في المدرسة هذه يوميا من 5 حتى 9 بتاع الليل ونهار لحد على امتداد يوم كامل. نتمناو أنه تضيفوا بصمة مزيانة للمدرسة هذه. كلمتك الأخيرة مروان وبرشا يسمعوا فينا في قصيبة المديوني.
6: الحقيقة نحب نشكر أعضاء الغرفة كل على رأسهم على شيخ الغرفة ورؤساء السابقين اللي عاونونا برشا في الانكادرومو وفي التوجيه باش نعملوا حاجات مزيانين كما هناك من أول عام قاعدين نخدموا فيهم. كيف كيف السيدة المديرة مدام أم الزين مدام سوسن يعني يعطيهم الصحة الحقيقة مجهود جبار قاعدين يقوموا به. إن شاء الله ناس كل تكون كيفهم وناس كل معناتها تحاول تخلق إمباكت بوزيتيف في بلادنا تعمل يكونوا دي سيتويان أكتيف صح. مش جست باسيف على السوشيال ميديا.
4: هذا راه واجب مواطن يقبل كل
6: بالضبط.
4: شيء قبل ما نخمموا أنه نهار العودة المدرسية نمشي ونصور ونقول هذه مدرستي ومدرسة أولادي اسأل روحك شا عملت من أجل هالمدرسة هذه لأنه مش تصور على الفيسبوك وكهو فما محبة يزمها تترجم في أفعال ونحن مؤسساتنا اليوم في حاجة أكيدة لينا نعرفوا الظروف بلادنا الاقتصادية توا مناش كان نحن العالم الكل معناها مناش استثناء تونس أما اللي قادر أن يعاون مدرسته ما فيها بس حتى بالمجهود البدني مش طالبين فلوس حتى أنك تكون حاضر بمجهودك البدني نخدمه معك شيء. دعوتك للناس للشباب اللي يسمعوا فيك في قصيبة المديوني اللي خريجي المدرسة هذيك للشباب المتطوع بيقطع النظر على أنك تنتمي للغرفة وإلا لا تنتمي.
5: ندعو اللي كافت معنا الشباب والأهالي قصيبة المديوني انهم يشاركوا معنا في الحمله هذه ويطوعوا خاطرك كلنا نحطوا ايد في ايد نوصلوا للاوبجيكتيف اللي حاشتنا به باسرع وقت
4: باذن الله. ان شاء الله المدرسه تكون حاضره في حله انيقه بمشاركه برشا جمعيات على راسهم الغرفه الفتيه الاقتصاديه في قصيبه المديوني وان شاء الله كما قلت هبه مجتمعيه للمدرسه هذه. شكرا لكم يعطيكم الصحه. هذا المثال اللي يحتذى به في بلادنا هذا هو الشباب القادر على التغيير مش كلام وكهو راهو بالفعل ناس تخدم حتى للخمسة وبعد الخمسة تمشي باش تتطوع والتطوع راهو كي نحكيه على فعل إنساني نبيل بلادنا في أمس الحاجة ليه. شكرا لك مروان شوشان شيما زواوي عن الغرفة الفتية الاقتصادية بقصيبة المديوني.

0: وسهلا مستمعينا، آخر متابعاتنا بش تكون في منكم وإليكم من القلعة الكبيرة، وين بش يكون حاضر معنا في المباشر الشاب أيوب عبيد. أيوب مساء الخير، مرحبا.
1: مساء النور.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك أيوب.
1: الحمد لله بك سنتي.
0: الحمد لله، نسمعوا كل خير على أهالينا في القلعة الكبيرة. شكرا لهالمبادرات الطيبة اللي قاعدة تصير تحذيرا للعودة المدرسية. هات نحكيه شوية على نشاطك الجمعياتي قبل ما نوصلوا للنشاط اللي أنت بصدد القيام به الأيامات دي.
1: والله النشاط الجمعياتي من أحسن منصة اللي نجم نقوم بها، فأنت شرفية أن نقوم بالنشاط هذا. ونشكر مدام حنان رئيس الجمعية المتطوعون من أجلكم اللي أعطتني المسؤولية هذه، وكنت قد المسؤولية في العطولي.
0: نحكيه على مبادرة جميلة جمعياتية فيها عنوان كبير المكتبة.
1: أي
0: أعطينا التفاصيل.
1: المكتبة هذه نحن نأخذ تبرعات كتب معناها فيها، وباش نعاونوا بها الصغيرات ترجع للقراية، وفي نفس الوقت معناها تصير تبادلات. معناها أنت عندك بنية سنة سنة نجحت السنة الرابعة، تجيب لنا نكتب السنة الثالثة نقدم ونعطيها نحن نكتب السنة الرابعة جديد.
0: كيفاش نسقت الشبكة هذه الكل؟ كيفاش معناها نسقت؟ بحثت على أرقام، بحثت على أسماء، كيفاش كونت الشبكة نتاع العلاقات هذه؟
1: ليش الشبكة هذه من قبل؟ أما المشروع هذا السنين أول عام ومازلنا متواصلين.
0: به أنتم فين موجودين باش ينجموا يتواصلوا معكم العائلات؟ لأنه فما حتى ناس عندها كتب متاع أولادها وما زالت صالحة للاستعمال، ساعات يقولوا والله في بعض الأحيان عفوا مخجل أني نلقى مجموعة من الكتب بحذا الحاويات، لأنه في بعض الأحيان يقولك ما عندي ما نعمل بهش، مش نعمل بها الكتب، هاك يجي في كردونة ولا في ساك ويخليها بحذا الحاوية على أمل أنه يجي حد معناها محتاج لها ربما يا أخوها. لكن ديما صعيب أنه صغيرك باش تقنعه أنك جايب له كتب من بحث حاوية فضلات، صعيب أنه ما نعرفش هذيك الأنفة متاع التونسية، ما أنها تكون حتى وإن كانت مستعملة ما موجودة في جمعية وإلا موجودة في مكتبة، الأمر مستصاغ معناها نفهموه. كيفاش يتواصلوا معك أيوب؟ كيفاش يتواصلوا في مع متطوعون من أجلكم؟
1: اللي احنا كل يوم معناتها نهبطوا في الباج نتاعنا في ستورياتنا انه نحن غدام موجودين قدام المدرسه هذيك انت ولا والناس تجينا وترانا معناتها قاعدين الجمعيه وكل شيء والبندرول وكل شيء، واللي يتعدى معناتها ما يعني في بالوشي يقولنا استنوا ونوصلوا له نحن الوضعيه وكل شيء، يقولنا استنوا ونجي يجيبونا الكتب.
0: وما زالت متواصلة العملية هذه حتى لين كل تلميذ معناها ياخذ كتبه، نتصور مش مربوطة ب 15 سبتمبر، ما زالت الخدمة متاعكم حتى البعد راي؟
1: اي متواصلة حتى سنين القدام ان شاء الله
0: باذن الله. للي يحب يتواصل معاكم فمش التليفون ينجموا يكلموكم عليه؟
1: فما التليفون، انت اللي يحب يدخل للباج نتاعنا
0: صفحتكم على الفيسبوك متطوعون من أجلكم، هذا هو بالعربي زادة مكتوبة.
1: أي.
0: أي. يتواصلوا معكم؟
1: يتواصل معنا ويكونوا متواجدين
0: في إطار بتبيع ترشيد الكتب، في إطار أنه تكون فما معناها أكثر من استعمال للكتاب الواحد، وبذلك معناها الرشد شوية نفقاتنا. نحكي على كتب راهي صالحة للاستعمال، معناه كتب ينجم يقرأ بها صغير وتكون في وضعية باهية معناه مقبولة.
1: نحن كنا نقاوة معناها الكتب غير صالحة للدراسة نعمولها ريسكلاج ممتاز.
0: واضح، إن شاء الله يا ربي نلقاو تفاعل كبير مع المبادرات هذه المزيانة اللي نحكيه فيها على ثروة وطنية، نحكيه على الورق اللي راهو غلاء برشا في السنوات الأخيرة، وأنه لابد أن نرجع استهلاكنا في المادة هذه بالذات. شكرا لك أيوب عبيد، شكرا للمتطوعون من أجلكم، إن شاء الله المبادرة هذه تلقى استحسان برشا ناس، تلقى برشا ناس تؤمن بالفكرة هذه وتمشي معاكم، وين باش تتكون مكتبة كبيرة تكون على ذمة الجميع، ذول اللي ما فيهاش شكون عنده فلوس وشكون ما عندوش شكون قادر يشري كتاب، لا المسألة مسألة فيها مسؤولية مجتمعية أساس. شكرا لك أيوب عبيد، يعطيك صحة للتدخل متاعنا، متدخل متاعكم على موجاتنا، متطوعون من أجلكم. الصفحة هذه موجودة على الفيسبوك، نجموا تاخذوا أكثر معطيات على حملة استعمال الكتب المدرسية اللي هي في وضعية يسمح لها أنها يستخدمها صغير آخر يقرأ بها. شكرا لك وإن شاء الله موافقين، ما زلنا مواصلين معكم في منكم وإليكم.
2: رجيت والمرجه كمل والمرجه كمل، رجيت والمرجه كمل، صبرين فذ مني وزعل والله.

شكرا لكم على المتابعة، غدوة بإذن الله نعطيكم موعد في حدود 5 متاع العشية حتى للسبعة باش نكونوا في آخر عدد من منوعة زاهية حومتنا، باش نكونوا في بوفيشة إن شاء الله تكونوا حاضرين في الاستماع. شكرا لك هيثم وني، شكرا لك علي المنصوري، كمل معكم محمد سيدية، تحياتي لكم حياة الكوني، نلتقي غدا بإذن الله.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثالثة الأخبار. خلال زيارة عمل ميدانية أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، مؤكدا توفر أغلب الكتب المدرسية بالمكتبات، كما أشار في السياق ذاته إلى قرب انتهاء عملية ترسيب التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، ومضيفا كذلك أن جداول الأوقات في أغلب المؤسسات التربوية في لمساتها الأخيرة. رفضت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته بإطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة. وحذرت الجامعة من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين، ومعتبرة أن ذلك من شأنه تأزيم الوضع داخل الجامعة وتعميم فجوة الثقة بين السلطة الإشراف والجامعيين. تحيي تونس اليوم 8 سبتمبر 26 2000 مع سائر المجموعة الدولية اليوم العالمي لمحو الأمية، وذلك تحت شعار محو الأمية تحقيقا لمصلحة الشعوب والأرض وبناء الازدهار. وقد أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أن تونس تحتاج إلى وضع سياسات لتطوير قدرات المواطنين من أجل الوصول إلى المعرفة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس الموافق للعاشر من سبتمبر الجاري، وما قد يرافقه من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا تكون غزيرة. وتأتي هذه الدعوة وفق بلاغ للوزارة على إثر نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بأن الوضع الجوي سيكون ملائما بداية من بعد ظهر الخميس لنزول أمطار تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة بالشمال، وتتراوح أعلى كميتها عامة بين 30 و50 ملمتر، قبل أن تشمل محليا الوسط الشرقي آخر النهار وأثناء الليل مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تبع الموجة
3: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش. دقيقة صحة،
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة. كيفاش نجمو نخممو فيه وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول؟ صعوبة في البول تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرقتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، وني هو مش يكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما تمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي، اختصاص جراحة مسالك البولية. دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساء الخير، مساء النور لكل المستمعات والمستمعين. عدد آخر من الموجة ورا موجة في البرمجة الصيفية، وهو آخر عدد في يوم الثلاثاء للبرنامج هذا، مجلتكم الإذاعية في ساعتين من زمان كل يوم من اثنين للجمعة، من ماضي ثلاثة حتى للخمسة متاع العشية، مع مجموعة من الأركان والفقرات اللي تبعتوها وكبتوها في برمجتنا الصيفية. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، طريق السلامة لمستعملي الطريق في الوقت هذا المتونسين بينا، وإن شاء الله ديما تلقاو المعلومة والفقرة المزيانة اللي فيها فايدة فيها الضمار في برنامجنا الموجة ورا موجة كالعادة، مع برشا معلومات من خلال الأركان متاعنا كيما حل البيبان، وجلال بن سعد باش يكون معنا ويرافقنا في الفقرة هذه. حدث ولا حرج، باش نحكيو على غلاء الأسعار مع المسرحي منير المخنيني بالنص المزيان متاعو. سي منير كالعادة متميز باش بطريقة نقدية حاول يحكي لنا شوية على غلاء الأسعار واللي خمم فيه المواطن في الفترة هذه، واللي مقلق برشا المواطن خاصة في الأيامات هذه. من ذاكرة المهرجان كالعادة مع أسامة بالحاج محمد، إن شاء الله من خلال كالعادة التسجيل باش نتبعوه في آخر الساعة الأولى. وأسامة باش يحكي لنا على مهرجان إكودا لمسرح الطفل. أما بعد الأربعة بعد الأخبار سبورانفو، ديما القدام مع إطلاع فارس واستضافة لبطلة الجودو العالمية أميمة البديوي. أميمة اللي قاعدة تتميز في كل التظاهرات العالمية إفريقيا عربيا وحتى في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حصلت على الميدالية الفضية. باش نرجع شوية لمسيرة هذه البطلة المتميزة وأهم الإنجازات والاستحقاقات القادمة أيضا، من خلال حوار مع إطلاع فارس مع البطلة أميمة البديوي. مش صحيح كالعادة مع صادق عمار، وفي على الخط استضافة للأستاذ حمزة الفيل الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه، رئيس مخبر تحلية وتثمين المياه الطبيعية، الحديث حول مياه العيون والآبار، وهل كل ماء طبيعي صالح للشرب، وما هي أبرز محددات جودة المياه. موضوع مهم جداً باش نحكيو عليه إن شاء الله من خلال المصافحة اللي باش تكون في آخر البرنامج في فقرة على الخط مع ضيفنا الأستاذ حمزة الفيل. وأكيد باش تسمعوا معلومات مهمة خاصة في علاقة باستهلاكنا للمياه، وأكيد كل معلومة باش تكون عندها فائدة لنا مستمعين. الأغاني حاضرة، الأجواء حلوة إن شاء الله في إذاعة المنستير، والتحية توصلكم الفريق باش يكون معكم محمد سيدية في الإخراج التقني، علي المنصوري منورتنا الأسبوع هذايا في التنسيق، وليد الجاموسي في الأعداد العام، وفي التقديم أحمد موسى.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة. اليوم نشوف مع بعضنا باب الكاتب بالقلعة الكبيرة. قلنا بعد الحديث عن باب الجامع، وباب الجامع ضيوة وأشهر موقع تراثي بالقلعة الكبرى، إذ مثل في العهد الروماني كما قلنا سابقا قوس النصر حين ارتقت مدينة جيرزا القلعة الكبرى إلى مدينة أداء ومعمارا. وهذا الباب دمر وقلنا ما يبقى منه إلا جزء بسيط في مأذنة جامع باب الجامع، دمر في الفتنة البشوية الحسينية، أعيد بناؤه لكنه دمر في مقاومة الباي ساسي سويل مع عودة أنصاره بعد استشهاده. واصلوا المقاومة في باب الجامع وفي وسط المدينة، فدمرت فرنسا كل ما هو في باب الجامع ولم تبقي إلا المسجد، ودمرت هذا القوس وهذا الباب. اليوم نحكي على باب الكاتب. باب الكاتب هذا كان موجود في القلعة، وكان باب زاد قلنا تدمر في سنة 1881. علاش كان يتسمى باب الكاتب؟ لأنه تلقى فيه الكتاب، عدول الإشهاد، الشيوخ اللي يكتبوا ويحروا للناس الأميين. وإلى اليوم عنا بقعة فيه تتسمى دكان الشيخ، أي مشايخ العلم، وهذوما كانوا يحروا الشكاوى ويسمعوا المواطنين قبل ما يمشيوا للمحاكم والقضاة الشرعيين. وشهدت الفترة، وخاصة الفترة الحفصية وفترة الحكم الحسيني، إقبال العديد من القلاع على مهنة عدل منفذ ومهنة كاتب عمومي. ويرتبط هذا الباب بشارع نسميه اليوم شارع الطواحن، لأنه فيه ماكينات نسميهم احنا طاحونات لرحي القمح ولبيع الزرارة. وشارع الطواحن مازال موجود إلى اليوم، وهو كذلك من أبرز المعالم، ونلقاه فيه طاحونة لرحي القمح متاع دار الشتاوي من أعرق ما ثم، وتحفة معمارية إن شاء الله نحافظ عليه. وكذلك عنا بحذا مدرسة البنات اللي نسميوها اليوم مدرسة 9 أفريل، كانت ثم باب يتسمى باب سوسة، لأن القلعة كانت توفى من وقتها، هو كان في آخر القصر الوطني، وكان معناها توفى القلعة ومن غادي يتم التوجه إلى سوسة. هذه أبواب القلعة، باب الجامع، باب الكاتب، وباب سوسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم. مضي 23 دقيقة في إذاعة المنستير ديما في الوقت هذا نستقبلوا المسرحي منير المخينيني. سي منير مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد. اليوم طقس مزيان برشا
0: خارق العادة. ما تعبتش في الثنية من السفر.
1: أموري واضحة اليوم إن شاء الله.
0: أي باهي. مرحبا بك سي منير. العدد الأخير مع بعضنا في الموجة ورا موجة، لكن نتصور باش تكون موجود في البرمجة الجديدة من خلال البرنامج من إعداد محمد وليد جاموسة، وناخذ التفاصيل إن شاء الله في الأيامات القادمة، وتكون تجربة واضحة بالنسبة لنا التجربة الجديدة في البرمجة الشتوية إن شاء الله. بالتوفيق لك سي منير، وفرحان اللي تعاملت معك الحقيقة في البرنامج هذا، والنص نتاعك في كل أسبوع يكون نص متميز يميز في مجهود في موهبة، وهذا اللي يميزك سي منير. يعطيك الصحة على الفقرة حدث ولا حرج اللي تبعناه كل نهار ثلاثة. قداش تقعد تحضر النص نتاعك سي منير؟
1: نصيف ساعة سبع دراش.
0: رابيد به في صافي.
1: قبل ما نجيب أحذيك بشوي.
0: هاي تخيبها خطر تبارك الله، معناها فما اللمسة متاعك وفما السجة وفما الكتابة المتميزة الحقيقة في النص. باش نحكيه على موضوع كديما نحكيه فيه كتوينسة، غلاء الأسعار، الغلاء بصفة عامة. تو ناخذ فكرة على الفقرة هذه، والنص متاعك فيش يكون من خلال حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
1: يا سادة يا مادة، راهو لاني قاعد نتمادى ولاني فايض من السعادة، أما الشهادة ما نعرفش نخبي. أنا وين نحس بروحي معبي نجيب أحذاكم نفرغ قلبي، واليوم نحس بروحي فايض. أي قولي اللي أنا ما نجمش نقعد رايض، ديما هكا كشاكشي على فمي واللي أنا هايض. باهي أنت أسمى الحكاية، أتو قلبك يلين وما تقولش كي برشا عباد برشا تلحين. مرة هكا نقزت في جيبي ورقة بو 20، قلت بيني وبين روحي هذا هو الأفار، قضية للدار وحويجة نفرح به الصغار. حطيت القفة في ديا وقصت ربي للخضار، نلقى الخضرة أشكال وألوان أما الأسوام من غير عنوان. حتى مذبان صين قدروا تحسوا بغلوب على أمره مسكين. مديت هاك الورقة بو 20، قلبتها يسار قلبتها يمين، غمزتني الورقة حسيتها فهمتني كويتني الأسعار، وأنا تخمامي في الدار وقضية نفرح بها الصغار. وهذه حكاية الخضار، ومانيش مش نحكي لكم على الجزار. الأسوام تغني نار يا حبيبي نار، قالك سيدي الذبيحة ما عادش في الباتوار. قبل الذبيحة العلوش يعديوه على طبيب نفساني وهيك ويزوهم يعرفوه فاش المسكين يعاني، وقبل الذبيحة يطلبوا منه السماح ويحلفوله بألف يمين ويمين إلا هما ما همش بالعاني. إيه وانتي علاش تضحك؟ إش بيك ماكش إنساني يا أخي؟ ما حشمتش مزيتش متقنقين وانتي شادة صفو في يدك ورقة بو 20. الله يرحمك يا ام كلثوم في أغنية انت فين والحب فين. ما فما في جيبي كان ورقة يتيمة ما تتشافش حتى بالعين، ورقة بو 20، وانا في مخي خضار وجزار وقضية نروح بها للدار. وبرا مش لازم نفرح الصغار. وعلاش علاش ما نفرحهمش الصغار؟ مش أفار لو كان مثلا انت الهاب العودة المدرسية. برا قلت هزيت هك الورقة بو 20، قلت نقضي ونزيد لهدية، ومن قبل ما نكمل الثنية نشوف المحظة الضحكة تحبلها خدين. تهمز للكراسة قتلها تشوف، شوف هك المسكين جاي وفي جيبه ورقة بو 20. سمعت الكلمة رجعت على قفايا حزين، اللكلك في غنايات أروح لمين، هادد على سوق نياب وسنين بورقة بو 20. بهالورقة نحس بروحي سارق وتسكرت علي الزنقة، غصة نحسها شرقة باش ما نقولش خنقة. يليتها ما نقزت في جيبي هالورقة، حرقة غصة في القلب وحرقة في العين. لسوام نار وأنا في جيبي ورقة بو 20. النغمة في البياتي ونغمتي ميزالت في مقام الحسين، ورقة بو 20 وأنا نحلم بقضية للدار وهدية نفرح بها الصغار. وإيش من حلمة؟ إيش من حلمة؟ السوق نار، أسعار تعمل العار، وأنا حلمتي فخار باللار، قضية للدار وحاجر مفرح بها الصغار. أما منين؟ وأنا ما عندي في جيبي كان ورقة أبو عشري، وغنية قديمة لكلك فيها على لساني، التوى ما نجمت النحاها، تقول أروح ليمين؟ تي برا قلت لا يهمني في أسعار ولا أسوام ولا هو لا أسعار له بافها النار، أنا من روح للدار إلا ما نخرج نخرج هالورقة أبو عشري، أنا هكا ونشوف هالراجل مسكين. قربت يا أخي بديني هو بالكلام، قال لي إيش بيك حشام؟ وليت عملت خطوتين لقدام وجبت هك الورقة أبو عشري وقلت هكا نتهنى نربح حتى دويرة في الجنة. كحر لي الرجل وقال لي طمع في الجنة بورقة أبو عشرين. درقت هك الورقة ورجعتها لجيبي بالسرقة، وحكيتنا طابة طابة وزعمة العام الجاي اجينا صابة ونخرج هك الورقة أبو عشرين.
2: حدث ولا حرج.
0: تكصاحة سيمونير في الاخر صدقناها الورقة ابو عشرين، على الاقل كما قلت نربحوا بها ثواب نربحوا بها حاجة. بالحق موضوع مهم جدا وديما نحكيه على غلاء الاسعار وخاصة في الفترات القادمة ومع تقاطع الفصول، زاد بالنسبة للغلال اللي تولي مفقودة، الخضر زاد كيف كيف بعض الانواع تكون مفقودة وتولي اسعارها طالعة شوية. اليوم كي نمشيو للجزار نحاولوا نتعدي ونجري وشوية من قدام الجزار بنوقفوا شيء منفوت والله غالب الإمكانيات كان يبدأ عنا متوفر شوية نحاولوا ندلوا رواحنا ندلوا عائلتنا، لكن كي يبدأ معناش بالحق صعيب ياسر باش نقضيوا معناها شهورنا وناخذوا اللي نحبوا عليه. كيف كيف بالنسبة زاد الأسعار حتى الدجاج كل بورصة مرة الفوق مرة اللوطة مع السخانة هذية وبرشة حاجات اللي تثبت فيها، يمكن زاد الأوضاع الجوية والأحوال الجوية مع السخانة مع برشة حاجات. دونك الغلاء مشكل ومشاكل اللي ديما يحكي فيها التونسي واللي متعب التونسي مع خاصة المناسبات اللي تجي من بعد، عودة مدرسية، فاتورات اللي حكينا عليهم قبل اللي كل مرة معناها جينا فاتورة بالنهار بالنهار كيما عملت انت حكيت لنا في الأسبوع الفارط سيمونير. دونك بالحق ربي مع التونسي،
1: يا ربي مع التونسي. هاكو تشوف حتى حسنا ندخل به للجنة الورقة أبو عشرين ما استقبل ممكن فيها برشة
0: فنية ولا محالة سيمونير.
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله. التونسي بالحق مازال عاشق لهالبلاد رغم الأزمات، الحمد لله يعني ما نسلموش لآخر لحظة بالأسعار ولا من غير غلاء الأسعار، احنا ولاد تونس ونقعد ديما نحبوا بلادنا إن شاء الله.
0: رشدوا استهلكنا أكثر من نجم وكهوة، معناها اليوم الكماليات نحاولوا نساوى شوية نضحيوا شوية يمكن بحاجات اللي يمكن ماهيش أولوية بالنسبة لنا في الغذاء وإلا في حاجات أخرى، وحتى لين بشوية بشوية نتجوجوا الأزمات ونخرجوا من المشاكل متاع غلاء الأسعار ونسيسروا إحنا وكهوة ذاش نجم نصحوا بها الدوس.
1: متحصيل حاصل يا أحمد. إحنا المشكلة مش غادي احنا ما وصلناش نحكيو على الكماليات، الخطر حتى الضروريات ولات تعبنا برشا
0: تعب ولا. على كل يعطيك صحة سيمونير، نشكرك برشا على التجربة هذه المتميزة معك خاصة في تقديم حدث ولا حرج في يوم الثلاثاء. إن شاء الله ديما تكون متميز، وإن شاء الله في البرمجة القادمة نكتشفوا مع بعضنا إن شاء الله الفقرة اللي باش تقدمها مع زميلنا وصديقنا محمد وليد جاموسي في الأعداد العام. بعد شوية كالعادة من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكل مستمعينا الأفاضل. اليوم ناخدوكم لمدينة أكودة وحديثنا على مهرجان أكودة الدولي لمسرح الطفولة والمعروف في الأوساط الفنية التونسية بلقب شيخ المهرجانات المختصة، أحد أعرق الصروح الثقافية والبيداغوجية المخصصة لدراما الطفل في ولاية سوسة والبلاد التونسية عموما. وتنظم هذه التظاهرة الدولية بانتظام تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة وبالتعاون الوثيق مع دار الثقافة بأكودة، وين تتزامن فعالياتها سنويا مع عطلة الشتاء المدرسية في شهر ديسمبر، مستهدفة صناعة فضاء جمالي وتربوي يجمع بين الفرجة الممتعة والتكوين الأكاديمي الرصين للنشأة. ارتبط اسم المهرجان تاريخيا بنهج ثقافي ملتزم صاغ ثلة من مبدعي الجهة، وفي مقدمتهم المسرح الأستاذ الصادق عمار اللي أدار دار الثقافة والمهرجان لسنوات طويلة، مرسخ شعاره الشهير من أجل العيون الحالمة من أجل التأسيس وصنع الصباحات القادمة، إلى جانب تكريم الرموز المؤسسة والمؤثرة في المشهد الثقافي المحلي كما الراحلين نور الدين غنيمة وعبد الله الشاهد. وتجسد هالوفاء للمؤسسين في الدورة 38 للمهرجان واللي التأمت في الفترة الممتدة من 20 إلى 28 ديسمبر 2025، وحملت تسمية دورة المرحوم عبد الله الشاهد تكريما لروح ومسيرته، وين شهدت إقبال جماهيري كبير من الأطفال والعائلات. وجات هالدورة امتداد لنجاح الدورة 37 اللي اختتمت فعالياتها في جانفي 2025 وتميزت بعرض إنتاجات مكثفة لنوادي الرقص ومختبرات المسرح، ويرتكز الهيكل البرامجي للمهرجان على تقديم توليفة فنية متكاملة تبدأ بالعروض الفرجوية المفتوحة وعروض الشارع الكوريغرافية اللي تدمج نوادي الرقص بدور الثقافة المجاورة مثل أكودة وحمام سوسة والقلعة الكبيرة، ما يخلق ديناميكية ثقافية وتشبيك إبداعي بين شباب الجهة. تتنقل الفعاليات بعد ذلك لقاعة العروض الرئيسية بدار الثقافة أكودة الحاضنة للأعمال المسرحية المحترفة وعروض دمى العرائس وعرائس الجيب القادمة من تونس ومن بلدان عربية وأجنبية. إلى جانب البعد الاستعراضي يولي المهرجان أكودة أهمية استراتيجية بالغة للجانب التكويني والبيداغوجي من خلال الورشات التطبيقية اليومية اللي تتقام بالتوازي مع العروض الرقحية، ويشرف عليها أساتذة ومؤطرين مختصين في مجالات دراما الطفل، وتشمل هالورشات محاور حيوية لتنمية خيال الطفل وصقل مهاراته كما ورشات التمثيل والارتجال، صناعة الدمى وعرائس الخيط، فن التنكر والمكياج المسرحي والكوريغرافيا، بالإضافة لورشة مسرحة القصة اللي تهدف لتحويل النصوص الأدبية الحوار وحركة ركحية، فضلا عن ورشات إعادة التدوير والفنون التشكيلية، مما يخلي من المهرجان مختبر بيداغوجي متكامل يساهم في بناء الشخصية المتوازنة للطفل وتنمي له ذوقه الجمالي منذ الصغر.
0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: العودة للموجة ورموجة حتى الخمسة، مرافقينكم مستمعين، السلام عليكم وين ما كنتم انتم اللي اخترتوا موجة إذاعة المنستير في التوقيت هذا. تحية للناس اللي قاعدة تخدم تجتهد بالفكر ولا بالساعد في الوقت هذا في القيلولة. سلموا برشا على صديقنا سيف صفطة اللي يسمع فينا مستمع وفي إذاعة المنستير واللي يتبع في كل برامجنا تقريبا. سيف ديما يتفاعل معنا في كل مرة، خاصة اللي مع الخدمة يتونس بينا، نقدموا له تحية ونقول له ربي عينك يا سيف. واللي قدم تحية هو أيضا لأصدقاء بمناسبة عيد ميلادهم، خميس الجزيري وأيمن المصري، زوز من أصدقاء عيد ميلادهم البارح ظهر لي، دونك قدموا لهم تحية كبيرة وقولوا لهم كل عام وانتم حين بألف خير، ونهدي لكم كل أغاني الحصة حتى للخمسة إن شاء الله. برشا اختيارات غنائية باش تسمعوها وتبعوها معنا في الموجة ورموجة، مع فقرات أكيد باش تكون مفيدة ومهمة، فيها الحوارات مع أميمة البديوي ضيفة آيت الله فارس إن شاء الله في ديما القدام، بطلة الجودو اللي باش نحكيه على مسيرتها على إنجازاتها الأخيرة وأيضا الاستحقاقات الرياضية القادمة. وضيفنا أيضا سي حمزة الفيل، باحث بمركز البحوث وتكنولوجيا.

تكنولوجيات المياه إن شاء الله باش نحكيه معاه، خاصة على استهلاكنا لمياه طبيعية اللي هي مياه الأبار ومياه العيون، شنو يمكن محددات جودة المياه هذه وتفاصيل أخرى على الماء بطبيعة والموارد المائية في بلدنا في فقرة على الخط. بعد شوية الأخبار متساوش المواد أيضا نمتق مع رياضة في سبور أنفو، هذه الفقرة تبش تبعوها معنا في الموجة ورموجة حتى للخمسة.

0: من إذاعة المناسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أنه تم تسجيل أرقام استثنائية خلال هذه الصائفة من حيث عدد التدخلات التي قامت بها وحدات الحماية المدنية. وأوضح المشري بأن ديوان الوطن للحماية المدنية سجل ما يقارب عن 1000 تدخل يومي خلال 3 أيام الأخيرة من شهر جويليا المنقضي، ومشيرا إلى أنه رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للتصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع فاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها بتاريخ اليوم أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، ومضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد زائد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. أكد الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عبد العزيز بن عيسى تسجيل استقرار في نمو السوق الجزائرية على مدار السنة، وأوضح استنادا إلى الأرقام الرسمية للديوان الوطني للسياحة أن نسبة توافد السياح الجزائريين على تونس شهدت ارتفاعا بنسبة 8.4% خلال الفترة الممتدة من جانفي وإلى غاية العاشر من أوت الجاري المنقضي. ورغم هذه المؤشرات، أكد بن عيسى أن السائح الجزائري يواصل الحفاظ على وفائه لتقاليده بالقدوم إلى تونس بصفة مستمرة. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية جمال الدين دردور إن نحو 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة، ومشيرا إلى أن بقية العناوين تصل تباعا إلى المكتبات. وبخصوص المستلزمات المدرسية، دعا دردور الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من المسالك المعتمدة بما يضمن وفق تقديره جودة المنتجات وسلامتها. أما فيما يتعلق بالكراس المدعم، فقد أوضح رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين أن هذه المادة متوفرة حاليا في المكتبات لكنها تصل بكميات محدودة، ومؤكدا أنها ليست مفقودة وأن نسق التزويد بها يشهد تحسنا تدريجيا. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجه إذاعة المنسي. البداية بتعيينات مباريات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم باش تلعب على ثلاث دفعات يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية. الاتحاد المنسي يستضيف اتحاد بنقردان، أما الحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، ومستقبل المرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي يوم الأحد 13 سبتمبر الأربعاء متاع العشية. شبيبة العمران تستضيف نجم المتلوي، نادي الحمام الأنف يستقبل الترجي الرياضي التونسي، والأولمبي البيجي يستضيف تقدم ساقية الهدير، في حين نهار الاحد 20 سبتمبر الدفعه الثالثه كذلك في الاربعاء متاع العشيه كل المقابلات متاع مباريات الجوله الرابعه ذهاب في نفس التوقيت في الاربعاء متاع العشيه. قلنا يوم الاحد 20 سبتمبر النادي الافريقي يستضيف ترجي جرجيس، ونادي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي. بالنسبه لبرنامج المقابلات الوديه من اهمها للانديه المحترفه، غدوه الاربعاء في الاربعاء متاع العشيه بعث بوحجله يستضيف مستقبل القاسرين، تحكيم وائل المصباحي. بعد غدوه الخميس في الاربعاء ونص متاع العشيه مكرم المهديه تستضيف اتحاد قصور السيف والدين، المقابله باش يحكمها محمود قسيعه. ويوم السبت 12 سبتمبر في الاربعاء متاع العشيه سبورتينغ الموكنيني يستضيف هلال الشبه، التحكيم اللي رائد اجويرو. بالنسبة لأندية الهواة، الرابطة الوطنية للهواة مستوى أول لكرة القدم باش تعقد اجتماع إخباري بالنوادي مع سحب قرعة رزنامة البطولة والدورة التمهيدي الأول لكأس تونس الموسم الرياضي 2026-2027 يوم السبت 12 سبتمبر في 10 متاع الصباح بأحد النزل بمدينة سوسة. في كرة اليد بطولة افريقيا للأمم للأواسط لكرة اليد التي تحتضنها أبيجان العاصمة الفوارية، اليوم والآن تتلعب الشوط الثاني من مباراة منتخبنا الوطني أواسط وأيضا المنتخب الليبي. الشوط الأول أنهاه منتخبنا التونسي منهزم إلى حد في الشوط الأول 15 مقابل 10، يعني تقدم المنتخب الليبي من منتخبنا التونسي 15 مقابل 10 ب10 بخمسة أهداف فارق في الشوط الأول. إن شاء الله منتخب منتخبنا التونسي يدارك في الشوط الثاني يعود في النتيجه، ولما لا يكسب نتيجه المباراه كما قلنا مباراه الدور الاول في بطوله افريقيا للاواسط للامم اللي تحتضنها ابيجان العاصمه الايفواريه. في كرة السلة، الجامعة التونسية لكرة السلة كانت كشفت عن مقابلات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لبطولة قسم النخبة أكابر والبرو آ لكرة السلة، البطولة المحترفة البرو آ لكرة السلة نهار السبت 26 سبتمبر. نادي كرة السلة بحمام سوسة يستضيف دليت جرومباليا، اتحاد الأنصار يستضيف شيبة المنازة، نادي صفاقس يستضيف النجم الراتسي، شيبة القيروان تستضيف الاتحاد المونسي، النجم الساحلي يستضيف الملعب النابلي، ونجم حلق الوادي يستضيف النادي الإفريقي. عالمين الليلة من أبرز المقابلات في دوري رابطة الأبطال الأوروبية في الستة غربوع متاع العشية بعد شوية أيك أثينا اليوناني يتقابل مع لاسك النمساوي، في نفس التوقيت كلوب بروج البلجيكي يتقابل مع سونفيلا الإنجليزي، ثم في الثمانية متاع الليل نلقاو فما أربعة مقابلات، بروسيا دورتموند الألماني يتقابل مع فياريال الإسباني، بورنموث أف سي بورتو البرتغالي يتقابل مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ليل الفرنسي يتقابل مع ريال بيتيس الإسباني، وفي نفس التوقيت في 8 متاع الليل ريال مدريد الإسباني يتقابل مع انتر ميلان الإيطالي. هي الأخبار الرياضية، إن شاء الله نتقابل معكم شوق الحمادي في أخبار الرياضة 7 متاع العشية على موجة إذاعة المنسي. للقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: الموجة ورا الموجة كالعادة حتى للخمسة متاع العشية، مرافقينكم مستمعين ديما نسلم عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله مستمتعين بفقراتنا وإيقاعاتنا في عشوية اليوم. كالعادة في الوقت ذي نستقبلوا إيت الله فير. سيد الله، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك سيد أحمد، ومرحبا بمستمعين الكرام. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وتعدت عليكم عشوية خفيفة.
2: تجربة كيفاش قيتها في الصيف في فقرة ديما القدام ساعة؟
3: ليه الحقيقة تجربة مميزة جدا، وما تكون كأنها تضيف لي برشة في مسيرة الإذاعية.
2: هي فرصة باش اكتشفت مواهب تونسية في اختصاصات عديدة. أكيد. التواصل كان معاهم كل أسبوع، نسقت معهم الحوارات، حضرت لهم الأسئلة، وظهر لي بعد الفقرة ذي نجم نقولوا لي تونسة ما شاء الله عليهم في كل المجالات مبدعين، وعنا برشة أسماء تستحق باش نحكيوا عليها وباش نسلطوا الضوء عليها باش الناس تعرفها على الأقل، ويمكن إعلاميا مش واخذين حظ هم برشا هيك ولا؟
3: اي اكيد الحقيقه حاولنا ان نشوف المجالات الكل، كافه الاعمار، جبنا من صغيرات. اصغر ضيفه عندي كانت 17 سنه.
2: أيوة.
3: الاكبر ضيف عندي فما فرق في العمر كبير. الحق تعرف لي كاتيجوري داج كلهم، الاصناف الكل، وتعرف اللي تونس منورين سواء كان في تونس والا عالميا.
2: عالميا باش نحكيوا على الانجازات العالميه في مجال الرياضه في ديما القدام.
0: ديما القدام،
4: ديما القدام،
5: ديما القدام،
4: ديما القدام،
0: ديما القدام.
3: في ديما القدام
0: مش صحيح.
3: في ديما القدام اليوم ضيفتنا بطلة تونسية رفعت الراية الوطنية في واحدة من أصعب الرياضات وأكثرها تنافسية، الجيدو. مسيرة فيها برشة تعب، انضباط، انتصارات وحتى تحديات، أما الأهم في هذا الكل هي العزيمة والرغبة في التطور. ومن آخر إنجازاتها فوزها بالميدالية الفضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تاغونت 2026 في وزن 48 كيلوغرام. ضيفتنا اليوم أميمة البديبي. مرحبا بك أميمة، بطلة الجيدو التونسية. عسلامة.
6: عسلامة، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
3: أول حاجة مبروك فوزك بالفضية، منورة تونس كالعادة. أميمة، قبل ما نحكي على البطلة الإفريقية صاحبة ميدالية متوسطية، شكون هي أميمة في ثلاثة كلمات؟
6: عسلامة، يعني رياضية تونسية نشرف تونس في المحافل الدولية وبطلة في رياضة الجودو.
3: هاتك الصحة. أميمة، كيفاش بدأت الحكاية بينك وبين الجيدو؟ كنت تتذكر أول مرة كدخلت فيها القاعة الجيدو والبساط، شنو كان إحساسك؟ وهل كان عندك أمل إنك باش توصل الأحلام هذه الكل وتحقق النجاحات هذه الكل؟
6: والله يعني مليان صغيرة الحقيقة في استاد مستير غادي في استاد القاعة المغطاة القديمة نقوله نحن.
3: أي؟
6: بديت أني صغيرة الحقيقة ما عنديش فكرة كبيرة على السبور وكل شيء، فما حسيت روحي حاجة جبتني هكا في الجيدو. من اول ما بديت ليزونترنور نتاعي ياسر كبشين فيا، قالوا لي معناها قلت ربي تولي بطله كبيره، وانا صغيره حقيقه ما فهمتش برشا. بشوي بشوي بالاكسبيريونس صرت نحس روحي اني يعني نجم نوصل ونعمل حاجه باهيه.
3: نرجع لأميمة صغيرون هذيك اللي كنت تحكي لنا عليها اللي كانت ما تعرف حتى شيء، لكن نهارتها حد بيجيبش يقول لك راك باش تولي بطلة إفريقية وتمثل تونس في الأولمبيات وفي عديد من المحافل الدولية، صدقهم ولا تضحك عليهم تقول لهم هذايا شوية ألعاب نعدي فيهم في وقيتهم على قراية؟
6: الحقيقة أنا علمتني أمي ملين صغيرة كل حاجة هكا نطمحش نولي أحسن حاجة فيها، ما أعرفش سبحان الله استنست في أي حاجة، في خدمة، في قراية، في كل شيء. دارنا ربوني هكا معني أنا ما نصدقش معني كل حاجة صعبة برشا معني.
3: فهمتك. الجيدو اليوم أميمة كما قاعدين نشوف ولا جزء كبير من حياتك، والناس الكل تعرف البطلة أميمة وقت اللي تربح وترفع العلم التونسي، أما ما تشوفهاش ساعات بتاع التدريب والتعب والضغط. أميمة، شنو أكثر جانب من حياة الرياضي المحترف الناس ما تعرفوش؟
6: الحقيقة نحن نعيش عبارة في منعرش يعني في تعيش مسكرة على حياتك،
2: معسكر
6: شيء معنا معسكر بالضبط. يعني ريت تترين أصل هنا لجماعة ليس لك مثلا كل يترين وصباح من 8 إلى 10 يرتاحوا شوية يفطروا بعد يمشيوا من الأربعة للسبعة ونص ساعات كل مرة كيفاش ساعات مثلنا وستة وتسعة مرات في النهار معناه ما عندك ما تنجم تعمل حتى شيء باش تضحي وتوصل خاصة في تونس باللي كونديسيون هذه لازم تتخلى على كل شيء معناه
3: وفي حاجة تحيط في الكونديسيون هذه وصلت لمرحلة حسيت وقلت فيها يزي توا نحب نوقف ولكن صارت المرحلة هذه وقتاش قلت لي خلينا نكمل وخلي نوصل ونعمل الحلمة اللي حبيت نعملها من إني صغيرة
6: الحقيقة ديما تجي المرحلة باش تقول الإنسان معناها أني قارية كملت قرايتي في الجامعة بسوقيت ماستر بس ما عندي حد شيء باش يوقفني باش نخدم معناها من غدوة نجم نخدم في أي بلاصة والحمد لله معناها الحقيقة أنا كي نجي نغدر معناها نشوف صحابي في التكواندو في برشا رياضات ناتاسيون لعبت توصل الميداي الأولمبيك ميداي مونديال سيش جيدو راهو كان عندك فكرة كبيرة راهو جيدو من أصعب سبورات في العالم معناها الحقيقة شوف حتى الكاليفيكاسيون كل شيء ما كي تلعب نهار معناها تشوف نيفو قريب رانا نحن بالإمكانيات المتوسطة أنا نحن توانسة الحقيقة نفسه في العباد معناها معناها تغيظك روحك تقول كارير متاع سنين ولا حاجة نجم توصل عندك الكونديسيون باش توصل لحاجة هيك معناها زيد تحاول مش مشكل الحاجات الأخرى حياتك الكل نجم تضحي واحد ضحى سنين يعني
3: أي بكري حسب ما سمعت قلت في أي وقت نجم نخدم يعني نفهم شوي من كلامك اللي من أصعب التضحيات اللي عملتهم باش توصل للمستوى هذا إنه تتخلي على الجانب المهني وإنك تخدم وتشوف قوت عايشك معنا
6: متخلي على الجانب ذاك عائلتي بعيدة علي نعيشوا في تونس مش كان نحكي على روحي يعني وصحابي الكل معنا اللي هنا يعيشوا في سانتر ديليت وكل شيء الإنسان يبكي تطلع على البوديوم وتسمع نشيد وطني تاع تونس ولا تشوف العالم مرة وتنسى سنين تعب ولا عام كامل وانت تحضر
3: نحكي شوية على المنافسات الكبرى وين الضغط نفسي يكون حاضر بقوة عند اللاعبين الكل وميمة انت شخصيا كيفاش تسيطر على الخوف بتاعك والتوتر قبل ما تدخل للحلبة والبساط باش تحارب
6: راهو نقولك حاجة يكذب عليك سبورتيف يقولك من ستريس يجرى مستحيل حتى يحاول معناها باللي يحاول باش تلقى الستريس أما كي تدخل الكومبو لازم تنسى باش نجم تلعب لعبة كان شي لقد الله أني عشت قدش من حاجة معناها الستريس معناها ما نجمش نلعب جملة معناها عبارة خسرت الستريس معناها خسارة معناها جست أنت والكوتش متاعك تحاول تجاري الكومبو كي تعرف الادفرسير متاعك يبدأ في النيفو متاعه أو تتفرج شي فيديوناج لازم تعمل قريت برشا حاجات كل ديتاي صغيرة لازمك تقرر حسابها الحقيقة
3: معناها في فترة التحضيرات غرار على أنك تمشي للقاعة وتترينة وتحضر البدني عفوا الفيزيك بتاعك دونك أنك لازم تتفرج على حسب ما فهمت من كلامك تتفرج على المنافس بتاعك كيفاش يلعب تحاول تشوف له خطط حتى ذهنية نوعا ما
6: أي بالطبيعة أبسط حاجة معناها تشوفه يمين يسار كيفاش باش تخدم معناها تكتيك أنا قلت لك راهو جيدو راهو بحر نقولوا نحن راه
2: أي برشا برشا حركات وبرشا متابعة وسكاوتينج فوالا وكما قلت انت توا أميمة ستريس يمكن اشتر الخدمة كان تعرف تجيري الضغط هذاك وستريس وتعمل دخلة به في الكومبا هذاك اللي نجم يعاونك شوية هل استريسيت انت في الفينال في ألعاب البحر الأبيض المتوسط فما شوية أخطاء اللي يمكن خسرتك الكومبا ضد منافسة قوية اللي هي المنافسة التركية نحكي شوية على الكومبيتيسيون ككل ميدالية فضية الحقيقة إنجاز كبير بالنسبة لأميمة وبالنسبة لتونس في رياضة الجودو هذا سؤالي ليك بطبيعة كيفاش كانت الكومبيتيسيون بالنسبة ليك في تورنتو الفرق بين يمكن التجربة الإفريقية العربية والمتوسطية واللي نعرفوها هي تجربة تحضيرية لبرشة خاصة جنسيات أوروبية للأولمبياد ويمكن حتى لنحن زادة كتوانسة كي نلعبوا ألعاب البحر الأبيض المتوسط ماذا بينا نحضروا لكومبيتيسيون ما أقوى مع منافسين يكونوا عالميين نجموا نواجههم في بطولة عالم وإلا في الأولمبياد دونك التجربة هذيك فاش كانت في تورنتو بالنسبة ليك أميمة
6: ليه صحيح معناها نحن راني خدمت على الكومباب الكومباب حسابة نحن رانا خاصة الدومي راني حاطت فيه كل شيء على خاطر احنا توصل الدومي فينال راهو هي تدخل فينال هي تعاود تلعب على البرونز معناها مش كيف اي سبور يدخل دومي يحصل ميدالية معناها لازمك تحط في حاجه لازمك معناها خاطر حاجه مش مضمونه تضمن روحك على الفينال اكثر حاجه وبالنسبه لتركيا في الفينال راهو حتى ما نحبش نقول ظلموني ولا تحكيم معناها ما عطونيش فرصه فما اخطاء
2: احنا زفرت في ساعه معناها
6: اي ما خديتش فرصه وديجا تركيا فرشت عليها كل شيء في الاستاج وفي الحاجات نحب نمشي باش نخدم معاها ديما تقول لي لا خاطر يعني ريت ناخذ انسان في الاستاج بريسك نحفظه شوية معني نقيد نفهم هذه عندها كذا وكذا. مشكلة ما زلت ما
2: كنت محتاطة منك ما تحبش تعمق دي كومبا باش معناها تخاف لا يمكن في منافسة كيما هكا تنجم معناها تلعب معاها وتربح تتكشف.
6: وحبتني برشا هذا معناها ريت التكنيك اللي أنا باش نعرف خاطر لعبت مع طفلة من تركيا في جيش سلاميك وقتها سكرت لي على كل مضموناتي الحقيقة.
2: معني حضرت
6: بالكدير حاجة مرقتش لعبي الحقيقة فاني قلت لك ريت الوقت فيسع ريت حتى اللي ضربت احنا الحقيقة معناها عندهم فازت
2: ينجموا يقلقوا شوية صحيح الرياضي في القرارات معناها الدخلة مهمة جدا وذي زده في جانب تحذير متاع يمكن الأمور الذهنية معناها يمكن ستواسيون كيما هذية بالنسبة ليك أميمك تلقى شوية ظلم تحكيمي ينجم يكون نهار آخر كي تخدم عليه حافز باش تعمل كامباك متاعك وترجع تربح إن شاء الله في المستقبل.
6: بالطبيعة إن شاء الله كنت ربي واحد أني عرفت الغلاط ومعناها مش نقعد نخدم معاهم يعني الكوتش ديما معناها من اللي خرجت من الكومبا واني مقيده كل شيء وفاهمه روحي معناها
2: تخي بيان.
3: وما بعد نهايه المباراه هذه كان احساسك الاول هو فرحه بالفضيه والا حسرة على الذهب؟ نعرفوا اللي بطبيعه اي واحد يطمح على الذهبيه ولكن شنو كان اول احساس بالنسبه ليك؟
6: الحقيقه ما فرحتش ما نعرفش حتى الناس كي تكلمني تقول ليش بك ما فرحتش راهي ارجون في الجماد مش حاجه سهله حسيت روحي ما نعرفش سبحان الله مع ساعات واحد يعمل برونز يفرح مش نورمال اني 2022 وهران عملت برونز جيمات كنت فرحانه مش نورمال معناها قلت حاجه بايعه على الاخ في هذه حسيت روحي معناها كنت نجم معناها حبيت على الاقل نلعب نظهر جيدو نتاعي نفك اي حاجه فهمت نحن ريت في جيدو كيف تلعب وحتى تخسر معناها تلعب ظهر لعبك كل شيء تخرج مطمن تقول الحمد لله معناها عملت اللي عليا
3: المهم انت ظهر مهاراتك والبقيه على ربي كما نقولوا نحن لكن ما لقيتش الفرصه بتاعك
6: صحيح يعني قلت
3: ميسيلش ان شاء الله في الفرص القادمين خاصه اللي برشا متابعين الجيدو يشوفوا فيك انك مشروعه ميداليه اولمبيه في لوس انجلوس. انت حطيت الميداليه هذه في هدف بتاعك والا ما زلت شويه وخاصه شنو يلزم باش يتبدل والا يتوفر باش الحلم هذا يولي حقيقه؟
6: صحيح أي رياضي له حلمه تكون ميدالية أولمبيك راهو الحقيقة شوف احنا في الجيدو راهو تلم لي بوان صعيب معناها بالبوان باش تترشح معناها نخدمو لازمنا عبد التريت كيما تركيا راهي تلعب كل جمعة راهي يعني نتبع فيها كاش تلعب معناها ما يرتاحوش ما يروحوش كيف كيف فما بلدان توا عربية مغرب والجزائر ومصر قاعدين العباد ما تعيش في بلدانهم معناها نحن الحقيقة باللي كونديسيون تاعنا في تونس كي نحاربو الحمد لله راه ما نجمش نطلب من بلادي اكثر من حاجات راهو كي باش نطلبهم مانيش باش نرقاهم معناه الواحد يولي يحاول باللي نجم
3: تتاقلم مع الظروف
6: الجامعه يرحم وديه معناه خاطر هو عضو في اسكندر حشيشه في الاتحاد الدولي عادي يشوف لنا في لي كومبيتيسيون معناه
2: طالما مجهود على الاقل من الجامعه باش تكون فما تظاهرات شاركوا فيها خاطر كيما قلت بالكومبيتيسيون باش واحد ينجم يتحسن وتولي عنده اكثر لي تكنيك اللي يغلط بهم حتى المنافسين من بعد باش ما يتكشفش
6: الستريس اللي حكينا عليه من بكري زاده كيف راه مش كي تدخل ثلاثه مرات في العام في تبي كبيره وصاله كبيره كيف تدخل كل جمعه راه
2: صحيح صحيح. مع نهيل كيفاش العلاقة مع نهيل شيخ روحو في الخدمة في التدريب الروفة مع علاقة مزينة برشا تفاعل خاصة بعد كل كومبات تربحوا أمي
6: أي الحقيقة نهيل معناها أختي وخلطت عليها هي كلعبة ما شاء الله ومعناها نتفرج فيها كنت ما نحلم قلنا إن شاء الله نعمل جزء من مسيرة متاحة وإحنا أخوات معنا الحقيقة أي ديتاي صغيرة تفرق معايا نتفرجوا في الكومبا مع بعضنا حتى ساعات أني نبدأ تعبة تقولي أنتي أرقد على روحك للكومبيتيسيون تنتفرجوا ما نسقوش الكومبا بالكومبا تتفرج هي في الكومبا الكل وتعطيني بالدي ديتاي والحقيقة زادة سيانيس لونيفي كان معانا تخلصني للصاف هو معانا زادة كيف يعطيني دي ديتاي صغار يعاوني بالباهي زوز هما ما شاء الله معناها شامبيون
2: دو اسماء كبيره فوالا في الجودو تونس
6: اسماء كبيره قاعدين يعاونوا فينا برشا
2: باش نسالك سؤال وبعد نعطي الايه تكمل معاك الحوار كان عندها سؤالات اخرين وميمة الخدمة على الميزان كيفاش تكون، على خاطر نعرفه اللي زاد مهم جدا باش واحد يعمل الريقلة متاعه في الماكلة، يحضر الميزان اللي يعرف روحه يكون هو عنده يمكن الأفضلية على منافسيه. أنت في وزن أقل من 48 كيلوغرام، دونك أكيد فما خدمة سبيسيفيك تكون خارج البساط وخارج التدريبات باش تكون ديما تحافظ على الميزان اللي تراه مناسب باش يجيب لك أكثر دي كومبا وميداليات في التظاهرات العالمية.
6: اي صحيح، انا الحمد لله الحاجه الباهيه اللي يعني معناها من ما بيجمش معناها الميزان تاعي من صعيب قليل تلقى الناس هذا
2: فوالا.
6: بالنسبه للميكله راني نكتب في سنتر ديليت كي لي سبورتيف الكل معناها معايا ابطال وناس الكل كيف كيف. ونقول لك حاجه، راهو لي سبورتيف زاده لازم يكون واعي وعارف شنو يعمل معناها في الفتره هذه. والميكله راهو لازم يكون ما ينجمش زاده الكوتش
2: ريسبونسابل، عنده مسؤوليته في الحكايه هذه،
6: عنده مسؤوليه راه اي صح. كل انسان راهو فما عباد تخسر بطولات كبيرة على خطر ميزان تجري لآخر لحظة ولا حاجة. صحيح. الحقيقة في الحاجة هذه ما نظمة في الحاجة هذه، ما نحاول لماكس باش ما نشيش في حاجة متاع ميزان ولا حاجة.
2: ولا نتك صحة
6: في دارنا كي نروح ولا حاجة أمي الحقيقة
2: شد الرجلة
6: من أول دقيقة. أي صحيح
2: خيب يعطيك صحة يا أميمة. ومعك إيه باش كان معك الحوار بطبيعة كان عندها سؤال آخر، وإحنا ماذا بينا نعرف زادة الاستحقاقات القادمة بعد شوية زادة معك إن شاء الله من خلال التظاهرات بشارك فيهم. يلا
3: أي قبل ما نسأل سيد أحمد أميمة على الاستحقاقات القادمة والأهداف بتاعها، جوست كلمة في الختام للشباب اللي يافع عن مغروم أما يرافع الألقاب بعيدة برشا عليه.
6: الحقيقة راهو فما حتى شيء مستحيل، الحقيقة راهو حتى كان بعيدة رانا معناها نحن التوانسة رانا ننجم وبالرسمي راه كيف تشوف في التكواندو كيما خليل كيما فيرات كيما في الناتاسيون كيما في الناس الكل، بالعكس هذوك يشجعون. انا راهو نحب نقول كلمة الكارير سبورتيف يوفا يجي كما عمر ما تنجمش تعمل فيه، والحاجات الأخرى تنجم تأجلها شوية معناها اللي يحب يضحي واللي يحب بالرسمي يعمل بوديوم باهي وكل شيء، وراهو يقعد تاريخ تاريخ راهو يقعد حياتك كاملة يتبع فيك ونجم يعاون برشا.
2: صحيح
6: لازم الإنسان يضحي والخدمة تجيب الحقيقة وبقدرة ربي الناس الكل توصل.
2: يعطيك صحة أميمة. الاستحقاقات القادمة شنو اللي باش نخدموا عليه إن شاء الله في المستقبل؟
6: احنا الشهر الجاي عندنا شامبيون دي موند إن شاء الله باش نلعب فيها في باكو أذربيجان أول شهر الجاي، وعندنا لي تورنوا دي كاليفيكاسيون معناها كل مرة توا نحاولوا قلت ربي كما قلت لك ثم مومون ثلاثة دي تورنوا غران بري، وإن شاء الله قلت ربي باش نكون موجودة فيها
2: إن شاء الله. موافقة يعطيك صحة آيت الله اختيارك لي أميمة. أميمة الحقيقة فخورين بها الناس الكل خاصة في المنستير كي نلقاو برشا يبرتاجيو في الإنجازات متاع أميمة، هي بنت المنستير أميمة البديوي وزادة تنشط في الشبيبة الرياضية بالمكنين. كنت أميمة
6: كنت أنا في مستير وكي تحلت الجمعية أقرب حاجة تولي مكنين
2: فوالا. دونك الرأو في برشا دي ببليكاسيون الحقيقة ناس قاعدة تشجع فيك وتبع في الرياضة هذية من خلالك أنت أميمة رياضة الجودو. أنا الحقيقة ديما نقول معناها كان جي الفرصة باش نسميه وشكون الرياضات الشعبية ونقول الرياضة هذه تستحق أكثر تشجيع، نقول ديما الرياضات الفردية كما التايكواندو السباحة والجودو على خاطر عنا فيهم برشا ميداليات وبرشا إنجازات وأبطال إن شاء الله ديما يشرفونا. يعطيك صحة أميمة البديوي.
6: صحيح عايشك يعطيك الصحة عايشك. والله نشكر المستريه الكل اللي ديما يتابعوا فيها وديما يشجعوا فيها الحقيقة.
3: يعطيك صحة أميمة إن شاء الله في الاستضافة القادمة بذهبية إن شاء الله في مسيرتك
6: إن شاء الله عايش.
3: القادمة. شكرا لك أميمة مرة أخرى، وشكرا للمستمعين الكرام اللي رافقونا طيلة شهر جويليا أوت في فقرة ديما القدام. شكرا لكم على تشجيعكم المتواصل. إلى اللقاء نلتقى في فرصة قادمة.
6: عايشك بسلامة.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. الذكاء ديما بهي على خاطر عكسه الغباء، وما ثماش شكون يحب الغباء. كان جماعة تسميوني مهبول ناكل خبزة. الذكاء الإنساني هو اللي قامت عليه حياة الإنسان على طول مسيرتها على الكوكب، وهو اللي خلق الذكاء الرقمي أو الذكاء الاصطناعي. وباعتبارها الاختراع العظيم وصارت الذكاء ونبوغ عقلي بشري يبشر بتغيير العالم، قال لك خلي عليا هالحاجتك به الكل، أنا المارد متاع الخرافات، شبيك لبيك المعلومة من آخر الدنيا من كل المصادر في لحظة تكون بين يديك، ومعها ملخص عملتولك باش ما تعبش عينيك. تحب حكاية؟ أنا نألفها لك ونجسدها لك، مشاهدها اللي ما ثماش واللي تخفى عليك. أنا اللي نحرر لك إذا ما تعرفش تكتب الكتيبة اللي توتيك. صحيح أسلوبي يركيك شوية على خاطر ناقص غلية إحساس، أما معبر على اللي في بالك وأكثر من اللي في جواجيك. تحب غناية؟ هات الكلمات وخلي عليها الميزان والألحان والصوت والتزيين، وحتى كيف تمرض نعمل لك الفازيتة ونعطيك الدواء الصحيح. وباختصار، وين تطلبني تلقاني وفين تحطني تصيبني. وهني باش نقترح عليك تطبيقة أخرى ونعرفك باش تشيخ عليها. إذا فادد من وجهك ومش عاجبك بدنك، غير قل لي برك إن حيلك الزايد ونكمل لك الناقص ونردك حسب مقاييس الجمال العالمية. وهوكا ما عدش تحتاج يا مدام العملية التجميل مكلفة برشا، وتنجم تسربي العلفة لجماعة عن بعد وما يشلخوش. أما راني مانيش مسؤول على الصدمة اللي باش تدمغ اللي يشوفك في الدنيا بعد التصويرة. اسمع إيجا قولك هو عندي فازة حاضرة، نهزك ونبرانشيك في ستيل عمرك ما حلمت به، ونكسيك بحوايج ما تشوفهم كان في المنام. توا تنجم تختار الوضعية في المطار ولا في الطيارة ولا في البحر. شوف في البحر نقترح عليك القوام الرشيق هذا، يمشي مع الروبة هذه، عريانة شوية ما تضرش ما دامك على البحر. لبستها علجية وفتحية وسفيناز وحتى روبر البسها وخرجت عليه مش نورمال. شوف يا ذكاء اصطناعي ماني وخيتك، شوف لي روبة أخرى. ما نحبش نخرج في نفس اللبسة ونفس الفليجة في المطار ونفس القاعة متاع المؤتمر، تولي مشلقة اللي أنا نكذب. تي مش نكذب، أتجمل كيف ما قال أحمد زكي. لا عادي، ملا احنا علاش عملنا العولمة؟ ما هو باش الناس الكل تخرج كيف الدجاج الابيض، حكوك معلبات ولب حكوك مصبرات، حكوك تشبه لبعضها. هذيك هي الحضارة الجديدة في زمن العولمة. ولا ما تعرفش علاش عملنا العولمة ولا تتعولم؟ ماكم هاك العام في العالم الثالث قلتوا هالعولمة هذه مؤامرة جديدة للهيمنة. وعملتوا حبارة. شفتوا الثمار محلها؟ الراس راسك مع بعض الريتوش والبدن خطيك. صورة نمطية مشعة متكررة تغيب فيها ملامحك وتجاعيدك اللي تحمل ألف حكاية، وهيئتك وتشكيلية الجسد متاعك اللي ما تنجم تكون كان متاعك، وبصمتك المتفردة في مليارات البشر. على كل، أنا الذكاء الاصطناعي نبشرك اللي زمن الخوصصة ونحت الكيان واحترام الذات راهو ولا وانقضى، وأنا جاهز لكل مغامراتك. وين تحب تحط روحك إجاني، غير أعطيني إشارة نحقق لك كل أمانيك وأحلامك في الحال. شبيك لبيك، الحب بكله بين يديك، وقول وداعا لزمن الكبت والممنوع وهك الأحكام متاع القيم والأخلاق والتقاليد. مرحبا بيك سيدي خويا للا أختي في رحاب الاصطناعي اللي خلط الحقيقة بالكذب والخاص بالمستعار، وكسر خصوصيات الذات بالتناسخ وبدل اليقين بالوهم. أما ما يمنعش اللي هو الذكاء والذكاء بشري أو من صنع البشر، سلاح بزوز روس، كيف ما تنجم تصرفه في المنفعة كيف ما تنجم توظفه في التحيل والغش، وانت دليلك ملك. وأنا هني قاعد نقاوم باش ما نخرش من جبتي وندخل في جبة غيري، ومانيش عارف شكون الصحيح.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع الصادق عمار.

0: 44 دقيقة في ذات المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، كالعادة موصي معكم لقاء في الموجة ورموجة كالعادة حتى للخمسة، وآخر فقراتنا على الخط. الخط. الماء الطبيعي كلمة توحي مباشرة بالنقاء والصحة، وخاصة كي نحكيه على مياه العيون والآبار واللي ما زالت تتمثل بالنسبة لبرشة تونسيين مصدر مهم للماء، خاصة مع أزمة مياه الحنفية والمياه المعدنية اللي ما زالت للأسف مفقودة في الأسواق. على أقل نحكي على جهتي في المنستير، رغم اللي ربما باش يكون فما انفراج للتزويد بالماء في الأيامات القادمة. السؤال يطرح نفسه، هل كل ماء طبيعي هو بالضرورة صالح للشرب؟ وهل الماء المستخرج من العيون الطبيعية أو من الأبار يعني آليا أنه آمن وصحي؟ للحديث أكثر على مياه العيون والأبار ومحددات جودة المياه وكيفاش نعرفوا إذا كان الماء الطبيعي صالح للشرب أم لا، ضيفنا اليوم على الخط هو الأستاذ حمزة الفيل، باحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه ورئيس مخبر تحليل وتثمين المياه الطبيعية. أستاذ حمزة مرحبا بك.
1: مرحبا بك وبإذاعة منستير.
0: سؤالنا الرئيسي في هذه المداخلة، هل كل ماء طبيعي سواء كان ماء عين أو ماء بير يمكن اعتباره ماء صالح للشرب؟
1: لا، مش بالضرورة كل ماء طبيعي هو صالح للشرب، خاطر أول حاجة هي الحاجة الأساسية هي نسبة الملوحة.
0: نعم.
1: فما مياه طبيعية معنى الملوحة متاحة تفوت 2 جرام في اللتر، و2 جرام في اللتر تصبح غير ما هيش ضمن المواصفات التونسية لمياه الشرب، وكذلك حتى بين 1 وفاصل بين 1 و2 جرام في اللتر هي ضمن المواصفات التونسية، لكن من ناحية الطعم في أغلب الأوقات غير مقبولة.
0: بالضبط.
1: هذه من ناحية ملوحة. وباي فما زاد مرات الحموضة، هي بعض في بعض العيون ساعة الحموضة تكون أقل من أكل pH من 6.5، أما قليل ما، وعادة مياه العيون تكون أصفى وفي أغلب الأوقات أفضل من، معناها تكون في أغلب الأوقات صالحة للشرب.
0: بالضبط.
1: وفما زاد مياه أبار ساعة يقع تلوثها، كي تكون مثلا في محيط فيها لحود الفوسبتيك، كي تكون في محيط صناعي، كي تكون قريب بالواد اللي فيه مثلا ياما مياه صناعية ولا مياه المستعملة، معناها خطر ينجمه يقع، معناها المائدة يقع تتلوث من جراء الأمور الصناعية، من جراء الأنشطة البشرية.
0: بالضبط.
1: هذا وقتها يولي غير طبيعي. وفما زاد مثلا كما في الجنوب التونسي مثلا في قفصة مياه فيها نسبة الفليور عالية،
0: أي هذا اللي يعمل الاصفرار متاع الأسنان يمكن هذاك الفليور، وفيه مضار أخرى بخلاف معناها يضر العظم وضر سنين، فما مضار أخرى حتى على الصحة كي تكون فما مياه فيها نسبة الفليور عالية، وخاصة المياه الجوفية مياه الأبار معناها نحكي فيها هي الموجود فيها الكمية هذه من الفليور أكثر من مياه العيون الطبيعي.
1: وفما زاد المياه الأبار أو الفلاح هي ولات نسبة النيترات، خاطر نستعملوا ياسر في الأسمدة، نسبة
0: صحيح.
1: النيترات ولات في عديد مياه الآبار في مناطق فلاحية فاتت 45 ملي جرام في اللتر.
0: ولا وهنا نحب نسألك زادة سي حمزة، معناها كيفاش تأثر الأنشطة الفلاحية معناها الأسمدة المبيدات على جودة مياه الآبار والعيون اليوم؟ كيفاش تأثير متاحها معناها ينجم يتسبب في تلوث المياه هذه اللي تصبح غير صالحة للشرب؟
1: هي في موائد مائية أصبحت غير صالحة حتى للري.
0: بالضبط.
1: على خاطر مع استعمال كثير معناها بنسبة كبيرة خصوصا في المناطق اللي القديمة اللي التربة ضعفت، استعمال مكثف للأسمدة، الأسمدة فما نسبة تأخذها الأرض وفما نسبة تمشي للمائدة المائية، ومع مع المطر يقع خسلان الأرض التربة تمشي المائدة هي توصل نسبة نسبة الأملاح مثلا في جهة الوطن القبلي وصلت 5 جرام في اللتر اللي ولا غير صالح للبرتقال ولأغلب وبالتالي كيف هي إذا بقات النسبة ضمن المواصفات معناها أقل من 2 جرام في مستوى 1 جرام في اللتر نجم تضرها بأن النيترات يطلع ببعض وللأسف معناش دراسات كثيرة في هالمبيدات اللي نستعملوا فيهم معناها في تأثيرها على المائدة المائية
0: معناها فهم برشا ناس يقول لك قاعد الرش في الشجرة معناها بعيد على المائدة المائية وبعيد على البير اللي موجود في السنة لا راهو فما علاقة وينجم يكون هذا مضر للمائدة المائية والأرض تمص في الأخر المواد هذه من خلال الأشجار زادة
1: كان تسمح نعمل قوس قبل ما توصل المائدة المائية هالمبيدات هذه أصبحت موجودة في التربة بعد ما كانت وكانت موجودة بالتربة أصبحت نسبة منها تتعدى للطماطم وللفلفل معاتج ضمن معناها عبر العروق عبر الرسيل واكتشفوا ياسر حاجات الطماطم مثلا الفلفل فما دراسات أثبتت أنها المبيدات هذيك تكون في فك التنقورة متاع قرن الفلفل الطماطم يقولوا تظهر فك البلاي البيض وبالتالي قبل ما توصل للمائدة المائية هي ترجع لنا وللأسف ترجع لنا في المنتوج الفلاحي
0: بالضبط. عمق البير ينجم يلعب دور في سلامة المياه
1: بالطبع بالطبع وذاك علاش مثلا في المياه المعلبة المياه المعدنية والمياه العيون بيلزم البير يكون أكثر من 50 متر عمق ويكون زادة في منطقة بعيدة عن الاستعمالات الصناعية ولا الفلاحية المكثفة وبالتالي العمق بتبع عنده دور خطر هذوكم اللي أقل من 50 نسميهم أبار سطحية يتأثروا ياسر بكل ما يصير فوق الأرض ويتأثروا زادة بالأمطار ويتأثروا فيه وبالتالي الأبار اللي أقل من ما يسمى الأبار السطحية تتأثر بكل ما يصير على سطح الأرض
0: صحيح هم برشا مواطنين الحقيقة يعتمدوا على مياه الأبار السطحية وما يعرفوش يمكن اللي فما ريسك كبير إذا ما نحلوش هذه المياه بصفة دورية هكا ولا سي حمزة دونك إذا فما تحاليل شو التحاليل لازم تكون وكل قديش تقريبا بالنسبة للأبار هذه
1: هي فما أول حاجة تحليل الميكروبيولوجية معناها كي واحد أو كذلك في منطقة جبلية يقول واحد ما فماش ولا بعيد ما فماش حقامة في مناطق كما قلت لك قريب للواد ولا مثلا في جهة كلسة فما شكون شراء أرض وزرع وكان يشرب في ماء البير حس أنه ماء البير تغير مشى عمل له تحليل في الانسماح الباستير لقانوا فيها في نسبة عالية من البكتيريا مشى يسأل أنه جيران الفلاحة اللي بنين أراضي عندهم ما فماش ذاك شبكات التطهير دونك عاملينك الفوسبتيك فوسبتيك خلط للبير والماء أصبح وبالتالي فما التحاليل الميكروبيولوجية فما التحاليل هي نسبة الملوحة النجم نشوفوها بسيطة والنجم يعملوها حتى فما اللي تابع ذوكم السيرديا المندوبيات الجهوية الفلاحة موجودة في عديد مش بضرور في الولاية في عديد المدن ينجموا يعملوا لهم البياش معناها الحموضة وفكرة عن نسبة الأملاح وما هيش غالية معناها ويعملوها بسرعة وبعد إذا واحد شوك ينجموا يعمل تحاليل كلي للمركبات الفيزيائية والكيميائية فما المركبات معناها الكبرى كما الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وفما لأقل فلورير

0: ربما يضر ولا مطعم نتاعه ماهوش لك الكل خاطر هذه الحكايه راهو فيها ديما تقريبا يقول لك غلي الماء واشرب لاباس وسمي بسم الله وكاو.
1: بالنسبه للماء الماء السونات انا ما ننصحش باش يخليوه على خاطر اول حاجه هو معقم وثاني حاجه المياه التونسيه فيها نسبه من معناها ما يسمى اكل ماء صلب تخليه باش يعمل الكالكير ومشكلة كش يعمل كالكير ينجم أكل كالكير بحبات معناها جويدة ينجم تشرب. أنا ما ننصحش الماء هنا إذا هو ما سبال عدن إذا يكون صافي إذا واحد ينجم يحط قطرة في الليترة قطرة ماء جافي الكلور يخليه ساعة ولا ساعتين من زمان وبعد يشربه. هذا بالنسبة للماء مثلا صحيح كذلك مثلا ماء بير ومش عارف ولا ماء عين مش يعرف عادة ما يكونش نسبة الملوحة عالية هذا من أفضل يمكن يغليه لكن يغليه مش بالضرورة يخليه حتى يغلي خاطر الجراثيم تموت بعد الستين تموت معنى دوما يسخن قبل ما يبدأ يغلي يوقف وإلا مثلا باهي تو مالك ماين اللي قاعدين يدوروا عبا السهريش هذايا زاد كيف كيف أغلبيته ماء مش ماء عيون أغلبيته أصبح ماء محلي معناها هذا زاد وفي أغلب الأوقات ما هوش معناه مش معقم هنا زاد واحد يما يضيف له شوية كلور ويستهلكه بعد نصف ساعة معناه نقول شوية راهو مثلا 10 لترات أقل من شطر مغرفة قهوة ويستهلكوا مثلا بعد 12 ساعة وإلا هذا يغليه خاطر ما فيهش ياسر كالكاري ينجم يغليه وبالتالي يختلف. أما ما سبال أنا ننصح عطلوا له سؤال ألي شاكع خاطر ما سبال إذا نظيف تراه رو ما سبال إذا فيه نظيف تراه مش مدردر معناه صافي وما فيه شريحة واحد نجم يستهل وقت طعم متاع الملوحة ينجم يزيده شوية شوية نعناع
0: مشي بدله شوية المطعم مشي يولي على الأقل يستهلك. هما توا جماعات سونيد الحقيقة قدمونا برشا معناها مبالغات يطمنوا في الشعب التونسي على حكاية الماء اللي راهو ما فيش مشاكل وصحيا نجم نستهلكوه ونشربوه. لكن زادة نقطة الاستفهام يمكن اللي عند التونسي والتسهيل التساؤلات اللي عند التونسي الاشكاليات بتاع التنقل الماء معناها كيفاش يوصل معناها للتونسي القنوات هل هي مهيئه باش تستقبل معناها الكميات هذيك وما فيهاش مشاكل باش خلينا ناخذوا الماء على خاطر اللي يوصل لنا قاعد ماهوش هذاك اللي حلوا فيه ظهر الجماعه السونيه خاطر حاجه اخرى
1: لا هو هذوك معناها محطات المعالجة كلامهم صحيح
0: مش غالطين
1: يمشي في قنوات الجلب يوصل
0: ولا تتبدل
1: حتى الخزانات والخزان يعاودوا يعقموهم مرة أخرى ويمشي في شبكة التوزيع وهنا تصير بأنا ننصح المواطن تو المشكلة كالتراب رو مش مقلق ياسر بأي ما خيوخش السبالي ولي مقلق ننصح الناس يعملوا كل فيلتر 5 ميكرو في مدخل المنزل ما هوش مكلف وينحي كل أكل أتربة خط الأتربة تجي مع تجي وقت اللي تصير انقطاع وقت اللي يسم فما فويت متسربات متاع ماء وقت اللي فما تكسيرة يتعدى التراب هذا
0: الفيلتر اللي كنا نراوهم برشا في ديارنا قبل اللي يكونوا بحذا المنقالة متاع الماء ذوكم هم أما خاطر فما دي فيلتر أخرين هاوك علاش
1: باش العبيد نحكيو على اللي بالأوساخ نحكيوش على التحلية
0: على التحلية
1: حتى اللي ما يشربش الماء يحمي ماكينة الصابون ويحمي الشفوع خاطر التراب كي يتعدى هذا كان نجم يضر الآلات اللي موجودة تستعمل في الماء في الكل وبالتالي الفلتر كباي ونجم يبدلوا انت والنوع فما يتبدلوا مرة شهرين انت والمكان انا مثلا عندي فلتر خاطر في مكان بآخر الشبكة 6 أشهر وعام وما يتوسخش فما أماكن في كل شهرين هانو هو يظل ترانسبارون لازم يشوفوا كي يتبدل لونه يغيره ماهوش غالي زاد الفلتر هذاك
0: أما فما زاد وحدات تحليه مياه الحنفية اللي راهو فيها برشا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة خارجة ما شاء الله توا بون يمكن التوانسة جربوا شوية لاحظوا اللي المطعم متاع الماء يختلف كي تكون فما الوحدات هذية لكن ظهر لي المياه هذية فيها شوية أمور اللي تقلق شوي، مثلا منزوعة من الأملاح المياه هذه.
1: هي راهي المحطات هذه الوحدات هذه موجودة في تونس من بداية الألفينيات،
0: مش حاجة جديدة، متى ظهرت أكثر يمكن مع الأزمة؟
1: هي انتشرت من عندها سنوات، أما المدة الأخرانية بالطبع فما الأزمة ولات الأشهار ولات المشكلة.

0: لانه باهي اغلبيتهم اللي يسوقوا فيهم ابرتوهم التجار
1: خدمتهم بيان سور.
0: اي معناها تاجر ماهوش صاحب
1: ماهوش فني في المجال معناها
0: فني. وبالتالي يقولوا في كلام انه الماء هذا صالح للشراب، يقولوا انه الماء ما فيهش الميكرو بلاستيك. هو انا خادم عليها في المخبر من 2004 وعندي نشريات ونستعمل فيها في المنزل. المشكله شنو هي؟ مياه تصبح منزوعه املاح فيها نسبه ملح اقل من 0.1 غرام في اللتر، والمواصفات التونسية تطلب أن يكون 0.2 غرام في اللتر، غير حتى المواصفات العالمية. خط البدن بخل مش حاجته بالأملاح، حين الأملاح نجم ناخذوها. فما ما يسمى الماء اللي يمشي في العروق كيفاش يتعدى لزيليمون عبر ما يسمى الضغط الأسموزي. الضغط كيما حتى الماء يمشي الماء من العروق للسجرة بالضغط الأسموزي. هذاك علاش ومن بعد خلقوا الفينومان وقالوا الأسموز والأسموز انفيرس ولا خطر ما تتم. والضغط الأسموزي يجي هو كيما نقولوا حاجة فكتيف، هو الضغط الأسموزي يجيب عبر نسبة الأملاح. وذاك علاش احنا نقولوا في ماء البحر باش نحليوها يتطلب طاقة كبيرة على خاطر الضغط الأسموزي الملاح 40 يعطي ضغط أسموزي كبير. وبالتالي فما انا شنو النصيحة؟ فما انه اللي يشري ولا يعملوا يستعمل 3-4 مياه محلات وربع مياه حنفية بعد الفلتر ينحلوا الوسخ.
1: معناه يخلطوا 3 بايات باي.
0: هذا من الأفضل خطرته تشربوا مرة واثنين وثلاثة ما يقلقش، لكن على
1: طول
0: بعد عام على طول ينجموا. فما
1: تقول عليك مش قاعد تتغذى بالمال، أملاح اللي فيه مش موجودة من زوعة الأملاح، ينجم يولي عنده أضرار على جسم الإنسان.
0: فما بعض بطول الوقت الدراسات بعض دراسات تقول أنه يخلق مشاكل في مشاكل القلب والشرايين.
1: ولا أيوة
0: الشرايين. وبالتالي أنا ما نجمش ننصح بها. وفما شكون يعمل في الإشهار يقول هذايا وفك عليكم من ماد بابز، ماد بابز فيه الميكروبلاستيك. صحيح ماد بابز فيه الميكروبلاستيك، حتى الماء هذايا المحلي فيه الميكروبلاستيك.
1: والله احنا نحكيه توا أمور علمية راهو، خاطي الأمور التجارية هذيك عندها ناس وكل واحد يحب يسوق بالطريقة متاعه، لكن نحكيه مع مختص اللي هو سي حمزة الفيل بحث بمركز البحوث وتكنولوجية المياه، معناه خادم على الموضوع هذايا عنده أكثر من 20 عام ما شاء الله.
0: أنا ما يقل أنا ننصح الناس بأنه قلت نستعمل فيه ننصح ونستعمل نشوف فيه كله. أما نخلط من نجمش أنا ونعرف اللي فيه نسبة من الميكروبلاستيك كل أفضل. وين حاجة فيها الماء مثل البلاستيك رأو البلاستيك يسيب الميكرو والنانو، وبالتالي أفضل كما نقول اللي هو في الأخر أفضل ماء هو الماء ماجن. يمكن الماء المعدني في البلاد أقل، حتى ماء الحنفية فيه نسبة يمكن أقل ما فيه نسبة من الميكروبلاستيك. حتى القنوات
1: فيهم البلاستيك جدا،
0: وحتى بدلنا في الدار من الكويفر مشينا لك القنوات الأخرى، وبالتالي كلهم
1: ملتكوش
0: الميكروبلاستيك ملتكوش بنسب مختلفة. ما نجموش نقوله يمكن الأقل واحد هو فيه ماء ماجن، يمكن الماء المعدني في قوارير باللور.
1: يعطيك الصحة سي حمزة، معلومات مهمة جدا ونصائح مهمة جدا للمتابعين متاعنا ومستمعينا فيما يخص استهلاكنا للمياه، منا كمدخل مياه العيون والآبار، وبعد حكينا حتى على مياه الحنفية. إن شاء الله الأزمات هذه متاع المياه ما عادش نسمع بها في المستقبل، وإن شاء الله يتوفر الماء للتونسي في الأيامات هذه. ونشكرك برشا على الدعوة، قبولك الدعوة هذه وعلى حضورك معنا حتى عبر الهاتف باش نحكيه في موضوع المياه. سي حمزة الفيل الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه ورئيس مخبر تحلية وتثمين المياه الطبيعية، الحديث حول مياه العيون والأبار كان هذا موضوعنا في على الخط. محمد سيدي يعطيك الصحة على الإخراج التقني حصة اليوم، كيف علي المنصوري في التنسيق، محمد وليد جاموسي نشكره برشا على التجربة هذه خاصة في البرمجة الصيفية في الموجة وراموجة، كان معنا في الإعداد العام، وكان معكم في التقديم أحمد موسى. بعد شوية الأخبار مع الهادي عزيز، إلى اللقاء.
2: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفيينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تم مساء اليوم الثلاثاء إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفية وفق ما أوردته مصادر متطابقة. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أفادت بأن الصحفي محمد اليوسفي يعاني من أوجاع صحية كبيرة اشتدت بشكل حاد هذا اليوم، فيما استدعى جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته. وأيضا اضطر عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان في القطب القضائي الاقتصادي والمالي لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب. وأضافت وقابة الصحفيين أنه حسب هيئة الدفاع فقد تدهورت صحة حالة محمد اليوسفي وأصبحت وضع صحي بالغ الخطورة. ورغم هذا التدهور الصحي الواضح، فإن هيئة الدفاع تؤكد أنه يتواصل الاتجاه إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بما يطرح بجدية مسألة مدى ملائمة هذا القرار لوضعه الصحي الحالي. نعى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا عضوه السابق بالمكتب التنفيذي ورجل الأعمال لازهر سطا الذي توفي ليلة البارحة. لازهر سطا كان مستثمرا ناشطا في قطاعات البناء والمالية والسياحة، وانخرط في صفوف اتحاد صناعة والتجارة مبكرا منذ سنوات الستينات، وشغل عضوية المكتب التنفيذي في أكثر من دورة. دعت وزارة الفلاحة اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحار إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا لتقلبات جوية مرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر وما قد يرافقها من أمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وتأتي هذه الدعوة وفق بلاغ للوزارة على إثر النشر المتابعة المصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي التي قالت أنه بعد غد الخميس ربما ستكون هناك أمطار خاصة في مناطق الشمال ستتراوح بين 50 ملم وقد تشمل محليا مناطق الساحل آخر النهار وأثناء الليل. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
0: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
0: على موجات إذاعة المنستير.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل
2: تجمع الكل تجمع الكل.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير. إلى ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، وكالة فيتش تبقي التصنيف الائتماني لتونس عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. وزير التربية يؤكد أن عمليات الترسيم شرفت على الانتهاء وجداول الأوقات في لمساتها الأخيرة. غلق مركز الصحة الأساسية العجيلات بمعتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء أشغال إعادة تهيئته وصيانته. تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة التفاصيل ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها بتاريخ اليوم أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنموية بشرية مرتفعة مقارنة بنظائرها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، مضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. وبينت فيتش أن عجز الميزانية سيتسع ليبلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الجارية نتيجة ارتفاع كلفة دعم المحروقات، متوقعة أن يرتفع الدين الحكومي بشكل طفيف ليصل إلى 85% من الناتج خلال السنة ذاتها، رغم نمو عائدات تصدير زيت الزيتون وأداء قطاع الخدمات قبل أن يتقلص إلى أقل من 2.5% خلال سنتي 27 و 2028 و 2000. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري في ميكروفون الزميلة نعيمة سولي تسجيل أرقام قياسية في عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال هذه الصائفة، حيث تم تسجيل 66484 تدخلا من غورة جوان وإلى غاية 6 سبتمبر الجاري، أي بزيادة بلغت 17% خلال الفترة ذاتها من السنة 2025. كما أكد المشري إخماد جميع حرائق الغابات بالشمال الغربي باستثناء حريق برغو الذي ما يزال في مرحلة التبريد ولا يشكل خطرا حاليا.
1: كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل. كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية، سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا الحمد لله، ومتوقعين توا أنه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على أمطار وإن شاء الله تكون أمطار خير. الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا، اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق، كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. ولكن إجمالا إلى حدود ساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المداخلة تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي إلى حدود ساعة، معنا حتى حريق من ما عدا حريق برغو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
0: خلال زيارة عمل ميدانية أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، ومؤكدا توفر أغلب الكتب المدرسية بالمكتبات، كما أشار في السياق ذاته إلى قرب انتهاء عمليات ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، ومضيفا كذلك أن جداول الأوقات في أغلب المؤسسات التربوية في لمساتها الأخيرة.
2: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، استكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية، عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
0: في إطار دعم البنية التحتية التربوية تم إنجاز قاعة جديدة بإعدادية لطفي قرطاس بياكودا بولاية سوسة، وذلك بفضل تدخل ومساهمة المجتمع المدني إلى جانب صيانة المؤسسة، وهي مبادرة تعزز جودة الفضاء التربوي وترتقي بالعمل التشاركي بين المؤسسة ومحيطها. التفاصيل مع رئيس جمعية أكودا زمان علاء الدين بن صالح.
3: قام جمعية أكودا زمان ببناء قاعة تدريس جديدة من الطراز الرفيع بمساحة 70 متر مربع بما فيهم البورتال البراني في إعدادية لطفي قرطاس. هذا مع ذلك قمت بتلاء الإعدادية بأكملها بما فيها الأقسام وتواويل وتجديب الأشجار ورسكالة الكراسي والتواويل القابلة للأتلاف التي أعطيناها عمر جديد إن شاء الله، وصيانة دورات المياه بالكامل وزراعة بعض النباتات وتنظيف حتى مجاري المياه بحكم قادمين على فصل الشتاء.
0: أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للوسط ميلاد العبدولي اليوم توفير 4950 سريرا بالمبيتات الخاصة في إطار عقود إزداء الخدمات مع القطاع الخاص لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية في حدود 18500 سرير. وأكد من جهة أخرى جاهزية المطاعم الجامعية ومشيرا إلى أن البعض منها انطلق في تقديم الأكلات لفائدة الطلبة.
4: بالنسبة للسكن الجامعي طلبة اللي دارسين بالمعاهد التحضيرية وكذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكلية الطب وكلية الصيدلة وطب الأسنان، هذوما تمكنوا من السكن الجامعي وهما موجودين في المبيتات الجامعية. طاقة الاستيعاب ديوان الخدمات الجامعية للوسط للسنة الجامعية 26-27 في حدود 18500 سرير، منهم 4950 سرير في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص، وهنا تبرز أهمية معاضدة مجهود الدولة بمجهود القطاع الخاص. تقريبا بنسبة 30% نأمنوها عن طريق العقود إسداء الخدمات. جميع المبيتات الجامعية متاعنا تمت الأشغال الصيانة وهي في جاهزية تامة لإطلاق السنة الجامعية. بارح بعض المطاعم الجامعية انطلقت في تقديم الأكل لفائدة الطلبة، وهذا تباعا تدريجيا مع انطلاق الدروس بمؤسسة التعليم العالي. كل المطاعم الجامعية باش تأمن الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة. تزود كان على أحسن ما يرام في جميع المطاعم الجامعية. خدمة الإطعام الجامعي باش تكون إن شاء الله عند حسن ظن الطلبة متاعنا.
0: أكد المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي في تصريح للزميلة نادرة إسماعيل أنه تم غلق بصفة وقتية مركز الصحة الأساسي العجيلات بمعتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية نظرا لانطلاق أشغال إعادة تهيئته وصيانته بكلفة جملية فاقت 200,000 دينار.
5: مركز الصحة هذه الوضعية نتاعو تتطلب تدخل بناحية الصيانة والتهيئة. نحن عملنا له برنامج باش تكون صيانة وتهيئة وتوسعة في نفس الوقت باش يولي يلبي الحاجيات نتاع المواطنين نتاع الجهة، وباش يبدأ لايق بالمركز الصحة الأساسية فيه مواصفات نتاع جودة ويبدأ فيه المسار نتاع المريض واضح والفضاءات اللي ماشيين عاملونها متوسعة بما فيهم الفضاء الخاص القابلة وكل شيء. دونك الأشغال هذه بكلفة 211,000 دينار من تمويل وزارة الصحة. الأشغال هذه أكيد كي تنطلق مش تتأثر على خدمات الصحية المقدمة، ما نجموش نعملوا أشغال في نفس الوقت نشوفوا مرضى ونعديوا عليهم. هذاك علاش حاولنا باش نلقوا مقر بالمنطقة ذيك باش نواصلوا فيها نقدموا الخدمات الصحية ذي على وجه الكراء نجموا نكريوا المدة اللي متطلبة للأشغال هذه اللي هي المدة ذي هي 120 يوم، وخرناها شهرين كاملين باش نحاولوا باش نلقوا فضاء قوموا به في الخدمات الصحية للمنطقة ذيك. مع الأسف ما لقيناش مقر نجم نستغلوه لمواصلة تقديم الخدمات. هذاك علاش الخدمات هذه حولناها لأقرب مركز صحة أساسية اللي يولي بصفة مؤقتة المرضى مش يولي وانتقلوا لمركز صحة أساسية آخر باش يلقوا الخدمات هذيك. خلال 3.5 شهور إن شاء الله تكمل الأشغال ويرجع مركز صحة أساسية في حلة جديدة أدي خدماته على أحسن وجه للمواطنين.
0: عبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد من ولاية نابل بشير عون الله عن مخاوفه من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صبة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة التي تتلف سنويا 5% من الصبا. وقال عون الله في تصريح للأخبار إن منتجي القوارص تفاجأوا مؤخرا بطلب المجمع المهني المشترك للغلال منهم الاستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية، ومعتبرا أن هذا الإجراء يأتي في ظرف صعب يمر به الفلاحين.
6: ما تنجم تأخذ هالمصائر هذه إلا ما تجيب شهادة من وزارة المالية من القبضة المالية في الوضعية الجبائية لك الفلاحة كالظريف وكالمتوسط والفلاحة بشكل عام، وهذا صعيب برشا. اليوم فما فئة متى فلاحة الفئة هذه متى فلاحة صغار ومتوسطين هما بيدهم الشط فقر، هما بيدهم حالات اجتماعية، كيفاش تطلب منهم هذا الطلب باش تحرمهم من هذا الامتياز اللي هو دعم من طرف الدولة يتمثل في 50%. المصيدة هذه تتكلم 10 دينارات، معناها الهكتار تقريبا يتكلم 40 مصيدة، 400 دينار الحكاية. الدولة جات ودعمت هالمصايد هذه باعتبار أول الأهمية متاعها. اليوم احنا قاعدين نستعملوا المواد الكيميائية والأدمية الكيميائية هذه تأثر بصفة مباشرة على الغلال بصفة عامة وتخلف نسبة متاع رواسب كيميائية، هذا يحول دون تصدير معناه الإنتاج متاعنا للأسواق الخارجية. من ضمن الشروط وأنه قبل ما تصدر أي منتوج إلى الأسواق الخارجية قد تحليله، إذا لقاوا نسبة رواسب كيميائية أكثر من اللازم فبطبيعة الحال يرفضوا كل منتوج هذاك ويرجع للبلاد اللي جاي منها. احنا قلنا السبيل الوحيد اليوم باش نجم نصدروا اكثر ما يمكن انه نستعملوا هالمصايد باعتباره انه المصايد هذه هي مصايد ماهيش كيميائيه هي بيولوجيه، الا انه هالشروط هذه حاله دون حصول الفلاحه سيرتو الصغار المتوسطين على هذه المصايد من جراء هالقانون هذايا اللي جاء حرم الفلاحه وما نجموش معناها ياخذوا هالمصايد هذه.
0: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: وكالة فيتش تبقي التصنيف الائتماني لتونس عند درجة B-B مع فاق مستقرة، غلق مركز الصحة الأساسي العجيلات بمعتمدية أولاد الشامخ بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء أشغال إعادة تهيئته وصيانته، وفي ظل عزوف الفلاحين في بن خلاد عن اقتناء المصائد مخاوف من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صبة القوارص. لكم أجمل تحيات محمد صديق وحلمة فيال، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
7: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارح الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوى يدوعة.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثا عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملا دبلوما في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم. ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين رحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين رحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمون وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت، أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذية، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسية انه تسمعي صوت نصري بتعرف دغري انه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري في لبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصر شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصر شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصر الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفيليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنت في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم كنا سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ملتقى بناس أكثر كل مكان مرتاح. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهل لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوين الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوين الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما، نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء. وحياة عيني.

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والإرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه: كيف حالهن؟ كيف حبايبنا؟ كيف الدار؟ يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. زعلت أم عيون السود يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

0: لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع على بيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه. وكان هناك عادة عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصر بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندريه الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اخترت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نقدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا من قدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم عطول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمله ببلته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلته بساحة البلدة، كمان حبوا البادية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ أنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للإيادة العليا، يعني دور وزارة الثقافة يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصري شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصري شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصري شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصري شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصري شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر.
2: جينا عالدار دار الأطايب يا أهل الدار دعوا الحمايب.
0: في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان، وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
3: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيدا.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد، فيما تظل أغنيات نصري شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام. إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

0: يصير الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
2: مواعيد نقرب من خلالها المشاغل المواطن
1: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
2: كل نهار موعد للقاء
1: كل نهار موعد للقاء
2: إذاعة المنستير
1: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف
2: على الكيف
1: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
2: تبع الموجة

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفية بعد استنطاقه وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. يذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور قد أذن بالليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضي الاحتفاظ بمحمد اليوسفية من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. هذا وقد أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار اليوم عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر. وأوضح زياد دبار خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين. وقال أن النقابة تلقت رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. في أخبار الاقتصاد، أبقت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. وقالت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنموية بشرية مرتفعة مقارنة بجيرانها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، لكن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. انطلقت بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف في نيكس إكسبريس 2026 الذي تحتضنه تونس بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. هذا التدريب العسكري البحري يهدف إلى تطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجال الأمن البحري والارتقاء بالقوات البحرية المشاركة في التخطيط والتنسيق وتنفيذ العمليات المشتركة. هذا التمرين يشارك فيه 400 عسكري بحري يمثلون 12 دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، منها الدول العربية الحليفة لأمريكا مثل الجزائر وليبيا والمغرب ومصر، أيضا تركيا عضو حلف الناتو والحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حلفاء أمريكا الأوروبيين إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكيا وجورجيا، وبالإضافة إلى الجمهورية التونسية. في حالة الطقس يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة هذه الليلة خاصة في مناطق الشمال، وتتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 26 و 30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 32 درجة في مناطق الجنوب. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بكم في الاخبار الرياضيه المجدفات المناسبه بدايه بتعيينات مباريات الجوله الرابعه ذهاب لبطوله الرابطه المحترف الاولى لكره القدم يوم السبت 12 سبتمبر في الاربعاء متاع العشيه. الاتحاد المناسبي يستضيف اتحاد بنقردان، اما الحمام سوسه يستضيف الملعب التونسي، وفي نفس التوقيت في الاربعاء متاع العشيه نهار السبت 12 سبتمبر مستقبل مرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي. يوم الاحد 13 سبتمبر تلعب الدفعه الثانيه في الاربعاء متاع العشيه كذلك في ثلاثه مقابلات. شبيبه العمران تستضيف نجم المتلوي، نادي حمام الانف يستضيف الترجي التونسي، الاولمبي البيجي يستضيف تقدم سقيط الدير، في حين نهار الاحد 20 سبتمبر في نفس التوقيت ديما في الاربعاء متاع العشيه النادي الافريقي يستضيف ترجي جرجيس، والنادي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي. على ذكر الاتحاد الرياضي المنسيري فانه تم الاتفاق رسميا وتم الاعلان رسميا عن انتقال اللاعب مهدي الجنوني بصفه رسميه الى نادي الاتحاد الليبي بصفه نهائيه لمده 3 مواسم. امضى العقد مهدي الجنوني مع فريقه الجديد نادي الاتحاد الليبي. وفي المباريات الودية للأندية المحترفة غدوة الأربعاء في الأربعاء متاع العشية بعث بوحجلة يواجه مستقبل القصرين تحكيم وائل المصباحي، بعد غدوة الخميس في الأربعاء ونص متاع العشية مكارم المهدية تستضيف اتحاد قصور السيف والدين تحكيم محمود قسيعة، وأيضا في الأربعاء ونص متاع العشية شبة القيروان تواجه وديا كوكب عقارة، في حين هطل السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية وديا سبورتينج المكنين يتقابل مع هلال الشابة تحكيم رائد جويري، ويوم الأحد 13 سبتمبر في الأربعاء ونص متاع العشية شبيبة القيروان مجيد تلعب مباراة أخرى ودية ضد مكرم المهدية في ملعب حمد العواني في القيروان. الرابطة الوطني لكرة القدم للهواة مستوى أول أعلنت أنها باش تعقد اجتماع إخباري بالنوادي مع سحب رزنامة البطولة والدورة التمهيد الأول لكأس تونس الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وباش يكون عملية الاجتماع هذا والسحب للرزنامة وأيضا سحب لقرعة الدورة التمهيد الأول باش يكون نهار السبت 12 سبتمبر في 10 متاع الصباح في أحد النزل في سوسة. في كرة اليد المنتخب التونسي للأواسط فاز اليوم في ثالث مباراة ليه على التوالي، فاز بالمنتخب الليبي 27-23 بعد ما كان منهزم في الشوط الأول 15-10. منتخبنا يعود في النتيجة يكسب نتيجة المقابلة 27-23. منتخبنا كما قلنا حقق الفوز الثالث ليه في منافسات الدور الأول، وبالتالي يضمن الترشح والتأهل للدور ربع النهائي. وسبق له منتخبنا وأنه فاز في المباراة الثانية من المنتخب الكيني 50-20، في حين فاز من المنتخب البنين في الجولة الأولى 53-24. في كرة السلة كشفت الجامعة التونسية لكرة السلة عن برنامج مباريات الجولة الأولى للبطولة المحترفة أكابر البرو آ اللي باش تنطلق يوم السبت 26 سبتمبر. اليوم تم الكشف عن برنامج المقابلات واللي في برنامجها نلقاه في الجولة الأولى للبطولة المحترفة أكابر لكرة السلة البرو آ، نجم الساحلي يستضيف الملعب النابلي، شبة القيروان تستضيف الاتحاد المنسيري، نادي كرة السلة بحمام سوسة يستضيف دريت جرومبيليا، اتحاد الأنصار يستضيف شبة المنازه، النادي الصفاقسي يستضيف النجم الراسي، ونجم حلق الوادي يستضيف النادي الإفريقي. في السباحة نادي السباحة بالمناسير أعلن اليوم عن الانطلاق في عملية التسجيل للسباحين في مختلف الأصناف بداية من اليوم بالنسبة للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وعملية التسجيل يومين من 5 متاع العشية حتى 7:30 متاع العشية. في الكاراتيه منتخباتنا التونسي للكاراتيه باش يشاركوا في بطولة افريقيا للاكابر للفئات الشاب اللي اقل من 17 عام واقل من 19 عام واقل من 21 عام في اختصاصات الكوميتي والكاتا، واللي باش تحتضنها العاصمة الجزائرية الجزائر الجي من 10 حتى 17 سبتمبر الجاري. منتخبنا اقل من 19 عام يتكون من 8 رياضيين 4 فتيان و4 فتيات، منتخب اقل من 17 عام يتكون من 7 عناصر 2 فتيان و5 فتيات. هذا ما في اختصاص الكوميتي، في حين في الكاتا باش يشارك عنصر واحد عن كل أو في كل الفئات الأكابر وأقل من 17 عام وأقل من 19 عام وأقل من 21 عام، إلى جانب ذلك باش تشارك منتخباتنا في منافسات الفرق كوميتي ذكور وأيضا إناث أكابر وكبريات. في رفع الأثقال الجامعة التونسية لرفع الأثقال أعلنت اليوم عن تأجيل الدورة التكوينية للحصول على شهادة مدرب فيدرالي اللي كان مقرر تنظيمها من 7 حتى 18 سبتمبر الجاري بالحي الوطني الرياضي. وبالطبع حسب البلاغ الصادر اليوم عن الجامعة التونسية لرفع الأثقال فإنه تم تأجيل الدورة هذه للحصول على شهادة مدرب فيدرالي في رفع الأثقال إلى يوم 31 أكتوبر القادم.
عالمين كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الثلاثاء عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لعب في العالم لعام 2026. بالنسبة للنسخة 70 من الجائزة اللي باش تقام حفلها لتوزيع على جوائز في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين 26 أكتوبر القادم. ضمنت القائمة اسم 30 لاعبي من أندية ومنتخبات مختلفة، فيهم لاعب عربي وحيد هو أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي ولاعب فريق البي اس جي باريس سان جيرمان الفرنسي. من قيت الملاعبين نلقاو من ابرزهم جود وجود بيلينغهام، نلقاو بو كوبارسي، نلقاو ايضا مارك كوكوريا، نلقاو فيتينا، لويس دياز، عثمان ديمبيلي، برونو فرنانديز، هاري كين، ايرلينغ هالاند، لامين يامال، ساديو ماني، ايضا ماركينوس، لوتاروس مارتينيز، كيلين مبابي، نونو مينديش، ليونيل ميسي، جواو نيفيز، مايكل أوليزي، ديكلون رايس، رودري، ويليامز أو ويليام ساليبا أو ساليبا، أشرف حكيمي، فيران توريس، دويت، أوباميكانو وأيضا فينيسيوس جونيور. في رابطة الأبطال الأوروبية الآن قاعدة تلعب المنافسات الشوط الثاني من مباراة أيك أثينا اليوناني ولاسك النمساوي. في الشوط الأول أيك أثينا متقدم بهدف مقابل صفر، وأيضا كلوب بروج البلجيكي منهزم في الشوط الأول أمام أسون فيلا الإنجليزي بثلاثة مقابل واحد، في حين في الثمانية متاع الليل تقريبا بعد 50 دقيقة وأقل من الآن باش ينطلق أربعة مقابلات. بروسيا دورتموند الألماني يواجه فياريال الإسباني، بورتو البورتو غال يتقابل مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ليل الفرنسي يتقابل مع ريال بيتيس الإسباني، في حين القمة تقريبا في مباراة الليلة تجمع بين ريال مدريد الإسباني وانتر ميلان الإيطالي بداية من الثمانية متاع الليل. أجمل تحيات حمدي الأحول في الإخراج التقني، تحيات مقدم الميكرو شوقي الحمادي في تقديم وإعداد أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير. صباح الخير ناسكم.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان. أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: مساء الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء.
3: إذاعة منى السير، صوت بلادي وحب كبير.
2: أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة العميد حاتم بوبكر أنه تم منذ انطلاق الصائفة تسجيل 94 حالة غرق، 47 منهم نقلوا على متن سيارات إسعاف إلى المستشفيات، و41 تم إسعافهم على عين المكان. وأضاف خلال ندوة صحفية خصصت اليوم لتقديم حصيلة جهود الحماية المدنية في الفترة الماضية بأنه تم تسجيل 9 حالات وفاة، 6 منها خارج أوقات عمل السباحين أو في مناطق غير خاضعة للحراسة. وأوضح أن عدد حالات الغرق خلال هذه الصيفة قد تراجع مقارنة بالسنة الماضية، وأضاف بأنهم يطمحون لانتداب العدد الكافي من السباحين المنقذين في ظل عزوف الشباب عن هذه المهنة رغم الترفيع في المنحة المسندة لهم. أعلنت وزارة التربية ووزارة الأسرة ووزارة الشؤون الدينية في بلاغ مشترك عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من منتصف نهار يوم غد. وأوضحت الوزارات أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و2000، ويهم التسجيل للمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وتتم العملية عبر الرابط viscolaire.education.tn. في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق الوطنية رقم 3 عن غلق هذه الطريق على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس، وذلك يومي 8 و9 سبتمبر بداية من الساعة 4 صباحا حتى الساعة 10 ليلا. ويمكن للقادمين من مفترق اليهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعة فالطريق السريعة الجنوبية. انطلقت أمس بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبرس 2026 الذي تحتضنه تونس من 6 حتى 18 سبتمبر بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. ويشارك في هذا التمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة، هي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس. يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة وتساقط للبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط إلى غاية بداية هذه الليلة، ثم يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة منى السير على الفيسبوك راديو منى السير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لحصه الليله من برنامج عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير. اسعد الله اوقاتكم بكل خير، حللتم اهلا ونزلتم في هذا المساء الجميل سهلا على اثير موجات اذاعه المنستير. إذاعة المنسير والساعة فيها تشير إلى الدقيقة التاسعة بعد الثامنة مساء، أهلا بكم في هذا العدد الأخير من برنامج عندما يأتي المساء. الأسبوع القادم أكيد بداية من يوم الاثنين إن شاء الله تنطلق إذاعة المنسير في إطلاق، أو تبدأ إذاعة المنسير في إطلاق الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027. إن شاء الله الأسبوع القادم سنحافظ على نفس الموعد من الثامنة إلى العاشرة كل مساء ثلاثاء في برنامج جديد، في تصور جديد، فقرات جديدة، أركان جديدة بعنوان الضفة الأخرى. إذن الأسبوع القادم الضفة الأخرى، لكن اليوم عندما يأتي المساء، والمساء يكون جميلا بأنامل زميلنا المخرج حمدي لحول في الإخراج التقني، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. في عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء، بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نفتح كتاب جديد بعنوان مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريكاريا التاريخية. أكثر التفاصيل حول مضمون هذا الكتاب مع الكاتب الدكتور توفيق السالمي. كلمة وظلال اليوم الأستاذة أميرة كرم لتعريف مفهوم العقد الاجتماعي. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. ركن حبر الأيام الليلة الدكتور فؤاد النفطي يقرأ علينا مقال حول التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية. نتحدث عن التعليم على اعتبار أنه الأسبوع القادم إن شاء الله يوم 15 من سبتمبر الجاري ستفتح المؤسسات التعليمية والتربوية، كل المدرسات المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ، فإن شاء الله سنة دراسية موفقة وناجحة للجميع. في ركن أصل الحكاية اليوم باعتبار الحلقة الأخيرة من عندما يأتي المساء، سنتحدث بأكثر تعميم حول الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة ودلالات هذه الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. هذه أبرز عناوين عندما يأتي المساء، مرحبا أهلا وسهلا، متابعة طيبة ومفيدة للجميع.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم، ومعكم يأتي المساء جميلا ورائعا وموشى بأحلى الكلمات وأحلى اللحظات، مباشرة مع الكلمة الإبداعية والكلمة الأدبية في ركن خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف،
2: خلف الغلاف،
0: ماذا يوجد خلف الغلاف؟ وغلاف اليوم هو كتاب صدر مؤخرا للكاتب الدكتور توفيق السالمي. عنوان هذا الكتاب: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريليكاريا التاريخية. دكتور توفيق السالمي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
3: أهلا بك في الأسعد، شكرا على هذه الاستضافة في برنامجك المتميز، وأنت المتميز. العفو. أيضا
0: أولاً هاي تفضل تفضل.
3: قلت ممنون لك بهذه الاستضافة في هذا البرنامج الذي يبدو أنه يحظى باستماع واسع لدى المستمعين.
0: شكرا لكرمك وحسن ظنك ببرامجنا. أولاً دكتور توفيق، أهنئك وبارك لك هذا الكتاب الصادر مؤخرا بهذا العنوان. نحاول أن نعرف هذا الكتاب للسادة المستمعين: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريليكاريا التاريخية أو البريكاريا التاريخية، للكاتب الدكتور توفيق السالمي. أولاً هذا الكتاب، لو نضع هذا الكتاب في إطاره العام، يعني إلى أي دعني أقول إلى أي الحقول المعرفية الفكرية ينتمي هذا الكتاب؟
3: الكتاب ينتمي إلى نوعية الكتابات الفكرية الفلسفية السياسية، يعني هو مزيج من فكر فلسفي وسياسي.
0: نبدأ بالعنوان، المدخل الأول، العنوان: من يسار اليمين إلى البريكاريا التاريخية. هناك عنوان أصلي وعنوان فرعي: مقدمات لفهم أعمق. لو نفسر أكثر، نفكك العنوان للسادة المستمعين.
3: العنوان مقدمات لفهم أعمق يتصل بإدراك حصل لدي على مدى سنوات مرتبط بفهم بعض المبادئ والأسس الفكرية لدى اليسار التونسي. إذن فحاولت أن أقدم هذه المقدمات إثارة المشاكل النظرية والفكرية التي يعاني منها الفكر اليساري في تونس. إذن فهي مقدمات من أجل الحصول أو من وجل الوصول إلى فهم أعمق، وربما معناها أدعي أنه فهم أسلم.
0: التعبير، يعني العنوان يعبر على معنى التداخل والتبدل الذي طرأ على بعض المفاهيم السياسية التقليدية، ونعني بذلك اليمين واليسار، وهذا واضح لدى السادة المستمعين، كل الذين لهم ثقافة سياسية يرون ذلك. ولكن أيضا أنت تعبر عن ظاهرة أن التيارات المحسوبة على اليسار قد تبنت سياسات مثلا اقتصادية يمينية، عندما نتحدث هنا عن الليبرالية أو العكس.
3: لا لما
0: فظهر، يعني هذا أدى إلى نشوء تصنيفات جديدة وتراجع فيما يسمى بالإيديولوجيات التقليدية التي كانت راسخة قديما. البريكارية مثلا التاريخية، هنا تتحدث عن ما يسمى بالطبقة الاجتماعية الجديدة.
3: أي معناه ظهرت هذه الطبقة، يعني ابتداء من أواسط الثمانينات بدأت تظهر بشكل لافت في أوروبا، وبدأ امتدادها يظهر في المجتمعات الطرفية مثل المجتمع التونسي. طبعا في سياق مراكمة. في البدايات لم تكن ذات قيمة وذات أهمية، ولكنها منذ أواسط التسعينات إلى بداية الألفيات بدأت الظاهرة يعني لافتة، وبدأت محل دراسة سواء من قبل الدولة أو من قبل المهتمين بالشأن الاجتماعي والشأن السياسي. ربما نحن تأخرنا نسبيا في الاهتمام بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع بعد أن اهتممت به أنا على مدى سنوات تبينت وأنا أدرس أن الموضوع يعني يدرس في بريطانيا وفي فرنسا وفي مع جيستاندينغ ولا مع باديو ولا مع توني نيجري ولا إذن، فكل هؤلاء يعني درسوا هذه الظاهرة ووصلوا إلى نتائج الحقيقة أنا اكتشفتها بعد أن قمت أنا بدراستي الخاصة وأطلقت تسميتي اللي هي الطبقة الرابعة. وجدت أن يعني بعض الدارسين الآخرين قد أطلقوا معناتها تسميات أخرى مثل البريكاريا، مثل كلمة البريكاريا اللي هي يعني مزيج ما بين البريكار يعني الهش والبروليتاريا، معناها مزج بين الكلمتين.
0: واضح. إذن نتحدث الآن عن أبرز الإشكالات، أو دعني أقول أبرز المسائل أو المحاور الكبرى التي تطرق إليها الكاتب توفيق السالمي في هذا الكتاب.
3: لا، هو في الحقيقة الكتاب فيه ثلاث مستويات. فيه ثلاث مستويات. فيه مستوى الحديث عن الدوافع، دوافع الكتاب، عن لماذا أنا أكتب هذا الكتاب. ثم الجزء الثاني ربما يمكن أن نسميه المضامين، والجزء الثالث هو ربما الآفاق. يعني في مستوى الدوافع أنا أتحدث عن أسباب كتابتي لهذا الكتاب، وأعتبر أن الأزمة، أزمتي الشخصية وأزمة اليسار اللي هما يعني اثنان في واحد دوزنا. يعني أنا عشت أزمتي الشخصية في علاقة بالفكر اليساري، وعشت أزمة أيضا الفكر اليساري بصورة عامة. إذن هناك أزمة يعيشها اليسار، وتجلت في سلوك أفراده وأنا واحد منهم. عاشوا هذه الأزمة بكل معناها تفاعلاتها النفسية، بكل أشكالها السلوكية، وسواء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى السياسي. وربما معناها فيهم من حتى ارتكب يعني أخطاء سواء في الفكري أو حتى في الممارسة السياسية. وأنا واحد من هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الأخطاء. إذن هذا أولا
0: على مستوى الدوافع.
3: ثم هناك يعني الجزء الثاني من الدوافع هو التطور الفكري للشخص. يعني الإنسان يتطور معرفيا وفكريا، يعني يراكم معرفة وهو ما يسهم في تطويره فكريا. هنا ربما معناها في هذا المستوى تتكشف له أسباب الأزمة، يعني أسباب أزمته هو كشخص وهو يعيش هذه التجربة، وأسباب أزمة الطيار الفكري الذي يعيش في داخله. هنا تظهر الأزمة في التفاصيل المخفية التي يكشفها الاطلاع المعرفي، يعني توسيع المعرفة، توسيع الاطلاع يكشف لك الخفايا التي لم يكن بإمكانك الاطلاع عليها وأنت أسير الشعارات وأسير الكتابات الأولية والكتابات العامة. إذن كلما وسعت من الاطلاع كلما اكتشفت التفاصيل الأزمة. كذلك في المسكوت عنه، يعني فما قضايا ربما نعرفها معناها مبكرا، وأزمات نعرفها مبكرا، إشكاليات نعرفها مبكرا، ولكننا نسكت عنها. من ذلك مثلا أنك أنا أجد نفسي أمام لينين بكل بجلالة قدره وبرمزيته القوية وتأثيره التاريخي. أجد نفسي أمام هذه الشخصية وأنا مضطر إلى نقدها. وهنا يعني
0: هذا النقد دكتور توفيق لا يعني أنه الإيديولوجيات التقليدية صارت الآن في حاجة إلى مراجعة، أو هو اعتراف ضمني يعني أنه هذه الإيديولوجيا التقليدية تراجعت، يعني كانت راسخة ولكنها تراجعت وصارت في حاجة إلى إعادة نظر.
3: بلا شك هذه الأفكار العظيمة الكبرى حين يعني تقدس تتحول إلى معناها إيديولوجيا مغلقة وتصبح عائق أمام التفكير.
0: أعطينا الآن أبرز المضامين، أعطينا أبرز المضامين الواردة في هذا الكتاب باختصار.
3: على المستوى المضامين. يعني أنا طرحت تفاصيل الأزمة أولا، يعني في ماذا تتمثل هذه الأزمة. مثلا أو القضايا التي طرحتها
0: يعني دون أن تكشف الأوراق، يعني دون أن تكشف أوراق الكتاب أو أسرار الكتاب، خلي على خل هو تشويق للسادة المستمعين أو للقراء المحبي القراءة على الأقل تشوقهم. إذن قلنا أولا أسباب الأزمة، ثم بعد ذلك
3: تفاصيل الأزمة، يعني بعض تفاصيل الأزمة، مش باش نذكر الكل. مقال فيه 23، الكتاب فيه 23 مقال، كل مقال فيه موضوع معناها محدد.
0: أعطينا أبرز العناوين، أبرز أعطينا بعض العناوين هذه المقالات. نعم،
3: مثلا ثورية الطبقة العاملة، الطبقة العاملة ثورية يعني الفكر اليساري. أنا وضعت معناتها نقطة استفهام حول هذه الفكرة، ووصلت إلى معناها استنتاج أن هذه الطبقة ليست ثورية. لا داعي للحديث عن ثورية، لا تصلح أن تكون ثورية ولا يمكنها أن تكون ثورية. إذن هذه إشكالية من الإشكاليات التي الحقيقة تجسرت وكم أضعت من الوقت وأنا أدفع نفسي للتصريح بذلك، لأنه شيء من المقدسات أن الطبقة العاملة ثورية، أن تأتي أنت وتقول هذه طبقة ليست ثورية.
0: نعم.
3: فكرة الثورة نفسها، يعني فكرة الثورة ليست فكرة جدلية. يعني حين نأخذ الجدل ونطبق الجدل بكل قوانينه ابتداء من هيجل ووصولا إلى ماركس، لا نجد في التطبيقات الجدلية فكرة الثورة، نجد فكرة التحول.
0: صحيح.
3: معناها التحول، التراكم الكمي يؤدي إلى تحول نوعي. لا نجد فكرة فكرة الثورة، فكرة الثورة مقحمة إقحاما على الفكر الجدلي. ثلاثة مثلا زاد من المواضيع التي أثرتها ديكتاتورية البروليتاريا. هذه فكرة يعني
0: فكرة طريفة، هي فكرة طريفة صحيح.
3: فكرة غير منطقية أصلا، معناها ويجب التخلص منها، يعني مجرد كلا لإرضاء الأهواء. هي مصطلح نشاز، أنا في اعتقادي نتصور هي مصطلح نشاز، هي معناتها هي جهاز مفاهيمي قاعدته الحرية. يعني الفكر اليساري قاعدته الحرية، المساواة والحرية. وفي داخل هذا الإطار العام لمعنى الحرية تجد فكرة الدكتاتورية، يعني فكرة تبدو معناها سخيفة ومقحمة على جهاز مفاهيمي ليس من طبيعتها.
0: صحيح، واضح. أي تفضل، لك إضافة دكتور، تفضل.
3: يعني بعد عرض الأزمة تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأفق، مرحلة الحل، مرحلة البديل. يعني أنا ماذا قدمت كبديل لما كنت أنقده؟ أول محاولة هي إعادة قراءة الجدل، وهنا القصد هو محاولة فهم الجدل من جديد، لأن هناك نقص في الفهم. لا أدعي أن الناس لا يفهمون قوانين الجدل المعروفة لدى هيجل أو ماركس، ولكن هناك نقص وهو ربما يحتاج إلى تدقيق، وهو ما يعني استدعى مني يعني ربما التجاسر على وضع مفاهيم توضيحية في هذا الإطار.
0: وجميل، يعني خاصة عندما يكون الكتاب يعني محفوفا ببعض التوضيحات وبعض الإضاءات على الأقل لمزيد يعني تقريب الفكرة وتقريب المفهوم. هذا الكتاب يعني كم تطلب جهدا زمنيا للدكتور توفيق السالم؟
3: والله الجهد الزمني للكتاب أو معناها الفترة التي كتب فيها الكتاب فترة يعني تمتد تقريبا من سنة 2022 يعني إلى سنة 25، السنة التي صدر فيها. ولذلك يعني هو حصيلة نشاط امتد على مدى 3 سنوات، ولكن الكتاب سبقته معناها عملية تفكير مطولة.
0: صحيح.
3: تعود ربما إلى حتى إلى سنوات ما قبل الثورة 2005 2008 2009 جميل. وحينها كانت معناها المجال مغلق وكان النشاط داخلي يعني بيني وبين نفسي يعني أنا حاولت أن أستجيب لبعض أو أن أجيب على بعض الأسئلة في تلك الفترة، ولكنها كانت مسألة شخصية ذاتية بيني وبين نفسي. وصلت إلى خلاصات لكني لم أجد المجال لأعرضها. ثم جاءت الثورة وانفتح المجال أكثر.
0: صحيح.
3: ويعني النقاش أصبح أعمق وأصبح التواصل مع الآخرين أكثر متاحا أكثر. وأيضا وصلت إلى معناتها نتائج أولية أو خلاصات أولية. بدأت على أساسها أفكر بشكل مختلف تقريبا ابتداء من سنة 2020-2019 يعني بدأ التحول الفكري عندي يحدث.
0: واضح دكتور توفيق السالمي، سعيد جدا بهذا الإصدار. أذكر العنوان: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريكارية التاريخية للكاتب توفيق السالمي. هذا الكتاب موجود الأكيد في المكتبات التونسية، وقع توزيعه ونشره وتوزيع يعني هذا الكتاب في
3: الكتاب موجود مطبوع ومنشور ويوجد أساسا في مكتبة الكتاب، وربما شيء بالدعاية
0: أكيد من حظه. واضح يا سيدي، إن شاء الله احنا حاولنا أن تكون هذه مقدمة لمقدمات لفهم أعمق، مقدمة على الأقل لتشجيع أن يكون هذا الكتاب بين يدي القراء والنقاد، وخاصة أنه يجمع بين علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد. فيها بطبيعة الحال هو محفوف بالعديد من المغامرات اللي قام بها الدكتور توفيق السالمي. هذا الكتاب يتحدث عن واقع عن قراءة للواقع، وأيضا عن تشريح لهذا الواقع، وأيضا محاولة معالجة ما يطرأ على هذا الواقع من تغييرات، لأن التعبير عن التداخل والتبدل المفاهيم السياسية راهي تتغير بتغير الأزمنة وبتغير السنوات. أرجو أن يجد هذا الكتاب حظه في القراءة، ونضرب موعد دكتور توفيق السالمي إن شاء الله في الشبكة البرامجية القادمة تكون ضيفنا مع مجموعة من النقاد لنفكك أكثر قضايا هذا الكتاب. شكرا جزيلا دكتور توفيق.
3: شكرا سي لسعد، يعطيك الصحة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.

0: هذه النسمات العليلة تأتيكم على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 41 بعد 8 في برنامج عندما يأتي المساء، مباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. الكلمة هي العقد الاجتماعي، والظلال مع الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء النور دكتور لسعد، ومرحبا بالمستمعين الأعزاء.
0: مرحبا بك. إذن المفهوم اليوم هو العقد الاجتماعي.
2: نعم، كما ذكرت في تقديمك منذ قليل، فقرة كلمة وظلال الليلة باش تتناول مفهوم العقد الاجتماعي، وهو من المفاهيم المركزية اللي ساهمت في تشكيل الفكر السياسي الحديث، وما زال حاضرا بأشكال مختلفة في النقاش حول الدولة والمجتمع والمواطنة. لكن خلينا نبدأ من الكلمة نفسها. العقد، هنا وقت اللي نقودوا عقد نفكروا عادة في أطراف وفي اتفاق وفي شروط والتزامات وحقوق، هكا العقد. لكن العقد الاجتماعي مختلف شوية، ما سميش عقد ملموس يصحوه مجموعة من الناس ويقولوا هذا العقد متاعنا. وإنما هو استعارة فلسفية حاول من خلاله فلسفة السياسة الإجابة عن سؤال بالغ الأهمية. على أي أساس نقبل أن نعيش معا تحت سلطة وقوانين مشتركة؟ وبعبارة أبسط، إذا كان الإنسان يحب يكون حر، فعليش يقبل أن الدولة تحد من بعض أفعاله؟ وإذا كانت الدولة تملك سلطة إصدار القوانين وتطبيقها، فمن أين تأتي شرعية هذه السلطة؟ وشنو ينتظر كل طرف من الآخر؟ ولهنا يبدأ مفهوم العقد الاجتماعي. يعني لهنا صديقي المسألة ماهيش مجرد اتفاق بين المواطن والدولة. كي باش نحكيو أكثر على العقد، هو في بدايته كان محاولة لفهم أصل السلطة السياسية وشرعيتها. لكنه مع الفكر السياسي وأصبح أوسع، كيف ننظم العيش والتعاون بين أفراد مختلفين، وكيفاش نحدد القواعد اللي تجعل التعاون هذية ممكن وعادل، خاصة عادل. ولهنا نوصلوا إلى ثلاثة من أبرز الفلاسفة اللي ارتبطت بهم نظرية العقل الاجتماعي، وهما هوبس ولوك وروسو. ثلاثة هذولا يستعملوا فكرة العقد لكن مع اختلافات في المنظور. مثال هوبس،
0: لكن عفوا يعني أستاذة، يعني قبل أن نتحدث يمكن عن روسو وهوبز والعقد الاجتماعي، هذه الكلمة، هذه النظرية كانت موجودة في الفلسفة الكلاسيكية القديمة مع أفلاطون مثلا وأرسطو اللي هما من أبرز مفكريها. الفلسفة الكلاسيكية كانت تنظر إلى نظرة إلى مفهوم العقد الاجتماعي عندما تحدثت أن الإنسان هو كائن حي يستطيع أن يدخل في اتفاق أو يستطيع أن ينضم إلى مجموعة، فظهرت نظرية العقل الاجتماعي في القرنين بعد ذلك 17 و18. يعني هي فلسفة سياسية قديمة حديثة تعتقد أن أصل الدولة يعود لنشأة عقد بين الناس، يعني هم يعني بإرادتهم يعني وافقوا على وجود قوانين تحد من من حريتهم، وأيضا مقابل أنهم يضمنوا استمرار حياتهم وحياة المجتمع. يعني بذلك يعني خروج الإنسان من الفردانية إلى الاجتماعية هو شكل من أشكال العقد الاجتماعي اللي تنظم الدولة بطبيعة الحال.
2: نعم طبعا، وكما ذكرت يعني العقد الاجتماعي كما طورته كتب الفلسفة وكما يدرسوها أبنائنا التلاميذ زادة في دروس التربية المدنية، هو يبقى مفهوم جميل ورومانسي. لكن التحدي الحقيقي لهنا صديقي في تنزيله على أرض الواقع في الحياة اليومية وتفاصيلها، اللي تكشف لنا خطورة عدم احترام العقد الاجتماعي. معناها أنا كمواطن يسيل عندي حقوق لكن عندي أيضا التزامات، ننتظر من الدولة أنها تحمي حقوقي وأن تطبق القانون بعدالة، وأنه مثال توفر إطار يسمح لي باش نعيش ونخدم ونشارك في الحياة العامة ونعبر على راية حرية. وفي المقابل هناك التزام مني باحترام القانون واحترام حقوق الآخرين والمساهمة في الحياة المشتركة. ومن هنا باش نتطرقوا للمستويين المتداخلين، معناها فما مستوى عمودي ومستوى أفقي. خاطر المستوى العمودي هو اللي يتضمن علاقة المواطن بالدولة، الحقوق والواجبات، السلطة والقانون، حماية المثال والمسائلة. لكن المستوى الأفقي واللي هو مش أهم زادة مهم جدا، اللي هو علاقة المواطنين ببعضهم البعض، احترام الحقوق، المساواة، قبول الاختلاف خاصة والتزام قواعد العيش المشترك. وهذا المستوى الثاني كما قلت مهم جدا خاطر نعم. الدولة مهما كانت مؤسساتها ما تنجمش تكون موجودة في كل لحظة من حياتنا.
0: صحيح.
2: ثم مساحة بين المواطنين أنفسهم وثم حاجة اسمها المجال العام. ولهنا ربما يظهر سؤال آخر
0: نعم.
2: هو هل نستطيع أن نعيش معا؟ مش خاطرنا متفقين بل لأننا نعرف كيفاش نختلفوا. لهنا تدخل فكرة إدارة الاختلاف.
0: صحيح. صحيح.
2: وهي أهم من أهم ظلال العقد الاجتماعي. احنا ديما في كلمة وظلال ناخذ الكلمة والظلال متاحة. نعم خاطر العقد الاجتماعي ما يفترضش أن الناس الكل يكونوا متشابهين، بالعكس هو ينطلق من وجود اختلاف في المصالح والرغبات والتصورات. المشكلة معناها مش في الاختلاف، المشكلة في كيفية إدارة الاختلاف. إذا لم توجد معناها قواعد مشتركة يمكن أن يتحول الاختلاف إلى صراع. إذا كانت السلطة بلا قيود يمكن أن يتحول النظام إلى استبداد. وإذا تمكنت جماعة بحكم العدد ولا المال ولا النفوذ ولا القوة من فرض المصالح متاحة على غيرها يتحول الاختلاف إلى حيف. معناها لهنا يمكن نجم نفهمه أن العقد الاجتماعي يكون هو نوع من صمام الأمان ولا
0: صحيح.
2: يمنع الاختلاف من الانفجار في اتجاه الفوضى ويمنع السلطة أيضا من الانفلات في اتجاه الاستبداد. ولهنا باش نرجع لهوبس ولوك ورسول اللي قبل باش نحكي عليهم باش نقول في باش نختصر باختصار شديد هوبس يخشى الفوضى، هذاك علاش يعطي السلطة المطلقة للدولة
0: على اعتبار أنه الحالة يعني نظرية العقد الاجتماعي هي فرضية تقول أنه يتحول الإنسان من الحالة الطبيعية ينتشر فيها الفوضى إلى ما يسمى أو الحالة الطبيعية هي حالة ما قبل الدولة، والعقد الاجتماعي هي مرحلة الدولة، يعني هي مرحلة يعني أنه تكون هناك مجموعة من القوانين التي تحترمها المجموعة وتحافظ يعني على نسق حياة طبيعية فيها الكثير فيها مساواة يعني فيها توفير الحقوق وما إلى ذلك. نعم
2: نعم بالضبط. وروسو هنا يبحث ما بين هوبس ولوك، معناها يبحث عن التوفيق بين الحرية والقانون. خاطر جون لوك يحشد على السلطة ويقول معناها لازم نضع قيد على السلطة نفسها، معناها ما يلزمش الناس يتنازلوا على حقوقهم لتصبح الحكومة مطلقة، بل تنشأ السلطة لحماية الحقوق. ولذلك يجب أن تكون محدودة وخاضعة للقانون. لهنا كأنه روسو جاي ما بين البنين ما بين هوبس
0: ولوك.
2: ومع التطور الفكر السياسي ما اختفتش الأسئلة هذه، علاش احنا ديجا نحكيو عليها ديما ونعاودوها خاطر هي تتخذ أشكال جديدة. مثال لهنا باش نرجع لأهم سؤال وهو كيف يمكن أن يكون العيش المشترك عادل وقابل للاستمرار. ولهنا باش نعاودوا نرجعوا لإدارة الاختلاف خاطر ربما نوصلوا العبارة تختصر الفكرة. يعني ما احنا ماناش في حاجة باش نتفقوا في كل شيء، لكن بحاجة إلى أن نتفق على كيفية اختلافنا كلك سواء احنا كمواطنين ولا كدولة.
0: صحيح.
2: لكن كيفاش تظهر الفكرة هذه في حياة التونسي؟ باش نبعدوا شوية على الكلام النظري باش نحكيه كل ربما باش نقولك لأن صديقي تظهر في أشياء صغيرة جدا قبل أن تظهر في الأشياء الكبيرة. في صف في صفك ما نعرفش في بوسطة في إدارة في موقف سيارة في استعمال فضاء عمومي.
0: صحيح.
2: في احترام دور شخص آخر في المحافظة على حديقة أو شارع وفي قبول زد أنه شخص آخر يمكن أنه تكون له قناعة أنا ما نشاركوش فيها لكن نحترم رأيه. والمسألة أعمق من مجرد الالتزام بقواعد سلوكية. معناها فما سؤال في صميم المواطنة، هل أريد القانون عندما يحميني فقط أم أني نقبله أيضا عندما يضع حدا لرغبتي؟ خاطر المواطنة ما هيش فقط أني نعرف حقوقي وما هيش فقط أني نعرف واجباتي، هي أيضا أني نفهم أن الحق اللي نطالب به لنفسي يفقد المعنى متاعه كان أنا ما قبلتوش للآخر. معناها كان أنا مثال أردت حرية التعبير فيلزمني نقبل أنه شخص آخر يعبر على رأي ما يعجبنيش.
0: صحيح.
2: وكان حبيت زد المساواة أمام القانون فعليا أن أقبلها حتى عندما لا تكون في مصلحتي معناها. وكان حبيب فضاء عام ونظيف ومحترم، فعلي أن أتعامل معه باعتباره مجالا مشترك لا شيء يعنيني. يعني لهنا المواطنة تبدأ كممارسة يومية ماهيش كدرس حقوق الواجبات. ولهنا صديقي كان تتذكر النوافذ المكسورة اللي حكينا عليها في حلقة سابقة. نرجع للنوافذ المكسورة على خطر العقل الاجتماعي وقت اللي يتم احترامه يعزز الشعور بأن المجال اللي نعيشه فيه مجال مشترك، والشعور بالانتماء المشترك يمكن أن يدفع الناس إلى حمايته بدل إهماله.
0: صحيح.
2: يعني النافذة المكسورة ما هيش فقط زجاج مكسور، أحيانا هي رسالة عن علاقتنا بالمكان اللي نعيشه فيه، عن إحساسنا بأن المكان هذا يمتعنا ويعنينا جميعا. بعدنا شوية على العقل الاجتماعي.
0: لا جميل، يعني ما تقولين صراحة.

0: ديات الحياة
1: نعم.
0: نفس الشيء.
1: وكأنه لهنا العقل الاجتماعي ولا تصور للقواعد اللي تخلي العيش المشترك ممكن.
0: ويكون ممكن صح.
1: علاقتنا بالسلطة وعلاقتنا ببعضنا.
0: نعم.
1: وتحدد الحقوق والواجبات.
0: وأعتقد
1: حدود للقوة.
0: وأعتقد نحن في حاجة إلى أن نعيد النظر خاصة في علاقتنا ببعضنا قبل كل شيء. يعني ماذا بينا أن نعيد العلاقة علاقتنا ببعضنا، لأنه لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة يعني يمكن صعوبة وقسوة الحياة خلات أكثر الناس خلاتهم يمكن على أعصابهم أكثر شوية، يعني بشكل مبالغ في كثير من الغلو. فرجاء نحاول أن نهون شوية على أنفسنا، ونحاول أن نخف شوية من حدة ووطأة ما نعيشه، على قلب التفاؤل بأن ننظر أن الحياة جميلة ويمكن أن تكون أجمل. والجمال راه ماهوش هيبة سماوية، نحن نخلق الجمال ونحن نبدع الرفاهية ونحن نجعل من تونس جميلة أو أجمل البلدان.
1: والتحدي الحقيقي للمجتمع ما هوش ساعة الاتفاق، بل عند الاختلاف. يعني نحب نأكد على هذا كما قلت صديقي. وقت اللي نكون أنا ضمن الأقلية ويكون خصمي مثال هو المستفيد من القانون، وقت اللي مثال نجم نفرض إرادتي، ولهنا بالضبط يظهر معنى العقل الاجتماعي. معناها لازم نكون متماسكين، مجتمع متماسك. حتى كان احنا مختلفين ما يلزمش يؤدي للفوضى.
0: واضح. فالاختلفوا ففي الاختلاف رحمة. شكرا جزيلا أستاذة أميرة كرم، تحية ليك. مفهوم اليوم العقد الاجتماعي، وصلت الفكرة. تحيتنا ليك على كل هذا المجهود، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة. 54 دقيقة بعد 8 مساء نعود بعد موجز الأخبار، كونوا معنا.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرة بالشهاءات لانتداب صيادلة للصحة العمومية، وتتضمن المناظرة 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتان لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الالتحاق. وحددت الوزارة 23 من أكتوبر آخر أجل لتقديم الترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 من شهر نوفمبر. أعلنت وزارات التربية والأسرة وشؤون الدينية عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية، وذلك بداية من منتصف يوم غد الأربعاء على الموقع viscolaire.education.tn. سجل قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد من قبل القطاع البنكي تطورا بشكل طفيف خلال النصف الأول من هذه السنة، وبلغ 30,662,000,000 دينار إلى موفى شهر جوان، وذلك بزيادة ناهزت 180,000,000 دينار مقارنة بالسنة الماضية وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني أو عن البنك المركزي التونسي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس القادم، وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وهذه الدعوة تأتي وفق بلاغ للوزارة على إثر نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بأن الوضع الجوي سيكون ملائما من بداية ظهر الخميس لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال تتراوح أعلى كمياتها عامة بين 30 و50 ملم قبل أن تشمل محليا الوسط الشرقي آخر النهار وأثناء الليل مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: نعود نسمعنا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من البرنامج عندما يأتي المساء. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم. الجزء الثاني بعد قليل، ركن أصل الحكاية، وفي أصل الحكاية لهذه الليلة سنتحدث عن الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة، ولكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام
0: وقراءة في مقال اليوم يتعلق بالتعلم والتعليم عبر اللعب كوسيلة لتطوير المهارات السلوكية، ونحن على أبواب العودة المدرسية والجامعية. دكتور فؤاد النفطي، مساء الخير.
2: خير أخي الأسعد، مرحبا بك وبجميع المستمعين.
0: إذن منذ البداية، التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية.
2: إذن هذا المقال الذي يتمحور عنوانه حول علاقة اللعب بالتعلم باللعب، صدر في المجلة العالمية لبيداغوجيا التعلم صيف 2025 للكاتب أو الباحث أوليفييه شايبي. يبدأ صاحب المقال مقاله بالقول إن اللعبة التربوية تمثل تناقضا، أو العبارة اللعبة التربوية تمثل تناقضا لفظيا، أنوكزيمور يعني بالفرنسية. فكيف الجمع بين اللعب الذي يحيل على عدم الجدية وبين التربية التي تقترن بالجدية والصرام؟ يبدأ هكذا. لكن يشير إلى أن التجارب والأبحاث أثبتت أن اللعب والتعلم لا يتنافران، بل على العكس هما في علاقة جدلية.
0: علموا أبناءكم وهم يلعبون
2: قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ورغم صعوبة تعريف اللعب، يقول الباحث، إلا أنه يمكن تقسيمه إلى مستويات ثلاثة: اللعب الترفيهي، واللعب التربوي، واللعب التعليمي. ثم يفصل في هذه المستويات الثلاثة، فيقول مثلا أنه اللعب الترفيهي يمتاز بطابعه الحر غير الإنتاجي، ولو أني أنا شخصيا لا أوافق على كلمة غير الإنتاجي، لأن اللعب يعني في آخر المطاف أقل ما يمكن أن يحرزه الإنسان من اللعب هو ربما المتعة، وهذا جانب نفسي يعني،
0: وهذا منتوش،
2: وربما أيضا بدني يعني حركة وصحي وهذا. لكن هنا ربما هو يقصد غير إنتاجي على مستوى المعرفة ربما. لكنه يساعد في تنمية الفرد من الناحية النفسية والاجتماعية. مثلا لعب الورق يعني هو مجرد تسلية، قد لا ينتج معرفة ما، ولكنه مجرد تسلية ربما للتنفس أو هذا.
0: روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة، فإن ساعة النفوس بعد. إذا كلت عميت.
2: واللعب التربوي هنا يقول أنه هو فيه تركيز على واجب التعلم والمعرفة، وله بعد آلي وتقييمي، وأقل هذه الأبعاد هي المتعة يعني في هذه اللعبة. لكن على مستوى اللعبة التربوية يعني هنالك مقاصد ربما ننشدها، من بينها تعلم الصبر. نحت يعني مسألة الصبر لدى المتعلم، أن يلعب دون غش أو غضب، هذه أيضا قيمة أخرى، قيمة أخرى يمكن أن تفيدنا في اللعبة التربوية. ثم اتخاذ القرار، خاصة فيما يسمى بليجودو استراتيجي، مثلا مثال الشطرنج هو لعبة استراتيجية. يجب أن يعرف يعني متى يتخذ القرار، الحركة كل حركة يعني بحساب كما يقال. يحسن أيضا اللعبة التربوية، تحسن التركيز، الكونسنتراسيون، التركيز. يتعلم الإنسان أنه يعني طالما أنه هو في لعبة، دونك هنالك ما يسمى بالرهان، هنالك الربح والخسارة وكذا، فالتركيز مهم لكي يربح، ويتعلم التركيز من خلال هذه الضرورة يعني التي فرضتها اللعبة. أيضا احترام من القيم التي معناها ربما تتعلق باللعبة التربوية واحترام دور الشخص في المجموعة. نحن نحتاج إلى هذه القيمة خاصة في مجتمعاتنا. أن دورك يعني تأخذ دورك أنت الأول ثم الثاني ثم الثالث، لا يمكن أن تتخطى دور الآخرين. المتعة كما ذكرنا ولو أنها قد تكون أقل مقارنة بالألعاب الترفيهية، لكن هنالك متعة.
3: صحيح.
2: وختاما هي مسألة التواصل مع الآخر، لأن يعني اللعبة ترتكز على لغة، عادة هنالك لغة وكلام يعني في اللعبة بين الأشخاص، فذلك يعود الشخص على كيفية التواصل مع الناس بطريقة يعني بالاحترام. فكما ذكرت ربما كما تفضلتما قبل قليل مسألة العقد، اللعبة فيها عقد هي رأي.
3: صحيح.
2: لكنه عقد امبليسيت يعني مخفي،
3: مخفي
2: لا نظهره بداية ولا نقول، لكن هنالك قانون لعبة يتحكم في اللعبة ويحترمه الجميع وغير ذلك. وفيما يخص اللعب التعليمي، وهنا ربما هذا
3: المستوى الثالث،
2: المستوى الثالث بعد الترفيهي والتربوي يأتي التعليمي، هو لعب مدروس. هذا مدروس يعني الشخص الذي يقدم اللعبة يكون قد درسها جيدا. الهدف منها هو استخراج مفهوم concept لأول مرة مثلا. مثال نأخذ مثال مفهوم قابلية القسمة. مثال هناك لعبة تسمى مثلا سباق العشرين، سباق العشرين، جربت كثيرا في العديد من الدول وكذا. يقول لك مثال شخصان مثلا يلعبان، واحد منهم يقترح عددا أولا، وشكون يوصل يعني من يصل إلى العدد 20، علما وأن القانون هو تضيف مرة، تضيف إما واحد أو اثنين أو ثلاثة، لك الحق في أن تضيف واحد أو اثنين أو ثلاثة. يعني أنا مثلا أقترح أن أبدأ، مثال أبدأ بواحد، أنت مثلا تضيف اثنين تقول لي ثلاثة، ونشوف شكون يوصل للعدد 20. هنا هذه اللعبة ولو أنها تضبعنا ظاهرها لعبة ولكن باطنها رياضيات.
3: صحيح.
2: يعني في الأخير هنالك استراتيجي غانيان، يعني تسمى يعني استراتيجي الرابحة، هو الذي يختار مضاعفات أربعة.
3: صحيح.
2: لماذا أربعة؟ لأنه إذا وصلنا واحد واثنين وثلاثة، اللي بعد ثلاثة يجي أربعة، اللي يعطي اللي يصل الذي يصل الى مضاعف 4 مثلا وصل في الاخير 16، بعرف انه هو رابح في الاخير. صحيح. سيصل الى 20. يعني بدايه يكون لو تاتون مو، يعني ال تاتون مو يعني لم اجد الكلمه بالعربيه، ربما يعني على عواهنها، يختاروا العدد على عواهنها كذا اختيار عشوائي،
3: يعني عشوائيا.
2: ولكن يعني في الجولة الأولى والثانية ثم الثالثة ربما يكتشف أنه هنالك طريقة يجب أن أصل إلى تلك الطريقة التي توصلني للربح للعشر، وهو يفكر في تلك الطريقة فتأتي أو يأتي إلى ذهني مفهوم قابلية القسمة على أربعة. وبالتالي نكون قد أخرجنا هذا المفهوم من خلال لعبة.
3: صحيح.
2: أيضا هنالك ألعاب مثلا في اللغة أنت أكيد يعني، وهذا خاصة في الفضاءات التلمذية وكذا، هنالك اللعبة مثلا يعطيك كلمة، مثلا نقول لك قال، وأنت تعطيني الكلمة التي تبدأ بالحرف الأخير من كلمتي قال، دونك لازم تعطي كلمة تبدأ
3: بحرف اللام. نعم.
2: وهكذا، أو أحيانا إذا طورنا هذه اللعبة تصبح بيت شعر. يعني تعطيني هكا بيت ينتهي بالراء، وأنا يجب أن أتيك ببيت يبدأ بالراء. وهنا تصبح يعني تفعيل المخزون المعرفي للإنسان في شكل لعبة، ولكنه يستعمل يعني المخزون على مستوى اللغة، المفردات، معرفة المفردات. صحيح. خصوصا بالنسبة للأطفال مثلا يجب أن يكون مجموعة من المفردات لكي تسهل له استعمال الجمل فيما بعد.
3: صحيح. أو نعملوا اختبار، يعني هنا بيت شعر ونقف عليه نكملوا، يلا نعطيك، يلا مكر مفر مقبل مدبر مع أنك جلمودي صخرا حطه السيل من علي. حرف اللام.
2: اللام. ربما اللام اللام اللام اللام.
3: ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت قلوبنا مما تجد. يلا حرف الدال. يلا
2: دال. أوه ورطني اليوم.
3: طيب شكرا لك دكتور فؤاد النفطي. جميل جدا. خليني نحب نتفاعل معك خاصة في الجانب هذا. وعجبني جدا أنه المقال يعني التعليم، وخاصة احنا الأسبوع القادم الخامس عشر من سبتمبر يعني تفتح المؤسسات التربوية أبوابها لاستقبال أبنائنا التلاميذ، وأيضا فتحية ليهم وتحية لكل الإداريين والمعلمين والمربين وأيضا الأولياء. ماذا بينا أن نحكي شوية أنه راو التعليم مهم جدا، راو اللعب، وخاصة نوجهه لهنا خطابنا، نوجهه للأولياء وحتى للمربين والمؤسسات التربوية. راو أنك تعمل مثلا قاعة رياضة داخل المدرسة، أو تكون هناك أنشطة ثقافية ترفيهية داخل المدرسة وداخل المعهد، راي مهمة جدا. أو منذ قليل يعني المستويات التعلم، يعني المستويات اللعب، يعني هي اللعب عنده مستويات، ولكن كل مستوى راه يساهم في تطوير المهارات السلوكية، ويساعد التلميذ على توسيع دائرة المعلومات، وعلى أنه يتعامل مع المعرفة ومع العلوم نقول احنا خلينا نقول برحابة صدر تكون أوسع بكثير من تلميذك يضيق صدره وتلقاها متغشش وإلا منرفز وإلا كذا. بالعكس تماما، اللعب راه فيه ترويح عن النفس، ولكن ايضا يعطي او يمنح التلميذ استعدادات ما قبليه لتقبل العلوم والمعارف فيما بعد. وديننا الاسلامي ايضا مثل ما ذكرنا منذ قليل بعض الاحاديث النبويه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني علمنا كيفاش انه نعلم اولادنا ونحن قاعدين نلعب معه.
2: هو المتعلم هو مو بشر ولا
3: صحيح.
2: البشر له مفاتيحه. ومن اهم المفاتيح هو أكل لحظات السعادة اللي يعيشها الإنسان. فالإنسان إذا وجد نفسه في بيئة يتكلم فيها بدون يعني دون ضغط، ويخطئ فيها ويصيب دون أن يتنمر عليه وكذا، فهذا هي انطلاقة، هذا مفتاح انطلاقة إلى إلى ما سيأتي بعده. وأنت تبني على الذي بعده. هذه التهيئة النفسية لابد منها.
3: صحيح.
2: وأنا في إطار بحثي عن هذا الموضوع يعني وجدت مقالات علمية يعني في مجلات محكمة وعالمية تتحدث عن التعلم باللعب في الجامعات. في الجامعات مش في
3: مع طلبة يعني. مع طلبة يعني.
2: ويعني فقط إضافة، تذكر ألعابنا، الألعاب الطفولة، الألعاب الشعبية هذه. هذيك الألعاب الشعبية فيها ميزة، يعني كان كل موسم وموسم معناه موسم مواسم، مثلا لعبة الكوجات هذيك يعني الكوجات تعلم التركيز هذيك. أنا أتذكر أنه في ثم أشخاص كان عندهم تركيز يعني جيد جدا، يعني يضرب
3: عن بعد يعني عن بعد رماية. عن بعد صحيح
2: يعني في الرماية. وكذلك مثلا ألعاب البنات، يعني كان ثم لعبة اسمها مارياج كان يستعملوا البنات يستعملوا فقرات الجمل العظام هذيك، ياخذوهم عند الجزار وينظفوها وكذا ويدهنوها بالدهن وكذا ويلعبوا بها البنات. زاد فيها تركيز، يعني ترمي الحجرة فوق ثم تلتقط تلك الفقرات بأصابعها ودون قبل أن تسقط الوحدة. فهذا يعني هذيك الألعاب الشعبية ثبت أنها بالحق تنتج إنسانا إلى حد ما عنده نوع من المهارات الحركية والتركيز.
3: واضح.
2: وهناك ألعاب أخرى مثل العدد المضمر مثلا أو المضمر عند العرب وغير ذلك والتعمية
3: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي. إذن مقال التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية، تحية ليك، ونجد تحياتنا لكل الفاعلين في المنظومة التربوية، وإن شاء الله موسم دراسي وجامعي ناجح للجميع.

0: هكذا قال الشاعر أحمد شوقي في أبياته الشهيرة في فضل المعلم والتعليم. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. من العلم والتعلم إلى أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية، هذه الفقرة قدمناها على امتداد البرمجة الصيفية. كل مرة نأخذ مثل عربي مأثور ونبحث عن قصة هذا المثل وبدايته. لكن اليوم باعتبار أنه هي الحصة الأخيرة من عندما يأتي المساء، خيرنا أنه ركن أصل الحكاية يكون أشمل وأعم، فتخيرنا أن نتحدث عن الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مروة.
2: مساء الخير سلتعد. مساء الخير مستمعينا الأعزاء على أثير إذاعة المنشفية.
0: إذن اليوم سنتحدث في مجموعة من الأمثال الشعبية التونسية والعربية الطريفة والساخرة والتي تعكس فكاهة المواطن العربي.
2: نعم، حديثنا اليوم كما ذكرت سلتعد عن شيء نردده كثيرا في حياتنا اليومية.
0: نعم،
2: قد يجعلنا نضحك أحيانا، لكننا إذا تأملناه وجدنا وراءه حكمة وتجربة طويلة.
0: صحيح،
2: إنها الأمثال الشعبية الطريفة والمضحكة.
0: نعم،
2: الكوميديا الساخرة.
0: صحيح،
2: فالأمثال هي ليست مجرد كلمات متوارثة، هي خلاصة تجارب الناس، صاغوها بطريقة سهلة قصيرة وأحيانا ساخرة.
0: نعم،
2: حتى تبقى في الذاكرة. من الأمثال الطريفة التي نقولها في حياتنا اليومية الاستحو ماتو، وهو مثلا يقال عندما يتخلى الإنسان عن الحرج والخجل في موقف لا يحتمل المجاملة. وكأن المثل يقول لنا بطريقة ساخرة أحيانا الإفراط في الحياة يجعل الإنسان يخسر حقه.
0: صحيح.
2: يتقال أيضا باب النجار مخلوع، وهو من أكثر الأمثال طرافة، فنحن نتوقع أن يكون النجار أكثر الناس حرصا على باب بيته. لكن المثل يصف المفارقة، قد يتقن الإنسان عمله للآخرين لكنه يهمل شؤونه الخاصة. عندنا مثل تونسي مزين من برا شحالك
0: من داخل. نعم،
2: يقال لمن يبدو جميلا او مرتبا من الخارج بينما واقعه مختلف تماما.
0: صحيح، هو مثل يقال للحظ السيء عندما يبتعد الانسان عن المراد ويحصل على عكس ما يتمنى تماما. وقت اللي يقول المخنوقه ضحكت على المذبوحه، يا اخي المصموته ماتت بالضحك. ولا بخصوص الحظ، يعني يقول لك البخت مايل والزهر ما عندي، اللي نزل تفاح يطلع لي هندي، حتى الهندي.
2: ويقال أيضا اطمع في العسل يجيب الحل. لمن يطمع في المكاسب فيجد نفسه أمام المتاعب. اللي عنده حاجة يقضيها واللي ما عندوش يقول ربي يجيب. هو تعبير ساخر عن اختلاف الناس في الإمكانات والظروف. قالوا له شي تحب، قال لهم نحب حاجة ما نعرفهاش. يقال عن الشخص الذي لا يعرف ماذا يريد لكنه يعرف فقط أنه يريد شيئا.
0: العزوزة هزها الواد وهي تقول العنصابة. يضرب لمن كان مثلا في ورطة أو في كارثة حقيقية، ومع ذلك يبرر يعني ويتفائل. التفاؤل أعمى، لا يتماشى مع الواقع اللي قاعد يعيش فيه.
2: نعم، واللي يحب العسل يصبر قريص النحل. الوصول إلى الأشياء الجميلة يتطلب وتحمل بعض الصعوبات. واللي يبات بلا عشاء يصبح بلا عقل. هو مثل طريف يبالغ في تصوير أثر الجوع على الإنسان.
0: صحيح،
2: خبز الدار يأكل البراني من الأمثال التي تصف طرافة إقبال الناس على ما يصنعه الآخرون. بينما قد لا يقدر أهل البيت قيمته. اللي ما يعرفش يقول عدس. يقال عندما يعجز شخص عن فهم أمر أو تفسيره فيطلق حكما عشوائيا. اللي تحسبه موسى يطلع فرعون.
0: يقول لك زاد ذكر فما مثل شعبي تونسي يعجبني جدا، يقول لك الجيل هذا فاتني والجيل الآخر فتو، لا ربحت من رأس المال ولا ربحت من فايدته.
2: وتقال عندما يخيب ظننا بشخص ظننا فيه خيرا فنكتشف أن حقيقته مختلفة عما توقعناه.
0: وما أكثر هذه الخيبات يا أخت مر، وما أكثر هذه الخيبات التي نعيشها في هذا الزمن. يلا ربي يهديك.
2: يوميا وشد صحيح تلقى الريح، تستخدم أحيانا بشكل ساخر للدلالة على التشبث بأمر لا يستحق كل ذلك العناء، والقائمة تطول والأمثال تطول.
0: أعطيني المثل اللي حكيته بكري، قلت لي أنه تتفائل فيه خير ويطلع غير ذلك، شنو المثل؟
2: إنه هو تحسب موسى يطلع فرعون.
0: هي في خيبة الظن. أحلى
2: مثل خيبة الظن اللي تحسب موسى يطلع فرعون.
0: طيب أستاذة مروة، الأكيد أنه هذه الأمثال الشعبية وهذه المأثورات الشعبية هي تعتبر بمثابة الكنوز الإنسانية التي ينبغي أن نحافظ عليها وأن نثمنها وأن نقوم بترويجها، لأن بالفعل هي تختزل يعني حكم مأثورة، يعني وهذه الحكم مثلما رأينا ذلك على امتداد حصة أصل الحكاية، هي حكم تختزل يعني تجارب إنسانية معيشة يعني تاريخية ثابتة.
2: بالتأكيد، وشقك الرئيسي سي نفع يمكن أن تختزل أصلا حتى في كتيب وينشر، لما لا وتفسر، لأن هذه التجارب هي عصارة السلف للخلف.
0: صحيح،
2: هي نحن أيضا ستكون لنا تجارب، ستكون لنا مواقف مواقف تعلمناها من فشلنا، من خيباتنا، من تجاربنا في الحياة. هذه التجارب سنورثها في حكايات قصيرة، في حكايات طريفة، في حكايات قد تحمل الحزن، تحمل السعادة، تحمل الخيبات، لكن نحن بحاجة إلى هذا الإرث الثقافي نورثه للآخر، لأنه عصارة تجاربنا ومستقبل أبنائنا، لأن فيه نصحا وإرشادا لجيل سيخلفنا.
0: صحيح، فيه أيضا استخلاص لمجموعة من العبر، يعني من تجارب إنسانية تراكمت فأنتجت يعني منتجات تراثية قولية، نسميها تراثية قولية لا مادية. أيضا ملاحظة أخرى يمكن نسوقها أستاذة مروة، أنه لاحظوا يعني بساطة الأمثال الشعبية رغم بساطتها باعتبارها هي تعبير عفوي،
2: يسهل حفظها،
0: تعبير عفوي يعني تختزل إما موقف أو حدث أو واقعة معينة، ولكنها يعني تصاغ في تراكيب لغوية موجزة ومكثفة أيضا بلاغية.
2: نعم متينة، ويسهل حفظها.
0: نعم.
2: عند البسيط وعند المثقف تكون سهلة الحفظ. ويتوارثها جيل عن جيل.
0: واضح، شكرا لك.
2: جميل فيها.
0: شكرا لك، تحية لك. لما لا، يعني الأكيد هناك من اهتم يعني بإصدار يعني مجموعة من الكتب، وهناك أيضا أطروحات أعتقد تحدثت عن الأمثال الشعبية، عن هذه الأجناس التعبيرية الموجزة أيضا والمكثفة. شكرا جزيلا أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك، إن شاء الله نلتقي في موعد إذاعية قادمة. شكرا، إلى اللقاء، سهرة طيبة. مع السلامة.
2: إلى اللقاء.
0: هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء. نذكر أصدقائنا المستمعين أن حصة اليوم كانت هي الحصة الختامية، على اعتبار أنه بداية من الاثنين القادم إذاعة المنستير تطلق الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 يوم الثلاثاء. سألتقيكم في نفس التوقيت يوم الثلاثاء من 8 إلى 10 مساء في برنامج جديد بعنوان الضفة الأخرى. أرجو مسبقا أن ينال رضاكم واستحسانكم. أجمل تحيات فريق العمل عندما يأتي المساء، تحية لي زميلي حمدي لحول في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيري، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة، دمتم بخير، في أمان الله.

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3 سمر ومؤنسة ومؤنسة سهرات إذاعة المنسي سمر ومؤنسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
2: فن
1: موسيقى ولكل أذواقكم
2: محطة
1: من محطات السهرة
2: عناوين
1: تحلي السهرية في إذاعة المنستير
3: العاشرة ليلاً من إذاعة المنستير أهلا بكم في نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة بكلفة تقدر بسبعة ملايين دينار الحماية المدنية تقدم حصيلة تدخلاتها خلال الصيف وتؤكد أنه كان فصلا استثنائي من حيث عدد الحرائق المسجلة وكالة فيتش تبقي على التصنيف السيادي لتونس عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة أهلا بكم من جديد يتواصل تنفيذ الأشغال التكميلية لحماية الشريط الساحلي بسوسة الشمالية من الانجراف البحري باعتمادات قدرت ب 3.5 مليون دينار كما انطلقت أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بكلفة تقدر ب 7 ملايين دينار وهي أشغال تندرج في إطار مشروع حماية الشريط الساحلي بكل من سوسة والمنستير بلال الخالقي رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والتفاصيل
4: الوكالة بصدد القيام بأشغال تكميلية لحماية الشريط الساحلي لسوسة الشمالية من الانجراف البحري قبالة نزلي طلاسة وقصر الشرق بسوسة كما أنطت إشارة انطلاق حماية منطقة سيدي عبد الحميد التي تندرج في إطار مشروع حماية سوسة والمستير من جنوب ميناء التجاري بسوسة إلى غاية شاطئ القرعية والأشغال نتاعنا احنا بتبيعنا في ولاية سوسة تشمل منطقة سيدي عبد الحميد بتبيع كانت المقاولة في الموسم الصيفي معناها حبس الأشغال دونك مستأنف العملية هذه نتاع أشغال الحماية الأشغال التكميلية دي نتاع سوسة وسوسة الشمالية كلفتها تقارب 7 مليون دينار والأشغال الحماية بمنطقة سيدي عبد الحميد في حدود 3.5 مليون دينار
3: ويشار إلى أنه ينتظر انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي من الجراف البحري بالقرعية من مدينة المنستير خلال شهر أكتوبر القادم وهو مشروع يندرج في إطار الحرص على المحافظة على الواجهة البحرية وتثمينها والحد من تداعيات الانجراف البحري وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود أمام التغيرات المناخية والتقلبات والمخاطر الطبيعية أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري تسجيل أرقام قياسية في عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال هذه الصيفة وأضاف خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم وخصصت لتقديم حصيلة جهود الحماية المدنية في الفترة الماضية أنه تم تسجيل 66,484 تدخل من غرة جوان إلى 6 سبتمبر 2026 بزيادة بلغت 17% مقارنة عن بذات الفترة من السنة الماضية كما أكد المشري إخماد جميع حرائق الغابات بالشمال الغربي باستثناء حريق بارغو الذي لا يزال في مرحلة التبريد وقال إنه لا يشكل خطرا حاليا
5: كان صيف استثنائي على مستوى وطني تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة في على المعدل كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا الحمد لله ومتوقعين توا أنه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على أمطار وإن شاء الله تكون أمطار خير الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن ولكن إجمالا إلى حدود الساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهيكل المداخلة تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي إلى حدود الساعة معنا ح حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برقه في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
3: خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، وأكد توفر أغلب الكتب بالمكتبات، وأشار إلى قرب انتهاء عمليات ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، وأضاف بأن عملية خلاص المعاليم الدراسية عن بعد سجلت نسبة أقبال غير مسبوقة.
6: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، استكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير، يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
3: أعلنت وزارات التربية والأسرة والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء انطلاقا من منتصف النهار. وأوضح البيان أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و2000، ويهم التسجيل في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط viscolaire.education.tn. إلى شأن اقتصادي، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. الوكالة أوضحت في تقرير لها أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي. وأضافت أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. وبيّنت الوكالة أن عجز الميزانية سيتسع ليبلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة نتيجة ارتفاع كلفة دعم المحروقات، متوقعة أن يرتفع الدين الحكومي بشكل طفيف ليصل إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه السنة، رغم نمو عائدات تصدير زيت الزيتون وأداء قطاع الخدمات قبل أن يتقلص إلى أقل من 2.5% خلال سنتي 2027-2028. في أخبار الرياضة، أكد معز المستيري العضو الجامعي المسؤول الأول عن المنتخب التونسي لكرة القدم أن المساعي مستمرة من أجل ملاقاة منتخب مالي وديا يوم السبت 3 أكتوبر القادم في ملاعب سوسة أو المنستير أو صفاقس ضمن التحضيرات التي يجريها المنتخب للرهانات القادمة. ومن جهة أخرى، أفاد معز المسيري بأن المفاوضات متواصلة مع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم من أجل برمجة مباراة ودية بين المنتخبين يوم 6 أكتوبر المقبل، وأوضح أن الجانب الموريتاني تقدم بطلبات مالية مرتفعة لخوض اللقاء، وهو ما جعل المشاورات تأخذ بعض الوقت للوصول إلى صيغة توافقية، وذلك بعد صرف النظر عن فرضية مواجهة البنين. وأشار المستيري إلى أنه من المنتظر أن يدخل المنتخب التونسي في تربص تحضيري يوم 20 سبتمبر الجاري استعدادا للقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 الذي سيجمع منتخب تونس بالمنتخب الأوغندي يوم 24 من سبتمبر انطلاقا من الساعة 8 ليلا بملعب رادس، ثم المباراة أمام منتخب بوتسوانا يوم 28 من نفس الشهر لحساب الجولة الثانية من التصفيات القارية. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة بكلفة تقدر ب7 ملايين دينار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

شكري السكلي. أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، الموافق للسادس والعشرين من ربيع الأول 1448 هجرية، آخر حصة في هذه البرمجة الصيفية مع هذه المنوعة ومع هذا البرنامج سمر مع النغم. نعود بإذن الله الأسبوع القادم كنحيتنا القدرة مع أجواءنا الخريفية الشتوية مع برنامج حنين وذكريات المستمعين، وبطبيعة كما تعودتوا بينا منذ سنوات مع هذا الموعد الإذاعي. على كل، حصتنا الليلة باش يكون موضوعها النسيان أو التناسي، تنحكيه بعد شوية ونفسروا الموضوع. قبل ذلك حبيت نحيي زملائي اللي رافقوني في هذا الموعد الإذاعي، حمدي لحول مرحبا به من جديد معانا في الحصة، كذلك صديقنا منير بعطي في التنسيق. قلت حصتنا موضوعها النسيان أو التناسي. تعرفوا أنه تمر الأيام والشهور والسنين محملة بالأحداث، أحداث سعيدة أو تعيسة في بعض الأحيان، ومهما كانت الأحداث فالحياة تستمر لأجل غير مسمى. كل منا يتعرض للبلاء أو الابتلاء، تتكاثر الهموم أحيانا، نصل إلى قمة الحزن، نغوص في أعماق النفس، يسيطر علينا شعور بأن مصابنا لا يخطر على بال ولا يمر به أحد غيرنا. موجود يعني الحكاية دي، ساعات الإنسان يقول عفنا فاكم الله المشكلة عندي ولا المصيبة عندي ما عند حد. يضيع الحزن بعد فترة وتأتي فترات سعادة، فعندما نتذكر وقتها حزننا الماضي يعد ذكرى، يمكن أن نهتز قليلا أو نتذكر ما ألم بنا سابقا فنحزن، ولكن تكون لحظات نعبر خلالها وتمر وتستمر الحياة، هذه نعمة النسيان. ومن النسيان ما يكون نقمة، يعني بالنسبة للمعلومات والمعارف ساعات الإنسان ينسى وتكون نقمة، يعني خاصة اللي ينسى معلومات في الامتحان حاجته بها ولا في مناسبة معينة. ويمكن الحديث عن التناسي أو النسيان المتعمد، تلقى العديد من الناس يتناسى يعني أمور كثيرة وقد تكون في غالبها هامة، ونتعمد الهروب بعيدا بحجة النسيان. هنا لن نحل الأمر الذي نهرب منه، بل بين النسيان والتناسي شعرة كالتي بين العبقرية والجنون. يعني ساعات الإنسان يغم روحه غمان، يحب يتناسى أمر معين لكن يستحيل، خاطر يصطنع النسيان. على كل حال، النسيان فعل غير إرادي والتناسي أمر مقصود وإرادي، هذا الفرق بين النسيان والتناسي. تو نحكيه شوية بعد مع السادة المستمعين، لكن قبل ذلك حبيت نذكر بالمناعش الواقع دي، ما نعطي كلمة على الواقع اللي نعيشوه من وحي الواقع. مازال شوية الازدحام على الماء الصالح للشرب، يعني قوارير المياه، ولو أنه الأزمة ماشية نحو الانفراج مع العديد من المختصين في هذا المجال. الحقيقة يلزم المواطن يكون واعي. أنا أكد لكم أنه ممكن اللهفة مازالت شوية بالنسبة للمواطنين، لكنه كان نرجع للنسق العادي بالنسبة يعني الإقبال على المياه، ممكن الأمور ترجع في أسرع وقت إلى ما كانت عليه في السابق. أنا مع بعض الناس المختصين والناس اللي في المجال هذا، أقول حالة حبيت نحيي صديقنا خليل من خنيس، هو مزود الحقيقة الماء هذا، يعني علبات المياه، والحقيقة يقول أول محل بارك الله فيه قاعد يوفر للعديد من المواطنين بعدل. والحقيقة ليش قل بعدل؟ لأنه مهما كانت يعني صفة السيد اللي يحب يعني يقتني المياه، لا يقول له مثلا خلي لغيرك، خلي الناس المستحقين، ما ترغبش، كل واحد يلزم يعني هنقول نعطيه حقه. علاش أنت بالذات تاخذ كمية كبيرة وغيرك ما يلحقش؟ يعطي صحة على محل أخونا خليل، قائم بالواجب، مشكور جدا وربي يوفقه إن شاء الله. كذلك حبيت تحية للسيد جمال
يعني من المحبش نذكر ألقابما هنا باش يعرفوا فقط من الإدارة الجوية للتجارة بالمنسية الأخي قاعد يبذل في مجهود كبير كبير ياسر لتوفير المياه في ولاية المنسية. المشكور شي جمال يعطيك صحة يعني على الحرص هذا اللي قاعد تقوم به والإصرار، ورب يكون في العون وإن شاء الله في ميزان حسناتك أولا بطبيعة وبالذات لأنك تخدم قاعد في المجتمع وتخدم في الناس بطبيعة، هذا واجبنا الكل وواجبك واجبنا، لكن بالرغم ذلك الحقيقة قاعد تجتهد وقاعد يعني توفر في مجهودات كبيرة ياسر لنقول توفير المياه للمحتاجين وللمواطنين بشكل عام. تحية للجميع. فقط نقول راو نقصوا شوية من اللهفة لأنه إن شاء الله بشوية بشوية نرجع للنسق العادي بطبيعة متاع تزويد المياه المعدنية. مش نرجع لموضوعنا النسيان والتناسي. كما قلت النسيان، وفما ناس يعني ما يحبوش ينساو ساعات، ما يحبش يعني تصير عليه أحداث ولا ما يحبش ينسى لحد، صعيب النسيان بتاعه. فما شكون بالعكس يعني تلقاه ينسى فيسع، فما شكون ينسى الأصحاب، فما يكون ينسى العلاقات، فما شكون يعني أقل حاجة تصير مشكلة مع صديق أو سوء تفاهم ينساه تماما أو يتناساه بالأحرى. على كل حال عنا ما نحكيه في هذا الموضوع في سهرة الليلة مع سمر مع النغم، وهذا النغم الأول حقيقة أنغامنا الكل عنده علاقة بالنسيان، وإن شاء الله بعد شوية نذكر بعض الأغاني الأخرى مع السادة المستمعين.

0: نواصل سمر معنا غم على موجة إذاعة الليمون السير. كما قلت موضوحين موضوع حصتنا ليلة النسيان أو التناسي. يعني نجم خطر التناسي يعني الإنسان يصطنع النسيان، والنسيان يعني فعل غير إرادي، حاجة يعني فوق طاقة الإنسان. على كل حال هذا هو موضوعنا، وباش نستقبل مكالمات السادة المستمعين كالعادة باش يشاركونا بطبيعة الحوار في الحصة، وننطلق على بركة الله مع المكالمة التي في الأولى. ألو مساء الخير. ألو ألو مرحبا بك من معنا على الخط.
1: ألو
0: أسلامة. ألو أسلامة مرحبا بك. مرحبا
1: وبيك عايش خويا شكري.
0: فكرني في الاسم.
1: زمردة محمد.
0: أهلا بزمردة، شنو أحوالك يا زمردة؟ بس عليك
1: مع
0: صوت لباس الحمد لله.
1: الحمد لله
0: إن شاء الله لباس معك ربي يا زمردة.
1: أمين يا رب. عايشك عايش خويا.
0: هيا أختي زمردة، احنا فرحانين ياسر بالمشاركة متاعك.
1: عايشك والله ديما في الاستماع.
0: مرحبا بيك.
1: أما تعرفت الوعكة صحية
0: إن شاء الله معك ربي. إن شاء الله معك ربي. معك ربي. معك ربي.
1: عايش.
0: ربي يفرج عليك وعلى كل الأحبة. تفضل قلت لي.
1: أمين يا رب. اليوم البرنامج كلمة النسيان مستني برش.
0: عليه.
1: أنا نقول لو كان النسيان وطنا لشددنا إليه الرحلة.
0: هك. ولو انه سمحني نسيان، تعرف زمردة نسيان حاجة يعني مناش ربي هي نعمة من عم كي نسيان ينسى يعني خنقول الأوقات الصعبة والعصيبة وينسى يعني يعني الحاجات اللي تحزنه واللي تقلقوا. في بعض الأحيان فما شكون نسيان بتاعه يعني مش سهل، فما شكون بسرعة يتأقلم وينسى، فما شكون لا يعني يعني خنقول ما مش في سفيسة يعني ينسى الأحداث المؤلمة للأسف. هذا يعني فما وفما، فما ناس هكاكة وفما ناس غير ذلك. وانتي وسبحان الله وانتي تركيبة النفسية متاع الإنسان، وكل واحد كيفاش ربي خلقه، وكل واحد كيفاش يعني ساعات يعني حاجة وراثية. لكن في الغالب أنه الإنسان بعد مدة يعني ينسى كل الأحداث وكل الذكريات المؤلمة، وتصبح يعني من الماضي. الماضي ساعات ناس كانوا عايشين معانا ونحبوهم ونعزوهم وكانوا قراب لنا، لكن نفقدوهم في بعض الأحيان. وتقول ساعات في الفترة ذيك وكل وقت ذاك مستحيل إنسان يعاود ينجم ينسى يعني الخبر ذاك، ولا ينسى يعني الحدث ذاك. وسبحان الله بالوقت ينسى. ألا مش نسيان يعني نسيان الكامل، مش الإنسان يعني ينسى باش ما عادش يعني يتنحى من باله الشخص ذاك، ولا لا ينسى الحزن ينقص شوية. هذا هو النسيان اللي حبيت أن نعبر عليه. يعني بالوقت يعني الإنسان يولي ينقص شوية حدة الألم وتولي كذكرى فقط. يعني هذا نسيان نعمة من عند المولى سبحانه وتعالى. يعني الإنسان وقتلا فهمتني ينسى كما قلت الأحداث المؤلمة ولا فقدان ناس عزاز عليه، يولي هذا هو النسيان اللي نجم نقوله نعمة وليس نقمة، عكس النسيان الآخر اللي ذكرته منذ حين قلت اللي ينسى المعارف وينسى المعلومات وينسى وينسى وينسى. ما نعرفش مازلت معانا زمردة من جديد. زمردة
1: أي أنا رجعت خويا قصت تليفون.
0: أي مش مشكلة، المفيد تسمع فيه. سمعتني
1: مش نسمع فيك. سمعتك بيه.
0: تفضلي.
1: احنا كيف نقوله النسيان راهو مش كل حاجة تتنسيه، ومش كل حاجة نجم نحطها نركنها في رف معين.
0: أي
1: خاطر فما حاجات حتى كي أنت تتنساها
0: تتنساها أي
1: تتنساها تجيش تنسى أما تتنساها
0: تحاول تغلب روحك يعني
1: تحاول أما تلقى روحك البلايس الكل تفكرك فيها، كل بيت كل ركن كل كلمة كل غناية كل حكاية كل لما
0: فهمتك. يعني
1: تحاول ما تنجمش
0: باللي تحاول ما تنجمش. لكن بالوقت ما نعرفش زمردة بالوقت يولي تنقص الحدة
1: نتاع صعيب.
0: انت من نوع على
1: عن تجربة معناها
0: انت من نوع على ما تنساش فيسا يعني
1: ما تنجمش. وكما يقول محمود درويش هناك ما يكفي من النسيان كي أنسى. إني وبكل ما أوتيت من نسيان أتذكرك.
0: رغم أن الإنسان يتقوى ويحاول يغلب روحه لا
1: ولكن... ما ينجمش ما ينجمش وصعيبة صعيبة صعيبة برشة برشة برشة.
0: بلاقي نفسي كما عشان كرثوم قلت بلاقي نفسي أفكر فيك وأنا ناسي هكاك يعني.
1: أفكر فيك وأنا ناسي
0: وأنا, وأنا, وأنا ناسي ساعات معناها ما...
1: أنا قلت لك ريت ساعات رو حتى بلاصة أنت تتعدى عليها حتى تجيكك ذكريات مستحيل تتمحى من المخ.
0: واضح أنت من نوع يعني
1: أنت تتظاهر
0: أنت تتنسى
1: تتظاهر أما لا ما تنساش.
0: واضح مو هذه انت فما انت ما نعرفش نوعيه معينه من الناس
1: نوعيه الانسان الوفي
0: وفي
1: راو
0: والحساس
1: مستحيل كان ينسى الحساس مستحيل كان ينسى
0: مش سهل المحالة إن شاء الله نتمنى لك ونرجو أنك الأحداث خاصة المؤلمة والظروف الصعبة اللي إنسان يمر بها واللي تمرت بها إن شاء الله إن شاء الله تنساها يا زمردة ولا بذكر الله تطمن القلوب الإنسان يرجع لربي وبالدعاء ويحاول
1: كان الإنسان ما يرجعش لربي
0: شوية
1: وصدقني
0: معيشة ولي ظنك والعياذ بالله صحيح
1: صدقني موت بطيء
0: صحيح اي الانسان ولولا
1: صدقني موت بطيء
0: مو رجاؤنا في المولى سبحانه وتعالى والانسان ديما يعني خلي روحه ونعم بالله يخلي ايمانه كبير بالمولى ولا ييأس من رحمه الله الانسان يلزمه ما ييأس من رحمه
1: ربنا ونعم بالله الياس مستحيل يجينا
0: بالطبيعه
1: بالايمان اما
0: أما نعرف صعب نعرف صعب أما أما أما أما على الأقل الإنسان يتوجه ربي وبالدعاء والمناجاة باش يعاونوا على الناس
1: راني نحكي لك على حاجات
0: نعرف
1: سنين وسنين وسنين وما
0: فهمت فهمت فهمت زمرد فماش أغنية معينة كيكا عدت يعني تتناسق مع
1: أحلى أغنية أنا وتعجبني برشا في في الذكريات في الحنين في النسيان في كل شيء هي الأماكن كلها
0: الأماكن كلها يعني
1: مشتاقة لك
0: لكنني حالتك أنت بالذات حالتك أنت بالذات نتصور أغنية نسيانك صعب أقرب لك
1: بتاع عيني شك صعب أكيد
0: خاطر أنت صعب عليك باش تنسى دار فيك
1: هكا ولا برشا برشا برشا صدقني ملي أنت قلت كلمة النسيان صدقني دموع على شفار يعني
0: لا بس لا بس بإذن الله إن مع العسر يسر يعني بإذن الله
1: إن مع العسر يسر أما شنو فما أوقات
0: صحيح
1: كي تتعدى عليك وتفقدك الأشخاص وتفقدك اللي كان واقف معاك وتفقد اللي كان ساندك وتفقد خايبة برش
0: خايبة برش وميحس الجمرك اللي عفص عليها خلو ناس بكري
1: يحس الجمرك اللي عفص
0: معاك ربي إن شاء الله وإن شاء الله القادم أفضل أختي زمردة
1: تحياتي لكل المستمعين ولكل من تقل علي
0: إن شاء الله لباس زمردة ومرحبا بيك وإن شاء الله معك ربي ليتك سعيدة يا زمردة نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية بعد أختنا زمردة من حمام الزريبة ألو مساء الخير
2: مساء النور تحية طيبة مرحبا بيك
0: أختي السيدة النجاتي من القيروان واليخفى القمر مرحبا يا سيدة
2: أهلا وسهلا مرحبا بيك ويا شكري تحية ليك تحية المنير وتحية ليك يا حمدي أهلا وسهلا ونورت إذاعة المنشدين يا حمدي
0: أطلع معرفة أخونا حمدي أختنا السيدة تبارك الله عليك أنت متابعة لكل الإذاعات يعني يعني خلينا نقول العمومية ويعرفوك تبارك الله الأحبة الكل والأصدقاء أختنا السيدة صديقة كل الإذاعات وكل خلينا نقول الموظفين في مختلف الإذاعات حتى هو يبدل لك التحية يا أخونا حمد
2: نحب من نسكن أمن نسكن
0: يا سيدة
2: والله للأسف ما حل آخر حال قليلة بالحق الحقيقة أنا عجبني برشا البرنامج هذا يعني تبعت برشا برامج وتبعت برشا برامج بالحق البرنامج هذا على الأخر عجبني
0: عجبك على الأخر إن شاء الله من حنين ومن إن شاء الله في مرة أخرى نعاود مو أسمع
2: ألو
0: معك السيدة نسمع فيك سيدة
2: ألو
0: تسمع فيه سيدة
2: قص شوية الصوت
0: لا لباس لباس نسمع فيك
2: لا كلها لو قط قص
0: أي مو ساعات ساعات الإنسان يعني خنقول كيفاش قلت لي يبدل تبديل السروج فيه راحة ما عادش كي نطولوا شوية راحة. في برنامج وأنا خليه هكا خنقول بالنكهة متاعو ثمانية حلقات ولا تسعة من عرش على كل حال
2: أي لا والله محلو ولا تعدى في رمشطعين
0: في رمشطعين مو الصيف ضيف وبتبيعته
2: حلول لا حلول خاطر البرنامج حلول لو كان جاي البرنامج مش حلول البرنامج الحقيقه راه قلنا يا هو وقت نشوف
0: هاي باهي سيدي كما ان شاء الله ديما تستمتع بالبرامج اللي نقدموا فيها. هاي انا خلينا نحكيوا شويه عن النسيان والتناسي.
2: ان شاء الله موفق في كل
0: البرامج. يعيشك يا سيدة.
2: النسيان وما يصير فيه النسيان. النسيان الانسان كي تبدا عنده ذكريات ذكريات حلوه برشا ذكريات عاشها ذكريات مزيانه ما ينجمش الانسان ينساها. تبقى باللي باش يحاول باللي باش تبعد الماضي يكون ماضي جميل وماضي راهو ما يتنساش.
0: هذا ذكريات يعني الجميله
2: الانسان يحاول باش ينساه يلزم ينساه.
0: لا لا تحكي دعوة تعدينا الماضي الأليم شوية يعني الحاجات المحزنة تقول يلزم ينساه.
2: اي يلزم ينساه الإنسان باش ما يقعدش ديما يتألم.
0: لكن زمرد قال صعيب يا سيدي.
2: نعم
0: زمرد قال صعيب باش ننسى.
2: اي صعيب لا صعيب صعيب تحية لها صلى ربي يشفيها.
0: امين يا رب.
2: صعيب باش ينسى برشا ذكريات هنا برشا ذكريات من الماضي ما نجمش ينسى الإنسان ذكريات مع الجيران قبل حنيف الطفولة ذكريات الطفولة ذكريات الليسي ذكريات الجيران خاطر تو صعيب ما عادش معناها تلقى في الأماكن اللي زعما هكا راقية ما تلقاش الجيران الواحد كان شافك هكا صحيح ما كانش ما يعرفش عليك حتى شيء. الجيران كان محلى ذكريات
0: سيدة اش نسألك سؤال يا سيدة.
2: ذكريات الإذاعة قداش عندي ذكريات مع الإذاعة
0: أكيد.
2: والمرة الأخرى قلت لهم أنيس الحرزي قلت له قلت لك إذاعة المنسين عرفها بالقدام القداعة إذاعة الفاقس صرت فيها حوص فاقس مرة إما الإذاعة الوطنية قلت له أني ما نعرفهاش.
0: تعرف إيش بالإذاعة الوطنية؟ قلت لك الإذاعة الوطنية ما تعرفهاش كان إذاعة صفاقس إذاعة مسير. خلنا نرجع شوية. أنت يا سيدك تحب تنسى شخص يعني أسائلك في فترة من فترات ولا تخالفت معاه ولأنه معناه يعني ما ريتش منه الباهي كما يقولوا تنجم تنساه؟
2: لا ما نجمش. أنا قلت لك الحاجة المؤلمة ما نجمش نساها. ممكن نتسامح أما أحيانا اللي بدي بش تذكرني.
0: لا بفهمنيش
2: حاجة تذكرني.
0: أي نعرف. أما الشخص
2: أنا نحب ننسى
0: الشخص في حد ذاته يا سيدة
2: لازم بش يتسامح معناها أما دي حاجات تذكرني. فما حاجات صارت لي أليمة وكمؤلمة لكن نحاول أنا نقول سيد ربي ما يهمش والمسامح كريم وربي وصلى عند ربي. أما اللي بدي بيجيك ديك فترات اللي تتذكر بعدها تتذكر وهو الإنسان يتذكر الحاجات الباهية راو خير من اللي يتذكر الحاجات الخايبة. ماذا بينا ننساوها الحقيقة ماذا بينا والإنسان ننساوها بس ما نقعدش نتألم
0: باهي. إيه والشخص اللي أسألك يعني تنجم تنساه تنجم يعني معناها عشان تقطع علاقتك به وتنساه تماما إذا كان
2: ألم لي برشا أي النجم
0: إذا كان
2: لبرشا أم إذا كان هكا حاجة هكا لابد حتى ولو عام حتى ولو شهر حتى بون يمكن نتسامح وننسى وجي نتذكر ربما نتذكر في حاجات باهية ربما مثلا صارت حاجات مزيانة بيني وبينه مثلا نولي ربما ننسى. أما إذا كان حاجات جارحة جرحتني برشا وألمتني برشا وبكيتني برشا راني ما نجمش.
0: هذا بالنسبة للنسيان النوع الآخر النسيان اللي نجم يقولوا نقمة مش نعمل إنسان كي ينسى حاجات ينسى معارف ينسى معلومات ينسى أسماء ينسى
2: يعني خايبة ذيك وليت ننسى ساعات حاجات
0: كنا ولينا ننسى
2: مرة ننسى كنا نقول لك المرة الأخرى نسيت سبيلة متاع الماك يقول لك تقريب 4 سوايع
0: بهيشي تو
2: والله
0: فاضت الدنيا
2: ما نبقى مش بدك فيش دخلت الكوزين على على غفلة كان دوش بجنح نلقاها مرة شد نسيت قال غاز أنا ولدت خايفة
0: هذيك النسيان معنى مش هذي الإنسان النسيان المنبوذ يعني مش الإنسان الحاجة مش باهية يعني الإنسان كي ينسى حاجات يعني كما كيكة تولي مش نعمة يولي بالعكس يقلق الإنسان
2: يقلق ولا ينسى ساعات حاجة معلومات ولا ينسى ساعات حاجة يعني نيميرو ساعات اللي تعطيني عبد رقم مثلا يا كل وصيه لذي انت هو يعلق على النسيان. يقولوا لي بنتي كيفاش انت تنسيتي، انت كنت ستاندرديست كيفاش تنسى المكلمه الارقام.
0: هذاك النسيان الخايب اللي نقولوا له احنا، النسيان ما نعرفش، النسيان اللي يقلقوا شويه كما قلت انت كنت تحكي سيده.
2: يقلقوا النسيان برشا، ربما زاد لي ظروف، راهو النسيان راهو كيمر بظروف برشا مؤلمه وبرشا ستريس،
0: ستريس والضغط
2: يولي ينسى الحقيقه،
0: حتى الحاله النفسيه تاثر.
2: باش ما ينساش الحقيقه، يحاول باش ما غالب ثم الانسان
0: فوق طاقته
2: ان شاء الله ما ننساوش الحاجات المزيانه على الاقل.
0: أي.
2: على الاقل الحاجات المزيانه انا ما ننساهاش.
0: باهي سيده،
2: هذه الحاجه الباهيه
0: ان شاء الله بطبيعه، هذا متاكدين منه. سيده في الاغاني، ما عادش الاغنيه اللي تسمع حكايه نسيان، كي تسمع شنو الاغنيه اللي تجي لبالك؟
2: برشا اغاني، برشا اغاني
0: لا بالترتيب يعني الاغنيه الاولى نقولوا اللي تخطر ببالك.
2: اعطيك انا الاغاني اللي عجبوني.
0: عشان اعطيتني الاغاني كلش اعطيني.
2: اي مش شايف بالك شنو موجودين. فما بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فكرني تعبت برشا برشا تاع الدواب. فما انساك ده كلام ام كلثوم.
0: برمجة.
2: فما يا ناسيني
0: شهرزاد.
2: شهرزاد
0: برمجة زاد.
2: محليها كالغناية. يا ناسيني وانا عمري ما ساحبك. حلوة ياسر على الاخر. فما نسيانك صعب اكيد.
0: اكيد هاني شاكر.
2: المدرسة
0: موجودة.
2: انا هذيك كي نسمحها بكيني برشا، ما نحبش المدبيه، ما نحبش نسمعها هذيك.
0: تو انت ما لا تعرف بعد شويه سكر الراديو يا سيده، بعد ما تسمعهاش بعد شويه خدش نعديوها، ماذا بيك تسكر اللي ذا حمل وترجع لنا بعد ال 11.
2: تعديوها توا.
0: نعديوها بعد المكالمة الجاية، مش أنت بعد المكالمة الثالثة.
2: إيه نحاول نسكر الراديو حتى تطلع من لبنان.
0: المعذرة مسبقا سيدة.
2: لا مش شايف نسمعهم، ما حتى مشكلة.
0: هاي بيه.
2: شكرا ليك على كل، أنت وربي إن شاء الله يوفقك في كل برامج وفي كل مجالات الحياة، وربي يوفقكم لكلكم جميعا، حمدي ومنير وكل المستمعين، تحية لكم كل المستمعين.
0: يعيشك سيدة، بارك الله فيك، أنسنا مشكورة جدا على المشاركة، وربي يعطيك الوقت الطيب، إن شاء الله نتلقاو في مواعيد قادمة بإذن الله. إلى اللقاء سيدة. المكالمة التي فيها الثالثة، ألو مساء الخير.
3: ألو السلام أخويا شكري.
0: أهلا وسهلا سي فوزي من القيروان، ما خرجناش باقي في القيروان.
3: ما خرجناش من القيروان، ما خرجناش، لا رجال صبرة.
0: مرحبا بك، مرحبا سيدي، مرحبا.
3: سيدي مرحبا بك أخويا شكري، ومرحبا بالطاقم معاك
0: وربي يبارك لك. يعيشك. بارك الله فيك. هاي سيدي فوزي نحكيو عن نسيان الليلة.
3: هو الكمد وذليه
0: فمش هو راهو ذي صحتي الكلمه ذي اني رجعتني شويه وفكرتني قبل ما سمحني على المقاطعه. النسيان حاجه بشريه، لانه بطبيعه المولى سبحانه وتعالى الخالق لا تاخذه سنه ولا نوم، يعني بطبيعه هذه من هذه يعني صفه بشريه، يعني تدل على ضعف الانسان انه سبحان الله ينسى وذيك طاقته الإنسان فوق ما يتحملش فوق طاقته، يعني هذا هو
3: هذيك هي معناها ربي خلق هذيك فينا احنا
0: بالضبط.
3: لكن ايش هذيك حو ايش نقول لك كيفاش نبداو سيدي شكري؟
0: تبدا ما نعرفش انت تنسى بالساهل ولا لا الساعه خلينا نبداو خلينا نبداو سيدي فوزي بالأحداث المحزنة، وعفانا عفاكم من الحزن، وربي بعد عليكم الحزن، تنساها في ساعة ولا لا ساعة؟
3: ما تطولش معي.
0: ما تطولش معك، تغلب روحك يعني.
3: تحول ليه
0: عندك يعني عندك يعني طاقة قوية وربط الجائش نجم تتجاوز وتنسى.
3: نعم
0: شيء كبير
3: فضل الله. وعند وناحية أخرى عندي ما شاء الله عندي ذاكرة باهية.
0: إيه يعني تراش هنا يعني كي تقول لي سمحني على الكلمة فما شوية تناقض، مش فيك أنت يعني تناقض في الفكرة، أنه كيفاش أنت تنسى فيسا وفي نفس الوقت عندك ذاكرة كبيرة. ذاكرة
3: كبيرة اللي معناها يعديني حشيك. صحيح اللي يعديني، لا مش يعطيك الصحة في الملاحظة. أما اللي يعديني مثلا كما نقولوا احنا نمشي معاه باهي باهي باهي باهي، ثم يتقلب علي ما ننساه ومعني ما نقلش معاه والكل ذلك سنين. ومن ناحية تفضل سي شكري.
0: لا معاك الأولوية لك أنت سي فوزي، ايش حبيت تقول أخي؟
3: ومن ناحية نسيت مثلا ذاكرة في حوايج أخرى ما شاء الله عندي ذاكرة باهية
0: الحمد لله.
3: خلاني معناها عندي صديقي معناها يقولوا له سمير فيالة نهبط أنا وياه للبلاد العربي ونبدا نسمي معناها في الحوانت اللي نقولوا احنا من عام 70 وذاك كان شنو ذاك كان شنو ذاك كان شنو واصل فما ناس في وسط السوق بلاد العربي ويعرضوني يقولوا لي والله يعطيك الصحة صحيح كان ذاك حانوت فليه كان ذاك حانوت ما شاء الله عندي ذاك
0: يعني فيه. يعني يعني في المعلومات وفي المعارف وفي الحاجات ما تنساش تبارك الله. أنا مثلا نقول لك رقم تاع هاتف ولا نقول لك معلومة بخدة ربي يعني تتخزن.
3: لا لا بحول الله بحول الله بحول هي بحول الله بحول الله
0: نعمة من عند المولى.
3: ايه وما نقولكش معناها 100%
0: فهمتك
3: فما خلل
0: سبحان الله الانسان
3: انا تاجر تاجر ونثبت نثبت نثبت حتى واحد كما نقولوا يبدا هابط لخدمته يقول لي خلي لي وتو نرجع لك معناها نخليهم له ويرجع ولا تتعدى مثلا حد من الفاميل وولده ونقول له ايش راهو بايك وصاني هكا برا روح بهم
0: بارك الله عليك. ولا كي تقترض ولا يقترض من عندك شخص يعني مبلغ مالي
3: لا لا لا بحاول بها تتمركة من فضل ربي تتمركة في مخي بحاول بها بحاول بها.
0: وعادة الإنسان ما ينساش بتبعك يقرض مبلغ مالي لشخص ما ينساش مستحيل ينساه به الأحداث الصعبة قلت لي نتجاوزها النجم يعني والذكريات المؤلمة
3: ما تولسي معايا وما ريش مش نقعد نبات بيها نصبح بيها نبات بيها نصبح بيها
0: هذه نعمة هذه نعمة
3: تصبح على خير وكهو نشوف حاجة جديدة معناها نركب في مخي حاجة جديدة حاجة طيبة حاجة تفرح.
0: تنساش بالنسبة للتناسي يعني تحب تنسى حاجة أنت تفرض على روحك يعني وتغلب روحك باش تنسى ما عارش أن موضوع معين ولا تحب تنسى مع شخص أسائلك في حياتك تحب تنساه وتتجاوز
3: موجودة
0: تنجم يعني موجودة. تقدر
3: لا موجودة موجودة ولا وسي سي سي أكاو أكاو تسبع الأخير سي أكاو
0: انت ما انا تبارك الله عليك يعني عندك النسيان يعني الايجابي في كل يعني خلينا نقول الحالات انك تنجم صعيب باش تنسى المعلومات من ناحيه تتجاوز فيسع تنسى فيسع يعني الذكريات المؤلمه حاجه ايجابيه وكيف كيف المعلومات ما تنساهمش يعني تبارك الله حاجه ايجابيه ولي اسالك زاد ما تطولش بالك عليه ياسر كما يقولوا
3: نعم انا بشهاده اختي راضيه الهديشي معناها اللي عندها في الفيسبوك معناها كيفاش انا نعمل في دوره في البلاد وهاني تحرك كل شيء معناها تفضل لله معناها
0: الحمد لله
3: ما ننسيش ما ننسيش مفضل ربي عندي ذاكره ما شاء الله
0: والحمد لله. سي فوزي شنو الغنايه اللي ترتبط لك بالموضوع النسيان؟
3: ثم زوز غنايات ثم يا ناس يا وعدي وفما انسى الدنيا وريح بالك
0: انسى الدنيا وريح بالك برمجناها ان شاء الله نعديوها بعد اخبار الحداش
3: وتفكر في اللي قرالك
0: في اللي قرالك مشكور جدا ويعطيك صحة والغنية ذي متفاؤلية
3: يرحم يعني. الوالد وسلم على المتسمعين الكل ويرحم الوالد ويرحم أخوي معير ويرحم اللي توفى
0: أمة
3: محمد الكل
0: يعيشك سي فوزي بارك الله فيك شكرا لك على المشاركة نلتقي إن شاء الله يعيشك باش نرجع إن شاء الله بعد أخبار الحادي عشرة الليلة باش نواصلوا موضوعنا في برنامج سمر معنا غم النسيان والغنية ذي الحقيقة ممكن السيدة راي سكرت الإذاعة نسيانك صعب أكيد حزينة شوية الغنية لكن احنا برمجناها والسادة المستمعين زاد اختاروها الأغنية ذي ونرجع إن شاء الله نواصلوا حصتنا بعد حين.

الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التربية والأسرة وشؤون الدينية عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من يوم غد على الساعة منتصف النهار. والأطفال المعنيون هم من مواليد سنة 2021، ويهم التسجيل في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب، ويمكن التسجيل عبر الموقع vscolaire.edication.tn. أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرة بالشهادات لانتداب 52 صيدليا للصحة العمومية، وحددت الوزارة 23 من أكتوبر كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 من نوفمبر، ودعت الراغبين في المشاركة إلى تعمير الاستمارة المدرجة بموقع الويب لوزارة الصحة، ثم سحبها وأمضائها وإرفاقها بجميع الوثائق المطلوبة وإيداعها بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن التمديد في أجل الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 26 و2000 إلى غاية 13 من سبتمبر بالنسبة لمؤسسة النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. ودعت الوزارة الراغبين في ترشيح منشوراتهم إلى تقديم مطالبهم إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وستخصص هذه الدورة للكتب الصادرة سنتي 2025 و2026، وستعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. انطلقت بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت أمس فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبريس 2026، والذي تحتضنه تونس حتى 18 من سبتمبر بالتعاون مع الجيش الأمريكي. ويشارك في التمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة وتونس البلد المضيف. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

راديو المنستير معكم وين ما تكون. سمر مع النغم.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير. كما استمعتم موضوعين موضوعنا موضوع حصتنا الليلة النسيان وما أدراك من النسيان، نقمة أو نعمة، على كل حال كل واحد شي يرى، لأنه نعمة النسيان عادة كيبدأ ننساو الأحزان ولا ننساو يعني الفترات الصعبة في حياتنا وتستمر الحياة، نعمة يولي من النقمة اللي كان كما قلنا موضوعين مع السادة المسامعين، ننساو المعارف، ننساو المعلومات، ننساو الأسماء، وقت كلام آخر به. حبيت نحيي العديد من الإخوة المستمعين، بطبيعة بعض قلت الإخوة اللي دائما يتابعوا فينا، الأخت مونيا بالرحال مشكورة جدا دائما على المتابعة والوفاء لكل حصصنا وكل المساحات اللي يقدموا فيها، كذلك كل الأحبة والأصدقاء، وخصوصا صديقنا سالم بالقاسم بالحاج، تحياتنا ليك خويا سالم، أختنا منيرة حساني العويتي، خونا حاتم بن حمودة، والسيدة راضية الهداجي، كذلك فتحية سفينة، سي حاتم بن حمودة يقول مسيكم بالخير والسعادة، مرحبا بك خويا حاتم. أختنا فتحية سفينة مساء الخير وبالتوفيق، تحياتي لكامل الفريق العام، نتمنى لكم سهرة رائقة الجميع، شكرا فتحية. أختنا راضية الهداجي شكرا على البداية مع فريد، نعرفها من أحباء فريد الأطرش، بقى عايز تنساني وتزود حرماني، طب انسى وأنا حنسى، أنا مش هرجع لك تاني، أغنية جميلة لحن وكلمات وصوت، ليت الزمن الجميل يرجع ويحمل لنا درر مثل ما كان من أغاني راقية، مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، فريد عبد الحليم، نجاة الصغيرة، كرم محمود، وياريت. بالنسبة لأغاني نسيان، نسيانك صعب أكيد عديناها منذ حين. فاضل شاكر تقول النسيان، ماجد الرومي كذلك أنغام النسيان، أم كلثوم أنساك ده كلام، والعديد شو تقول آخر، أم كلثوم أنساك ده كلام، والنسيان نعمة من الله. على كل نتمنى الجميع سهرة ممتعة، شكرا لك راضية. منيرة تقول طابت ليلتكم، وإن شاء الله ما ننساوش كل اللي سمعناه من أغاني مختارة ورائعة، والليلة نحب نسمع أم كلثوم في رائعة أنساك ده كلام، إن شاء الله إن شاء الله نعديوها بعد شوية، أنساك ده كلام برمجة عنا. مساء صغيدة مساء النور من مساء، إحنا في الاستماع مساء من مساء، مساء النور من مساء، إحنا في الاستماع لبرنامج سلم على كل مستمعين، شكر لك مساء. في بعض الأحيان يكون نسيان نعمة، وظاهرة الزهايمر تدخل في خانة النسيان أو مرض من جملة الأمراض، صحيح المرض الحديث هذا الزهايمر، ولأنه موجود راه قبل لما كانوش يعني ما نعرفش ما عندوش اسم، قبل يقولوا وسامحوني يقول خرف، يعني إنسان خرف كبر شوية يعني، لأنه هذاك هو الزهايمر، تطور العلم وبطبيعة اكتشف هذا المرض. شكرا كذلك لكل الأحبة اللي تفاعلوا معنا، أختنا نفيسة معروف مشكورة جدا، أختي نفيسة يعطيك الصحة، تكلم فينا من مسقط الرأس قلعة سنان، مرحبا بك ومرحبا متساكنين في قلعة سنان يا نفيسة، شكرا لك. أم مريم يعني كانت معنا منذ حين، أختنا زمردة تحية مسائية طيبة تحمل معها عبق الورد، خويا شكري كنت تعب برشا فترة صيف، حالتي صحية متدهورة، وفي الأيام القادمة سأجري عملية جراحية خطيرة جدا، استئصال يعني جزء من الأمعاء والمعنى، إن شاء الله لباس، إن شاء الله على كل حال، إن شاء الله ربي يحفظك، ودعواتنا ليك أختي زمردة، وإن شاء الله معك ربي، وبإذن الله بإذن الله يلزم تكون معنوياتك مرتفعة، وبإذن الله تتجاوز العقبة هذه، وإن شاء الله إن شاء الله إن مع العسر يسر، وبإذن الله ستتغلبين على المرض، فقط شوية يعني معنويات مرتفعة، وبإذن الله إن شاء الله لباس، وإحنا معك وقلوبنا معك، وربي يحميك ويحفظك أختي زمردة. في صفاظ الهمامي مشكور جدا يعطيك الصحة، مساء الورد النسيان يقول الحصة، تحية كبيرة للجميع، شكرا لك خويا فاضل. مونيا عبد الرحمن، الجمال الحقيقي يبدأ من نقاء الروح وسلام القلب، مساء الخير ومحبة، شكرا لك يعطيك الصحة مونيا عبد الرحمن، وشكرا لكل الأحبة. به خلينا نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية، وننطلق على بركة الله بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو عبد
0: الرحمن، تحيات، مرحبا بك، شكون معايا الأخت؟ باهي المكالمة الأولى، حمدي اللي جاوبتنا الأخت اللي زوز أصوات خاطر ما حاطينا المكالمة متاع الأخت. مرحبا بك أختي.
1: عكيمة شحويلك، شكري.
0: مرحبا أختي هداء. مرحبا بك هداء دبابي مخنيس، مرحبا أختي هداء.
1: شحويلك. مرحبا بك حمدي بحبانا، مرحبا بك يا حمدي.
0: هيا أو حطوا يرحب بك.
1: ونحييك يا شكري.
0: يعيشك
1: يا وداد. ما نحبش ننسى باش نشارك معاك. ما نحبش ننسى. ديما نفكر باش نشارك معاكم ونحبكم برشا.
0: يعيشك يا
1: وداد. والنسيان راهو أحسن حاجة. أني نحب النسيان. نحبنا.
0: كيفاش ترى؟
1: ما حاجات يلزمنا نتجاوزوها وننسوها ونتعداو عليها. بربي قبل ما ننسى نحب نحيي مرضى وصاحبتي رشيدة ومينا. ما كاش تتعشوا عليا.
0: لا أكيد يبدلوك التحية وراء في الاستماع. أختنا رشيدة من رأسي. تحياتنا يا رشيدة البرسل.
1: صاحبتي ومينا وزمردة نقول لها إن شاء الله ربي
0: ومينا زادة من سفاح صحيحتنا
1: لي. ونحبها معناها تكون مشحونة بالأمل.
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ربي معها. إن شاء الله.
1: الحمد لله سمعناك يا زمردة وربي فرج عليك يا زيدة.
0: أمين يا رب.
1: بالنسبة لي أني النسيان معناها نحبه في حاجات وما نحبوش في حاجات.
0: كيف أشتره؟
1: نحبه معناتها نحبه كيف نحب ننسى حاجات خايبة كيف فهمتني؟ وما نحبش ننسى مثلا صورة قرآنية أي قرآنية
0: فهمتك المعارف والمعلومات والكل ما بذيبك تنساهمش
1: هيك هيك. ولا مثلا ننسى ونحطيتك الحاجة ننساها
0: تعب
1: ونخرج ننذكرها هاو فاتح هاو معناها كرطابلة هاو بط ونسيتك الحاجة محلولة فهمت كيف
0: تقلق هذي
1: لك ترجع مثنية معناها باش تتفقد لك الأشياء اللي انت خليتهم محلولين.
0: وانت يا هدى سهل باش تنسى يعني تتجاوز مثلا معرش احزان والاخبار يعني مش ولا بد نجم تتجاوزهم في ساعه تنسى في ساعه
1: والله لا
0: تبطى شوي.
1: مثلا عم رشيد رجل خالتي من جيم جبش ننسى كذا مات
0: الله
1: المده
0: الله
1: والله لما نجمش ننسى هذاك خاطر كان ديما شكر يعطيني يجيب لي راديو كل صيف يعطيني راديو
0: الله يرحمه
1: يعني يحفني براديو والله
0: أما بالوقت نجم تتجاوز بالوقت
1: اي بديت ننسى هي بديت ننسى
0: شو نسيان احنا نقولوا مش تنساه يتنحى من فكرك لا فقدت ولي الانسان يتاقلم ومع الحياه وقول هذيك في الاخير يعني يبرد شويه على الفراق
1: الناس اللي نحبوهم ما ننساهمش كما قلت انت نتنساو فهمتك
0: اي
1: معناها تتناسى معناها حد مات لك ولا هيك تحاول باش تتناسى اما ما تنساش
0: لا طبيعي
1: عشت معاه وكبرت معاه
0: طبيعي الشنس الاسم ولا الشنس ايامك العشاء لكن تنقص الحده نتاع الالم والحده نتاع يعني
1: ربي راه عمل لنا النسيان معناها كان مش ربي هيك حط لنا نعمه النسيان راه ما نجموش ننساو كما غني نتاع نعمه النسيان مياده وتعاننت ملحم بركات ويقول الناس يا عمري بأنك سوف تنساني ثم هي القيصر معناتها بالحق ثم برش أغاني عن النسيان واني بالحق معناتها ما نحبش ننساكم وربي يفضلكم ورب شدكم تحت البدن
0: وكل
1: ما تتمنى شكري ودائما متألق وناجح ورب يعطي كل ما تتمنى
0: يعيشك
1: على العائلة الكل
0: وانت كذلك شكرا لك يعطيك صحة ربي فضلك يا هدى مشكورة جدا على المشاركة وعلى المداخلة هذه نواصلوا مع السادة المستمعين المكالمة الموالية ألو مساء الخير أهلا وسهلا مرحبا بك أهلا وسهلا معنا السيري ذا مسعود أهلا بسيري ذا شنو أحوالك بس عليك ونحيك خويا شنو الصحة لاباس وخويا رضا
2: اسمع بالنسبة للصحة اسمعني أنا عندي 36 عامري مانيش نقلق لك
0: كيفاش؟
2: عمرك
0: لا ما تشكيش انت قليل الشكوى
2: عندك هذه حاجه العبد في عبد الابد يحفظ اسم الله
0: اي
2: انت اللي خلقك يا ابو يعني مهما كان
0: صحيح
2: وعندك حاجه اخرى الدنيا دي تفرع سيدك تعزن على شيء وعندك حاجه اخرى الدنيا دي ثوابها في العباد
0: كيفاش؟
2: ثوابها في العباد
0: الاخرى ما سمعتهاش بقداش قلت لي خويا رضا
2: ثوابها في عذابها
0: سبابها في عذابها
2: ثوابها
0: ثوابها ثوابها في عذابها ايه بتبيع بكل اجر بتبيع هو حتى كي الانسان الانسان كي يدق شوكه سامحني اخوي رضا قاعدين نتكلموا فرد وقت كي يدق شوكه الانسان يعني هذيك فيها حسنات فيها ثواب ريه راهو عندك شحال
2: من ثواب تريد فيها حسنات
0: الحمد لله
2: صار علي الحمد لله
0: الحمد لله فماش الحمد لله عندك حاجة عن النسيان كتبتش حاجة هيك في الموضوع
2: عندي كل شيء اسمعني
0: سمعني
2: أشكرك في الماضي اللي أنا نسيته واش حيرك الدرع اللي دويته واش رزعك الدرب اللي تكويته واش طلعك مسطور اللي أنا بنيته واش عرفك عنواني واش وصلك لمكاني ما تقول بتات هواني حب رميت اليوم اللي زلنا يخيدك ومهمني تنهيدك كي كان حكمي فيدك شمع سيته أيام كنت حبيبك جرعتني بالهيبك بنمر من تعذيب الكاس الميت الوصيف باش تحطاني من الذاكره تنساني وهالقلب باللي هواني بيك هديت ومحال قلبي شمس اللي انكرني محال نعود نحب اللي غدرني وهالباب ماك العام انا سديت مرحبا بك.
0: الله يعطيك الصحة تبارك الله ديما حاضر خويا رضا انا في كل الاهل.
2: الحمد لله بارك الله
0: في كل المواضيع انا عن نسيان تبارك الله ايش بدلنا يعني الابيات نتاعو ولي تبارك الله عليك خويا
2: في كل المواضيع في شغل الله ما ينحيك
0: ربي يفضلك وانت ربي يفضلك
2: كنحبك يا رجل
0: ان شاء الله في ان شاء الله في لقاء قريب باذن الله اخوي رضا شكرا لك على المداخله
2: الرشيده الله يبارك في صحبتك ويرحم اللي جنب
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اجمعين الى لقاء اخوي رضا وان شاء الله نلتقي مشكور جدا يعيشك عايشك يا رضا به بعد خونا رضا مسعود من المنسير ناخذ المكالمه التي فيه المواليه الو مساء الخير الو مرحبا بك
3: الو عسليمه
0: اهلا وسهلا اختي مينا من صفاقس مرحبا بك
3: يعيشك شنحويلك لبيتك شكرا
0: بخير يعيشك مرحبا بك انت
3: والله يعيشك بيكم إن شاء الله
0: يعيشك هاي تفضل
3: احليها المونستونة والله مونستونة في هالسهرية
0: يعيشك مونسب وجودكم بحضوركم
3: يعيشك
0: هاي يا مين النسيان
3: والله ليك انت يا سي شكري ما كنت استوى اي سيدي الشر هي هي هنا جواب معنى هنا موكم هنا سبحان الله من معنى اقرب لاخوتي برشا اللي عنده فرح ولا حاجة يصب لي هنا الجوابات وانا معنى نعطيهم أوكا سياحة قولية أخويا في تونس أني تو نكلمه تو نصور له جواب هيا سيدي البير حطوا له العرس في الصباح قلت لنا زعما ما كلمتش عمر خويا راني مشت شوي راني مشت شوي كلمته قلت له بالله سامحني قال لي مسموح أنا أول حاجة في تونس يقتلوا عاش بماك تهني ماك مثلا تروح على غفلة تمشي هكا ولا
0: خول مع البريش
3: والله والله صدقني
0: مش إيه لا كلنا ولينا نساو للأسف يعني هذا نسيان ولا مشكلة ولا يعني
3: والله ظاهرة والله لكن تبارك الله كنت أقبل يا سي شكري كنت أقبل مني موجود الله يرحمها وأخوتي توا موجودين ربي طول في عمرهم مثلا هيك الحاجة تو مينا تطلع تقلي الكم كلموا مينا تو تقلي الكم معليها كنت وتو بسم الله قتل ما عطيته هيلي
0: تأمن بالعين أنت يا مينا
3: والله يا سي أي سيدي سبنت لما هنا وبنيتي قلنا ما هيك الحاجة مش تديني يا عبدك الجمعة جاية يا موي ولي قلنا عندها هكا لا أنت ما قتليش عجب والله يا مبا لي قتلي يا بنتي بلي سمحلي بحسن قتلك
0: أي مينا النسيان مشكلة كي يبدأ الإنسان ينسى المعلومات هذه ولا الأسماء ولا الأرقام ولا ينسى
3: لا وحاولي يعني ما هو مش يكون مني
0: باه
3: فهمتش كيفاش ما تقولش مثلا مش نقولهم
0: اي فهمتك
3: يروحوا من بالك يا سي شكري
0: فهمتك على حاجه فوق طاقته الانسان باي تنساش في ساعه تبدا حاجه محزنه ولا ما نعرفش حدث مش هو تنسى في ساعه تنسى تتجاوز
3: لا والله ننسى وليت ننسى
0: انت مينا تنسى منه ومنه تنسى الباقي والخير
3: ان شاء الله ما ننسيش سيدي عبد المسيح
0: يعني ليش حبيت نقول يعني كي ثاني مر بازمه ولا مشكل معين تنسى في ساعه
3: ننسى والله
0: بارك الله عليك
3: مثلا
0: هكا تبقى قدام
3: العاد حشيك موت ولا حاجه ما نبلغش ننسى قولوا مع الحساب قلت لك يا فلان
0: نوا شفت احنا من خلال توا الحوار معاكم يا مينا ومع الاخوه المستمعين الكل انا كل واحد وكيفاش فما شكون قال لك توا منذ حين زمردق قالت انا ما ننساش صعيب باش ننسى الاحزان السيده قالت لك صعيب شويه لكن في نفس الوقت وليت ننسى زاد الاسماء ولا ننسى الذكريات ولا به فوزي يقول ما ننسى شيء يعني ننسى الأحزان كيف كنتي فوزي لا مش كيفك فوزي ينسى الأخبار والحاجات المحزنة والأحداث وكل شيء لكن ما ينساش يعني المعلومات نوع آخر وده قتلك شقلت وده رضا شوية أبيات شعر وربي فضله وده قلت لنا يعني قلت ما ننساش في ساعة ما ننساش في ساعة خاصة الأخبار المحزنة
3: أنت
0: تو تنسى كل شيء
3: والله ساعة ساعة نحشم على روحي
0: لا الوقت تحشم على روحك هو لما حالة مو كما قال خويا حمدي توا بحق بعد الكورونا بعد أغلب الناس قالك وليتنا نساء ممكن ما نعرفش التلقيح هذيك ما نعرفش الله أعلم شنو صار وما صارش
3: والله يمكن احنا لقحنا متاعنا. راه يمكن
0: كنا لقحنا
3: الحد وقوله
0: والله يقولوا كيك يقولوا عنده علاقة بالنسيان وبالحكاية
3: هذه يعملناهم على طويل يعملوا حاجة
0: ممكن ربي يفرج علينا مينا شنو الغنايه اللي من عاش ترتبط لك بالحكايه هذه نسيان
3: انساك ده كلام
0: انساك ده كلام
3: والله نحب برشا يا ستي. الله ينورك.
0: باهي هاتوا نسمعوها تو تو على خاطرك انساك ده كلام مقطع من الاول كوكب الشرق ام كلثوم انساك ده كلام والحقيقة طلبوه العديد من الاخوه والاحبه. شكرا لك مينا.
3: كثر خيرك يا عايش.
0: يعيشك الله يعيشك ربي فضلك وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. الى اللقاء مينا.

العمر كله سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله.

Thank you.

ثمر مع النغم.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنستير لحداش وسبعة وثلاثين دقيقة. ما عادش ياسر وقت باش ناخذوا زوز ثلاثة مكالمات هاتفية على أقصى تقدير، أما نزربوا شوية لأنه كما قلت ما يكفيناش باش نختموا الحصة بعد شو بأغنية. حبيت نحيي صديقنا المودي السكلي مخنيس، تحياتي ليك مودي، شكرا ليك على المتابعة والوفاء، نعرفك مغروم ياسر بإذاعة المنستير. أما عبد الحليم غايب الليلة، عبد الحليم ممكن ما فماش غنية عن النسيان، لكن فما مقاطع في وسط الأغاني حكاية على النسيان، ممكن غنية تحاول تفتكرني فيها مقطع على النسيان. على كل حال شكرا لك خوي المودي، يعطيك صحة وربي يبارك لك. كذلك الأخت رشيدة من رادس مشكورة جدا، وتقول لك رشيدة أنا ما نساش فيس على الأحداث المؤلمة والذكريات، لكن ننسى يعني خنقول وليت ننسى شوية، لا والقبل عائلتي كانوا يعني نذكرهم، يعني نذكرهم بالأحداث وذكرهم بالذكريات ما ننساش يعني، لكن ننسى وليت زادة كيف الأحداث المؤلمة ما ننساهمش فيسع. ربي يعطيك الصحة والعافية رشيدة، ومشكورة جدا على الاتصال والتفاعل معنا في البرنامج، وربي يفضلك إن شاء الله. ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى في الدفعة الأخيرة. ألو مساء الخير.
1: الو
0: مرحبا
1: سي شكري.
0: مرحبا بك سيدي،
1: ربي يعينك.
0: شكون معايا بالضبط؟
1: معك مراد من القلعه الكبيره.
0: مرحبا خويا مراد، مرحبا بك. مرحبا سيدي،
1: نسمع فيك على الدوام ما توبرش ما كلمتك.
0: اي توبرش ما كلمتناش اليوم، تفكرتنا سي مراد. مرحبا بك سيدي،
1: تعدى ساعات بدي جمل.
0: لا تفضل في تفضل في كل وقت سيدي، مرحبا بك.
1: هذاك هو الضغط، ربي يخليك.
0: ايش تقول في النسيان؟
1: هو النسيان نعمه من عند ربي، مش النسيان حتى حد من جميع يعيش على الارض فترة تنسى شكون عمل لك حاجة دونية، تنسى موقف، تنسى حزن، تنسى شكون عزيز عليك وتفكر ربي. وفي يوم من الأيام تقول حاجة تصير لك ما تنساهاش، أما ربي سبحانه ينزل لك حاجة تبرد بشوي بشوي وتنسى، خاصة فقدان العزيز علينا الوالدين ولا الأخوات ولا
0: وذيك قدرة المولى سبحانه وتعالى يعني.
1: هذه حاجة. وعندك حاجة أخرى في شكري، فما ناس دي ناتور معناها الطبيعة متاعهم أكلي ينسالك حاجة، ينسى حاجة خايب وثم اللي يشدها ما ينساهاش.
0: يعني بالنسبة للعلاقات تحكي، يعني نجم ما ينسالكش حاجة عملتها فيه
1: والمواقف.
0: المواقف ما ينساش يعني، يقعد متقلق تجاهك يعني،
1: أبار يقعد شددها مثلا أنت عملت معاه حاجة حتى كلمة
0: ما ينسالكش،
1: يقعد ثم اللي يقعد يشدها طول العمر. أما هي طبيعة
0: هذيك القلب زاد يولي
1: تقولوا قلبه أبيض،
0: قلبه أبيض صحيح.
1: فأنت يعني مثلا روحي من الناس هذو من منشدش،
0: والحمد لله
1: موقف الخايب والحمد لله. أما هو ناتور ما تنجمش يبدل روحه وجينات في البشر
0: صحيح. والنسيان متاع يعني المعلومات والذكريات
1: هاوبش نجيو هذاك ما نعرفش تو ولا حد حاجه جديده في الضغط تاع الحياه هذايا ولا استاذ نمط سريع ولا ساعات حاجه بسيطه قريبه تنساها والقديمه تتذكرها. حاجه من ايام الدراسه نتذكرها كاني قاعد في الكرسي تو نقرا، وفما حوايج قراب تنساهم. وعندك زاد العلاقات العاطفيه زاد تتنسى
0: هيك
1: تبدا مثلا منام الصغرى وبعدين تتدرج في وقت من الاوقات تظلم الدنيا تقول الشخص
0: تقول وقفه الحياه
1: تقول ما ننسى ما ننسى معناها كيما نقولوا تفصل العلاقه هذيك تقول الدنيا شتوفة.
0: اي صحيح.
1: وسبحان ربي شويه شويه شويه تتنسى وتدور العجله وتبدل الحياه.
0: فعلا فعلا. ونصيحه بربي لكل اللي من خلالك سي مراد، لكل اللي يمروا بصدمات عاطفيه وباحباطات يعني في علاقات ولا راه ما تقعدش غادي، كمل حياتك راه ما توقفش. ها سي مراد يقول لك تنسى.
1: ولو رسلت في عندي تعليق سي شكري، عندي تعليق انه هي قلت العلاقات بحكم هالإنترنت والتليفونات، بردت ما عادتش كيقبل لي حفرة
0: علاقات سادقة
1: جوابات قبل ومرسول ويا مرسول الحب مش على روح
0: تو فيسا يحب وفيسا ينساو تو.
1: الحاجة البنينة اللي كانت باهية نحوها تو
0: للأسف للأسف
1: بالتطور اللي مرة وش تطور في
0: للأسف للأسف. سي مراد عندكش غناية معينة على النسيان؟
1: عندي هي أنساك مزيانة هذيك عاطفية، أما أنا ثم غناية شكري مش منعرفش مش عماد عبد الحليم مش متذكر، أما ننسى أدي ما ننسى وحاولنا ما بننساش، أتاري الماضي فاكرنا مش ناوي سيبنا بلاش
0: الله.
1: بلاش مكان نسيتها شكون يغني
0: الله حتى نسيتها توا، أما أنا نسيان أنا نسيت أنت نسيت وأنا نسيت
1: يعني أما تتذكرها تعرفها الأغنية.
0: لا نعرفها الأغنية ما نسيت اللي غنى. يعطيك الصحة سي مراد، مشكور جدا ربي فضلك،
1: حتى اني فرحان برشا كي كلمتك،
0: ومرحبا بك ديما معنا في كل البرامج. شكرا اخوي مراد.
1: يعيشك
0: سيدي، بارك الله فيك،
1: على خير، عايش
0: فيك. الى اللقاء اخوي مراد من القلعه. ناخذ مكالمه هاتفيه قبل الاخيره في حصه الليله من سمر مع نغم. الو مساء الخير.
2: الو عسلامه.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: يعيشك، شنو حالك
0: اخوي؟ خير يعيشك، فكرني في الاسم. اليوم مانيش نسمع فيكم بالقداك، علاش؟ تفضل
2: لك عسلامه اخوي. شوفي
0: هي فكرني في الاسم، خاطر قلت لك مانيش الاصوات اختلطت عليا الليله. تفضل، شكون معي؟
2: جميلة.
0: جميلة، مرحبا بك جميلة من المنسين، مرحبا، تفضل. اي
2: ساعة قبل ما ندخل في الموضوع نحب
0: خاطر ماشي باش ياخذوا يسر وقتي. جميلة، تفضل.
2: نحب نقول لعائلة خويا معاذ الحداد الله يرحمه.
0: الله يرحمه، ان شاء الله من اهل الجنة يا ربي، وتعازينا الحارة وربي يصبر ان شاء الله.
2: ربي سبحانك ما روحه ديما تبقى معانا وما ننساوش.
0: هذا هو
2: ما ننساو حتى حد من نزاف المسير اللي فكتناه من الكل.
0: بطبيعة ما ننساوش، أما بتخف شوية يعني وطأة الحزن على الأقل.
2: لا لا لا أخوي، شكري سبحان بالرسمي، الواحد بس ينسى من نجم ينسى وما
0: حدثت
2: بسهم أشرا. كما إنسان تفقد الإنسان، يفقد إنسان عزيز عليه برشا وقريب له مثلا، من نجم ينسى أمه،
0: يا جميلة ما ينساش، لكن تولي ذكرى مش كيما الحدة
2: وال... لا والله لا، أنا بالنسبة لي
0: الوقع نفسه كيما فقدت أمك كيما توا انتي قداش عندها متوفي يا جميله؟ قداش عندها متوفي؟ خمس سنين. كيما الوقع نتاع الصدمه الاولى كيما توا؟
2: كيما مثلا انا نحكي لك حاجه صغيره، خويا الله يرحمه كان يحكي معايا بالتليفون وقال لك انا ويبقى كنا صغيره في خواتي متعلقه بيا خويا زي برشا. السبعه نتاع الصباح ديما يقومني، معناه باش نقوم ولدي يقرا وقتها الكل، لكن ريت حاجه من طاعه القليل 14 ساعه، في 14 ساعه هذيك كي على القليل جيني الخطر نتاعو.
0: اجل الحذر هو الله يرحمه ونعمه. وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه باي ارض تموت، هذه قضاء وقدر.
2: مثلا انسان كي تحب اول مره ونحن في المراهقه بالرسمي يعني عرست وجبت الطفل وانفصلت اما الشخص اللي عدي تعب معاه مراهقتي وانا نحبه من...
0: لا لا لا لا، فما شكون ينسى، فما شكون يقول لك ننسى ونتجاوز قيتل الشيء اللي يعوض لي المحبه هذيك، وممكن كنت هذيك اللي صادقه.
2: انا ندمت على حاجه، ممكن ندمت على حاجه للمره هذيك اللي انا حاسامه برشا، ساعات نقول اذا كان صارحت واذا كان حكيت معاه.
0: لا لا لا، مكتوب
2: سهره وعايشه معاه.
0: لا مكتوب مكتوب مكتوب، لا اسمع
2: مكتوب
0: في الاخر ربي يعوض خير. ولا لا، العلاقات هذه عمر ما يندم الانسان على علاقه مر بها، لانه كل شيء بالكتبه في الاخير يعني.
2: اللي
0: خديته
2: ما
0: نحبوش،
2: قلت كان
0: خديت
2: انسان نحبه راني
0: عايشه لاباس عليه. لا لا مش بالضروره، نجم تولي تحبه وتولي تكتشفه، يكون الحب قبل الزواج وبالتالي تولي مسؤوليات وتولي عشره ممكن تتخالفوا وصارت. على كل حال خلينا نحكي معك حاجه اخرى قبل ما تغدرني يا جميله. بالنسبه للمعلومات والذكريات تنسى في ساعه؟
2: لا
0: تتفكر يعني، تقعد شاده يعني المعلومه في بالك.
2: انا وولدي ساعات نمتحن بدارنا وولدي كل صبري والله نمت نحكي له في ذكريات عبارة عايشتهم توا معناه.
0: فهمتك،
2: بارك الله فيك. انا وياه ما احنا اذا نقول لك خويا شكري احنا عندنا حاسه ساسه وذاكرتنا قويه، راهو المكروفين ولا بصفه عامه عندنا
0: الذاكره قويه، حاسه
2: المكروفين انا ذاكرتنا تبارك الله ما شاء الله كمبيوتر.
0: تبارك الله تبارك الله عليك، وربي يداوم العقل نتاعك والفكر نتاعك والذاكره نتاعك. فماش غنايه توا تتفكرها معينه حول النسيان؟
2: والله أنا صارت لي طرفة ونحب نسمع الأغنيات. قبل أنا نقرأ وقتها في المعهد الموسيقى، دخلت بيع الكاسيتات، قبل فما أغنية كاسيت باش نشريها أم كلثوم، عاد غزرت له قلت له عسلامة لحبيبي، غزرت له قلت له بالله تعطيني نحب على أنساك،
0: قال
2: لي علاش أخيتي شعمت لك؟
0: احنا لمحالة عديناها منذ حين انساك، وباش نختموا بغنية اخرى، احنا شنختموا بغنية شعر الزيت
2: المرة دي منيش مش نختار، خليك على ذوقك انت وخيا شكري
0: وذوقي اكيد باش يعجبك يا جميل، لان اغنية
2: ونحب الساعة نهني روحي بعيد ميلادي
0: كل عام وتحيي بخير ان شاء الله، هاك ما نسيتش عيد ميلادك. لاباس، كل عام وتحيي بخير وان شاء الله القادم افضل يا جميله، وربي يفضلك. وما فما شيء يسحق الانسان باش يندم عليه في الحياه هذه.
2: لا لا، انا فرحانه بكم انتم وانتم عايلتي، ونحبكم راني صدقني يا ربي يعلم من
0: يعيشك ربي يفضلك.
2: عباره قلت لك عايلتي، عباره اخواتي، عباره عايلتي،
0: يعيشك. شكرا لك،
2: وانتم عايل،
0: ربي نشرفوا بيك ومشكوره جدا، وربي يفضلك يا جميله. الى اللقاء وليلتك سعيده، مشكوره على الاتصال. ناخذ مكالمه هاتفيه اخيره في الحصه. الو مساء الخير.
3: اهلا وسهلا سيدي، مرحبا
0: مرحبا، اهلا وسهلا سيناجي.
1: سيناجي
0: عمور
1: من
0: الحياة. مرحبا سيناجي، مرحبا بيك، شنو احوالك؟ شنو الصحة؟
1: والله إذا بس الحمد لله، شنو احوالك أنت؟ شنو احوالك؟
0: نظم الأمور، الحمد لله بخير، يعيشك، تصر معنا كالعادة.
1: كالعادة ملاك.
0: نحكيو على النسيان يا ناجي، تنسى فيسع أنت؟
1: لا لا ما ننساش.
0: ذكرتك قوية يعني.
1: ذكرتك قوية، كان باهي ولا خايب؟
0: كان باهي ولا خايب؟
1: باهي ولا خايب ما ننساش.
0: الحاجات الباهية تقعد في بالك والحاجات الخايبة زادة تقعد؟
1: أكيد.
0: مثلا كي ناس مثلا يكونوا معاك وفقدتهم ولا لا قدر الله أقاربك توفى ولا حاجة تقعد تتفكرهم؟
1: لا لا ما ننساش.
0: ما تنساش. مو تولي تتقلق سيناجي إذا كان شي يقعدوا في بالك الحكاية هذه، تولي ديما تحس بروحك ماكش مرتاح.
1: أكيد مش مرتاح.
0: وأنت بطبيعتك ماكش مرتاح.
1: أكيد مش مرتاح.
0: يلزمك تنقص شوية على روحك يا ناجي وتخفف على روحك، والحال خاطر الإنسان ما يتحملش وما يستحملش يعني شو قاعد يتفكر ديما الأحزان ويتفكر الحاجات القديمة. ماذا بيه إنسان يفكر في المستقبل ويفكر في القادم ويحاول يخفف على روحه وينسى الماضي.
1: أقول لك المثال التونسي،
0: أي
1: يا لك الجرح يبرأ،
0: أي
1: أما كلمة مات وتصبح جديدة.
0: كلام آخر هذاك، خاصة إذا كان إنسان مثلا يعني تخلفت معه وقال كلام خايب وكلام يجرح.
1: أكيد
0: كلامك صحيح، والإنسان يحاول على كل حال يغلب روحه. خويا ناجي مشكور ديما على السهرة معنا في ذات المنسير وعلى الاتصال. تحب تحيي ظهر فيك محمد عزيز. تحيي
1: محمد عزيز وخميس نهريك،
0: يعطيك الصحة وإن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا، وتحياتنا لهم احنا كذلك. ومشكور جدا ديما خويا ناجي، وربي فضلك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى، وليلتك سعيدة خويا ناجي عمارة من منزل الحياة. قبل ما نختم حبيت نتمنى الشفاء العاجل السيدة راضية شادلي حليلة، مرت بوعكة صحية إن شاء الله لباس. سيدة راضية مغرومة جدا بإذاعة المنسير وكل البرامج، وإن شاء الله ترجع لنا وترجع تستمع للإذاعة، وخاصة فريد، تحب ياسر فريد وأغاني فريد، وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة. وتحية لصديقنا توفيق حليلة ابنها بطبيعة، صديقنا وزميلنا السابق بإذاعة المنسير توفيق حليلة، تحيتنا كذلك باش ما ننساو حدا خويا حمدي، باش ما ننساوش الأحب الكل، خاطر فما العديد متفاعلوا معنا. ربيعة بروق مشكورة جدا، ربيعة من إيطاليا، ربي فضلك قاعدة تتابع فينا. السيدة رفيقة أبو سعادة مرحبا بك سيدة رفيقة، وشكرا لك دائما على متابعة حصص إذاعة المنسير. غدوة إن شاء الله كان حياتنا القدرة من 9-10 متاع صباح مع سيدنا الشيخ منور مداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. تحياتي لفريق البث المباشر اللي صاحبني الليلة منير بعطي وكذلك حمدي لحول. نلتقي بإذن الله في مواعيد إذاعية قادمة. الأغنية الأخيرة بشكون بصوت شهرزاد يا نسيني. إلى اللقاء، تصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله بعد ظهر اليوم بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية المصري نبيل فهمي، شدد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوتيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع مشارك في صنع القرار الدولي وفق نص بيان صادر عن مصالح الإعلام برئاسة الجمهورية. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. الوكالة أوضحت أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، وأضافت أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد. انطلقت بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات تمرين بحري متعدد الأطراف تحتضنه تونس من 6 حتى 18 سبتمبر بالتعاون مع الجيش الأمريكي، ويشارك في التمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة. في أخبار العالم، أفادت وكالة مهر وفارس الإيرانيتين بسماع دوي انفجارات في منطقتين ساحليتين بجنوب إيران وسط تصاعد للتوترات بين طهران وواشنطن. ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول أمريكي قوله بأنه تم تنفيذ ضربات على ناقلات نفط إيرانية قرب هاتين الجزيرتين. على جانب آخر، قال الحرس الثوري الإيراني إن السفن الموجودة في الموانئ الكويتية والبحرينية التي تستضيف أمريكيين سيتم استهدافها. ارتفع النفط مجددا ليلامس 100 دولار للبرميل بعد سلسلة هجمات نفذها الحوثيون في اليمن على مناطق في جنوب المملكة من بينها منشآت نفطية. وأكدت المملكة السعودية أن الهجمات أسفرت عن إصابة أكثر من 70 شخصا واندلاع حرائق وتوقف بعض العمليات التشغيلية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

الحب حسيت اني عديت للامان فعنيها الامان فعنيها حسيت اني عديت.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عزف على ضوء القمر.
2: عزف على ضوء